0: سهيل المتوكل يا مرحبا.
1: مرحبا يا أخي، كيف أنت؟
0: الحمد لله، أسعدنا سماع صوتك يا سهيل.
1: حيا حيا، كيف أموركم؟
0: الحمد لله الحمد لله. أول مرة توصل معنا في هذا السنة؟
1: هذا السنة قلت لي معناكم 5 سنين.
0: أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سهيل المتوكل،
1: عرفت أبو سهيل؟
0: أبو سهيل آه، كيف؟
1: خلاص هو أبوك أبتنا أبتنا.
0: حيا حيا حيا حسين حجار. ايوه ايوه ايوه ايوه اضبط حسين حجار.
1: حسين حجار، ايوه ماله.
0: نوصلك علي نقدمك.
1: ما اعرف عبك بجنن
0: والله انه حالي، لكن كما الشيء يقرح قلب الحبيب يقرحه.
2: من يقرح؟
0: يا سهيل المتوكل،
1: مرحب.
0: المرمى امامك ونحن في كأس المحور، وضربة لك، تفضل.
1: قبل المشهد، بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا نحب نقول في هذا اليوم، يعني وتذكر يعني في وحدة الفرصة لنا، انه يعني احنا في منعطف تاريخي مهم وكبير للشعب اليمني وللأمة الإسلامية بشكل عام. فالذي يحب أوصله وأقول له انه يعني ثمرة التولي للإمام علي عليه السلام هي هذا الثمرة، بتبدأ الإيمان بالله وتنتهي بمواجهة أعضاء الله. ولا بد علينا كلنا كمسلمين أن نتحد وأن نتوحد في مواجهة أعداء الإسلام، أمريكا وإسرائيل. وإلا فالشرق الأوسط قريب، ولو ما السيد عبد الملك ومحور الجهاد والمقاومة هو من وقف ضد هذا المشروع الاستيطاني وما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. فنحمد الله على نعمة القيادة، ولا بد أن احنا نكون يد واحدة، ولو جوعنا ولو تحاصرنا ونصبر نصبر، والثمرة والنتيجة والطيبة نوصلها بإذن الله إذا ما تخاذلنا. وهذا ما حبيت أقوله.
0: ونعم الرسالة، ونعم الرسالة أخانا العزيز سهيل المتوكل، حفظك الله، سعداء جدا بوصولك والاستماع إلى صوتك.
1: ربي يحفظكم، الله يحفظكم أنتم
0: والثنائي.
1: أنا قد لكم من 2015 وأنا متابع لكم يعني كثير يوميا. هذا يوم الخميس، تمره لا راسكم الفين، بس ما بنوصلش.
0: إذا قد مليتوا مننا قولوا لنا نوقف البرنامج.
1: لا والله المستعان، بالعكس شوق بنزاد شوق. والله نشوق يعني بدأت البرامج حقكم والأعداد اللي بتعدتوا يعني بلامس المرحلة، وكل مرة بنبسر أسلوب جديد ومتنوع.
0: الحمد لله،
1: ما شاء الله
0: دوام الهداية والعون والتوفيق. ولا يكون آخر مشاركة لك يا أخانا العزيز سهيل.
2: بكم سمعنا أبو سهيل المتوكل؟ بكم سمعنا صوتك
0: سهيل المتوكل؟ أنت أبو سهيل؟
2: هو أبو سهيل.
0: أنت أبو سهيل؟ أنت
1: سهيل. أنا سهيل
2: ده الحين. أنت سهيل
0: وأنت أبو سهيل.
2: أمانة تحياتنا للوالد.
1: يوصل يوصل إن شاء الله.
2: سلام الله عليك وعلى والدك. دائما ينفق معنا أبو سهيل المتوكل.
0: الله يتقبل، الله يتقبل، حفظك الله أخي سهيل.
2: لك التحية والسلام.

0: أربعة متصلين. ألو مرحبا، متصلين جدد.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الحمد لله، من معنا؟
1: معك أشرف زويد.
0: أشرف
1: زويد. زويد
2: زويد
0: أشرف ضليم.
1: زاي زاي ولام ويا وطا.
0: زاي ولام ويا زليد. نعم أشرف زليد.
1: أيوه.
0: يا مرحبا يا أخي أشرف، من فين اتصالك؟
1: من السجن المركزي.
0: أهلا وسهلا، الله يفك ضيقتك وأسرك يا رب وكل مضيق يا الله.
1: أنا حسبت إحنا ولدي كان يشتي اغتالك.
0: اللي كان يشتي اغتالني.
1: لا ورجع حبس الصلاح وكان كان يحبس وكنت أقول لهم يأخذ رشي يكتب فيه حمود وغلاء وخارجه وقال لي أخذ أيوم
0: في ال في بداية العدوان تماما.
1: أيوه.
0: وجرت محاولة الاغتيال وتم إلقاء القبض عليهم، كان بهم مجموعة من المرافقين والمسلحين والأخوة الأعزاء، فلحقوهم وشبحوا وهو فوق المطر هو صاحبه ومسلحين وأنا عرفت صورتهم، وبعدها صرنا نشوفهم أنهم هم فعلا اللي حاول ينفذ عملية الاغتيال. وبعدين رئيس البحث الجنائي يقول لي وريني تلفوناتهم انهم تبع الله وتبع الله. المهم في الاخير كنا في الكويت مع الوفد الوطني في 2016، فاذا بي افاجئ انهم خرجوا. من خرجوا يعني يظهر لك ان عاد الغش من داخل، عاد العفافيش ملان. وال
1: النيابه انا بقول لهم حمود يا واسطهم.
0: لا باس لا باس لا باس، ايديهم الله، هم والذي خرجهم.
1: والله من جابة فكار طول 500 سعودي عمد يعني مقدم وبدي عشان قدم فيها.
0: أنت يعني شاهد عين معنا في هذه القضية من أجل لا يطحصوها.
1: لا والله بعزك أي وقت.
0: الله يبيض وجهك ويكتب أجرك أخي أشرف. رسالتك من إصلاحية الإصلاحية المركزية بصنعاء، فرصة وصلت شي توصل شي تقول شي.
1: والله لجنة الحين بتحل على قضايا علي قرشة.
0: نعم برئاسه الشيخ علي ناصر قرشة. نعم بذل جهود عظيمه له التحيه ويبارك في جهوده.
1: وامريكا واسرائيل احنا ضدها واحنا مع سيد باب المضارب.
0: الله يحفظك. شي تكلم عن قضيتك بشكل خاص مثلا. ما ادري كيف ملابسات القضيه قد تكون يعني.
1: لا انا قصدي كنت في نقطة في أجمل في حوث.
0: أها.
1: ورجع خذوا أمريكا، خذوا الصليب الأحمر وأصحابي قالوا لي أمريكا وصلت يا أبو مالك. وأنا قلبتها ودشيتهم وقتلت اثنين منهم.
0: من حق الصليب الأحمر.
1: أي.
0: يعني. دكاترة.
1: الأمريكيين سلموا.
0: واللي قتلوا يمنيين.
1: يمنيين أيوه.
0: طيب وما توصلتوا إليه؟ هل قد صدر حكم في قضيتك ولا عادوا؟
1: أحكموني إعدام لكن استعنت ومعي تقالي بطيئاً بحال نفسي.
0: أنه يعني أنا تقدير يعني موقف غير طبيعي أنه يقول لك أمريكا وصلت ويخطى من عندك من النقطة بسيارة صليب أحمر، يعني سيارة عادية.
1: موقف
0: موكب أي قصدينا. هل كان عداوة شخصية بينك وبين حد؟
1: ما في والله ما غدا مش كل عملي حمد يقولوا إحنا ما بنش كل عملي بنش كل يمني. والله ما غدا.
0: إن شاء الله تتيسر أمورك وتصطلحوا أنت وأهالي أو أولياء الدم إن شاء الله، ونقول لهم حولك يعني اذا اتضح ان القضيه مثلا يعني حال نفسيه شيء كان يعني، ومن عفا واصلح فاجره على الله وتسلم الديات ويجي واحد ومنتبه مره ثانيه وسلم امرك لله وانصف الناس من نفسك والباري اي لطف بك ان شاء الله.
1: ان شاء الله حبيب.
0: ما في نفسك ما ينقصك يا اشرف.
1: سلامك
0: مني جد يعني انا واخي عبد الله. ينقصك شيء تحتاج شيء في الاصلاحيه
1: الحمد لله.
0: اي لا احتجت شي، احنا اخوتك مملوكي.
1: الله المستعان.
0: شكرا لك. اول مره توصل عندنا ها؟
1: ايه.
0: حيا بك. حيا بتسمعوا جمع شعورهم في الاصلاحيه؟
1: ان عندي واصل يوم وخميس بسم الله راسل نجمع الناس تخزين مع يعني على أصحاب الإمام محمد هذا وبجع
0: بتخزنوا جمع الإمام والإمام شمع وبتسمعوا كلكم البرنامج بلغوها السلام. سلام الله عليكم يا رجال.
2: الله
0: يسلمك. الله يفك ضيقتكم يا الله ويسهل أموركم ويعينكم ربي ويفرج على كل
2: مضيق. يا الله
0: يا الله مع الله
3: مع الله مع الله.
0: صاحب التلفون يقول لي يا مع السلامة. أبين معنا ثلاثة متصلين. والله يا عجيبة قلت لكم ما نتح مساحة المتصلين جدد. أفاق
3: مهم والله مو مهم.
0: أفاق البرنامج قضايا بتتوسع أكثر. 3-2-2-6-5-3
4: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حال أخيك؟
0: الحمد لله. كيف أنت أخي؟
4: والله يجي لكم العافية.
0: اسمك الكريم؟
4: عايش من سمع صوتكم.
0: وصوتك يا سيد الناس. من معنا؟ من معنا؟ من؟ راح. محسوب متصل شكله أول مرة عدم يعني متوتر مرتبك. يا يعني اسمع عشان من اسمع صوتكم. اللي بعده باقي متصلين.
5: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: سيدي حمود يعلم الله الليلة كأني أني فاقد شيء عندي ما بشي راديو نستمع لكم.
0: كيف وين الراديو وين أنت؟
5: والله الراديو سيدي اختصرت وقتي ولأني أحسب الليل والأيام علشان ليلة الخميس. أشمال عبد الله
3: كيف اكسرت كيف اكسرت ما هو هذا الإهماء وين اكسرت عليك؟ وانظار احلها كيف تكسر الراديو عليك مالك
5: يا سيدي عبد الله. كيف انت كيف الحال؟
3: اي سلمك ويعافيك. ان بمن انتيت الراديو كيف اكسرت علي؟
5: هي قبل لها من قبل رمضان وكنت قد هي حالف حالف ويا كسرت يا اخي الرخيصات حق 2000
0: بينفعين. طيب انت من اي مديريه بتتصل بنا؟
5: انا
0: ايه
5: اخي انا في صعده في قحزه.
0: صعده في قحزه؟ في قحزه المنطقه ام
5: المنطقه في قحزه؟
0: في قحزه.
5: اقسم بالله اني يعني ايش اقول لك عندما نستمع احسب يعني لما حتى ليله الخميس.
0: طيب الحين اتصلت اتصلت بنا مغيب هكذا
3: يعني ما بتسمعناش؟
0: الحين اتصلت بنا مغيب ما بتسمعنا ولا شيء؟
5: اتصلت بكم مغيب لانني داري انكم احيانا تفتحوا الاتصالات من هذا الوقت.
0: اي
3: حافظ لنا
0: والله.
3: وجبت الراديو يا استاذ
0: محمود. وجبت
5: والله العظيم. والله اني اكلمكم مو معي راديو اقسم بالله.
0: اسمعني الحين انا داري ان امورك ميسره واهل قحزه بيتزيرعوا بيكسطوا الله وانا داري لكن هديه مننا تقبل هل هديه لا ترد
3: لكن بشرط. لكن بشرط.
5: ما هو؟
3: الأستاذ حمود بيقول هدية الراديو لك.
0: شتي لك قيمة راديو؟
3: هدية.
0: ما عاد أقول لك شنو شتي لك راديو سامسونج مدري سوني. راديو من هؤلاء. راديو من هؤلاء الذي بتقول أنت رخيصة بس أحسن شوية.
3: أيوة اسمع اسمع اسمع بس بشرط.
5: ما هو؟
3: تسميها حمود وعبد الله.
5: إذا إحنا حتى أيش أقول لك؟ إذا جاءنا أولاد نسميهم ماكذا لأن ما بش إلا بنات.
0: ها كم معك بنات؟
5: أربع بنات.
0: أربع.
3: الله يرزقك الولد الصالح يا الله.
5: ما من قد حابين.
3: لا تستعجل شي عليك. لا لا تستعجل.
0: عندك شباب شكلك كم عمرك؟ 40
5: يا رجال. لا
0: أقل
5: يعني حدود 26 27.
0: ما شاء الله هم بيتزوجوا في صعدة بدري ما شاء الله.
3: هذا كدتي جنب البنات.
5: هلا انا ما من صعدة.
0: من اين انت؟
5: انا بكير. انا اتصلت بكم اول مرة وبعدين حسيت بنفسي اني ما اتصلت.
0: طيب يعني انت من بكيل منين؟ من بكيل من من, من الجوف ولا منين؟
3: بكيل المير.
5: بكيل السواد.
0: بأيني بكيل؟
5: يعني هذا احنا ضمن مديرية سفيان.
0: هم سفيان عمران صعطه كله جنبه. طيب بكيل
5: بس اللقب احنا يعني المنصورين ولا احنا الاصل من الجوف من دوم محمد.
0: اي من الجوف. طيب انا اقول لك حاجه. اسمك الرباعي مثل ما هو في البطاقه ايش؟
5: قد رسلت له.
0: خلاص أنت أتكلم المخرج تحت الهواء تمام.
5: لحظة أقول لك أنا الحين أشوف يا سيدي حمود.
0: ها.
5: ما قصدي يعني أتصل بك علشان
0: أنا داري
3: أنا داري يوي
0: والله قلت لك
5: يعلم الله لو أنا أقول إيش أقول لك رماد ما
0: أنا داري لكن أنت أسعدتنا لأنه وديت لنا قصة الراديو أنها خربت وأنك موقت على هذا التوقيت
5: إيش أقول لك يعني نسمع عمي حمود وعم عبد الله عند ما هم مربى وإحنا
0: بنسمع المربى هذا الأسبوع ما بش جاء خفنك ولا حاجة
3: لو رنقت كنت جاتي لك كار
5: بس الليلة كنت أحاول أتصل ما بش كنت أقول لكم عزمونا معكم على المربى
3: إن هذا كل وحدة
5: بارك الله فيكم يعلم الله ان احنا بنسعد ونفرح
3: واحنا والله ان احنا سعدنا والله ان احنا سعدنا بضحكتك
5: ما كانت المعاناة يعني ايش اقول لك تصبح يعني عندنا نسية منزية ولا على لها ذكر.
0: طيب هل بتستفيدوا من هذا البرنامج مثلا بس نضحك بس ولا بتستفيدوا مثلا وعي تعبئة بيعدل عندك مفاهيم؟
5: لا ما هي قصة أشهد علي الله أني عندما أسمع حتى من خلال الموزجين أقول لك أقسم بالله أني عندما سمعت هذاك المرأة الذي أنفقت مليون أقسم بالله أني بفيت يعني ما به ولا ريال ننفق إحنا وإحنا مجاهدين وجرحاء وهذا مرة تنفق مليون
0: الله يتقبل منا ومنكم
5: أقول لك
0: أنت جريح أنت جريح ها
5: أصدق يعني حسيت الناس إلى الإنفاق إلى يعني إلى أجر كبير
0: الحمد لله
5: أجب الناس يعني إلى باب يعني من أبواب الرحمة الصدق.
0: أنت جريح؟
5: أيوة.
0: أين جرحت في أي جبهة؟
5: أو في الحرب السادسة في 2009.
0: أنت من السابقين إذن.
5: والله أشهد أن جدكم أعظم من السابقين أمان.
0: الله يوفقنا الله يوفقنا العبرة بالمختم
3: يا الله.
0: العبرة بالمختم عرفت كيف نسأل الله الثبات. أين كانت الجراح مثلا يعني إذا بإمكان تكلمنا في يديك في قدميك في عينيك في
5: لا أنا كفيف جرح في عيوني ما بنستوي.
0: الله يدي لك العافية أنتم نور عيون هذا البلد وهذه الأمة
5: يعني يشهد الله أن نحن عايزين مستاهين مكيفين كيف ما كانت وضعنا وحالنا وإذا يعني كبرت الظروف نحن نمد يد العون إلا إلى الناس يعني شرفاء وعزيزين الحمد لله ما بنروح من نحن مجاهدين ولا نحن بنهينا المسيرة ولا شيء ما كانت المعاناة بنتحمل وإذا كبرتنا نشتكي الأولياء والناس مؤمنين
0: أي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
5: ما يا أخي هذا يعني هذا الأمة الذي ربيتهم وعلمتهم على الإنفاق وعلى المبادرة يعني كل أسبوع
0: الله يتقبل يعني
5: وعي
0: منكم تعلمنا
5: وأهمية وأهتمام يعني أعظم من الأسبوع السابق
0: منكم تعلمنا أيها الجرحى أيها الصابرون الثابتون المضحون أنفقتم أغلى ما تملكون في سبيل الله عينيك يعني من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك وجدت بها في سبيل الله جهادا وجراحا فنسأل الله أن يوفقنا وأن يثبتنا على الدرب الذي سرتم فيه
5: يا سيدي حمود والله إن الكلام معكم أقسم بالله يشترب بالذهب وأسمع رصيدي خلص بدل ما أطول عليكم على المسلمين
0: خليك مع المخرج إذا خلص رصيدك حيتصل لك المخرج تمام ولنا تواصل بإذن الله حتوصلك هدية الراديو إن شاء الله

طبعا المفترض نستقبل اتصال اخير صح، واخونا من صعطه من قحزه بيكلمنا، ما ادري كيف هكذا ذكرت احد ايضا احد من كان لهم الحضور القوي في الميدان. ينبغي ألا ننسى من أمثال هؤلاء، ليس فقط من يجرحون أيضا من لا زالوا بيننا نعيش معهم، الذين تحدثوا يوم صمت الجميع، الذين قالوا كلمة شجاعة يوم جبن الجميع. من أمثال هؤلاء طبعا الكثير، مش لأنه صاحبي، لا، لأنه نعرف البعض بعض، أحيانا البعض يضبط، البعض يخون، البعض يحاول يصرف الانتباه عنك على الرغم ما يمتلكه من إبداع، من طاقة، من أنا أحاول طبعا هل تصل لي حيجي معي تصلنا شو أنا أحاول نتصل لحنا أحاول نتصل لحنا طبعا والله ما نستقنا معه ولا شيء. إذا هو صاحي شوف يا باش مهندس، بيرن عندك، طلع الرن معي على الهواء.

0: بيرن بيرن بيرن عندك
1: يا صباح الخير.
0: انا اوجد رجعت يا استاذ عبد الرحمن
1: رجعت وقمت.
0: ما اللي يقومك الهم ما بتهم ما بتهم
1: ما بيش هم والله ما بأي هم ذهين.
0: قدوا قبل الفجر حالي واحد يقوم يصلي ويستمع.
1: أيوة يعني قمت مرتاح نفسيا. أنا ما رقت أمس وذا أقولها لك أمس ما رقت.
0: أنت الذي كنت واصل. تسهرنا وتسهر الشعب اليمني كلية صار.
2: الصندوق ولا جمع شاورهم.
1: حياك والله.
2: كل عام وأنتم بألف خير أستاذ عبد الرحمن العابد.
1: وأنت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله.
2: وجمعة مباركة مقدما.
1: علينا وعليكم بالخير والعافيه.
2: تصدق انه فاجئني ما ادري شنو
0: والله ما هو دليل من برمال
1: وانا يعلم الله انه اجمل اتصال في هذا الوقت.
2: اي بارك في عمرك
0: استاذنا العزيز الاعلامي المبدع الرائع السابق في ميادين الاعلام والجهاد والكلمه الصادقه والشجاعه يوم جبنا الله. الكثير يوم سكت الكثير كنت انت من يتكلم من يتحدث مثلك مثل الاستاذ عبد الكريم الخيواني واخرون. الأستاذ عبد الرحمن حسين العابد حبينا نتصل بك وقد قلنا ولو عن شغلك قدو قبل الفجر عن صحيك فنسلم عليك. المستمعين كلهم بيسمعوك الآن في برنامج واجمع شعورهم عبر إذاعة سام.
1: حياك الله أنت وجميع المستمعين وإذاعة سام ومستمعي إذاعة سام والأستاذ عبد الله الحيفي
2: فوق عيني فوق
1: راسي حمود وعبد الله.
2: قل لي ما وقع بصفحتك عاد أنا وافقت على صداقتك قبل شوي والله تفاجأت.
1: أي والله عاد أنا شفت أنه تم الموافقة على الصداقة.
0: أفضل من يكتب في الفيسبوك.
2: أنا
0: في
2: الفيسبوك. أنا أستعين بمقالات الأستاذ عبد الرحمن العابد في يوم الصمود في إضاعة صنع
0: تحليل عميق مواكبة سريعة. أستاذ الأمانة يا أستاذ عبد الرحمن أنت إن لم تكن أفضل من يكتب فأنت في مصاف أفضل من يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي وبنستفيد يعني ما هيش مقالة عادية أو مجبر
2: ما بنجاملكش
0: ما بنجاملكش إحنا بنلفت انتباه الناس إنه يتابعوا صفحة عبد الرحمن العابد.
1: أنا صحيت الآن
2: يبارك في عمرك.
1: والله بشكر ان انا اسمع هذا الكلام من اساتذه كبار مثلكم.
0: لا والله حقيقه الناس افتقدوك. انا اول من افتقدك الاستاذ عبد الله كنا قبل ما نطلع برنامج زمن الناصر يمن الصمود نشوف ايش كتب عبد الرحمن العابد نشوف ايش كتب علي الصنعاني نشوف يعني هذا الاثنين يعني تحديدا عبد الرحمن افتقدنا.
2: ولو تذكر يا عبد الرحمن ان انا عملت منشور قلت يعني اول ما افتح الفيسبوك معي يعني حسابات من ضمنهم عبد الرحمن العابد.
1: أي
2: نعم. أحرص على فتح حساب.
0: عندما تكتب أنت يا أستاذ عبد الرحمن بترسم يعني بتدخل له زغاطيد في في في وضع المنطقة والإقليم والعالم ما حد بيقدر يوصل لها وفعلا بتفتح مداركنا على أشياء لم نكن متنبهين لها ويعني تسير في وفق موجهات القيادة. ركزوا هنا قفوا هنا تأملوا هنا قولوا كذا يعني بنقراها مش نحن إنك عبد الرحمن العابد الإعلامي إنه إحنا عن صدق لا بنكرها بواقعية بمنطقية فنجدها مطابقة لفطرتنا لموجهات قيادتنا القرآنية. فأنت طبعا إيش إحنا نقول لك الذي عندنا بعدين نترك لك المساحة جابر.
1: لا والله إنكم الآن أحرجتموني وأسعدتموني.
0: لا والله يعني. ما بنقول لك إلا الصدق يعني
1: الله يعطيك
0: على الرغم ما يا أنت وكل أبناء الشعب اليمني بمن فيهم نحن الكل بيمر أحيانا بظروف صعبة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو وظيفية بيمر بظروف صعبة لكن ثبات الموقف وثبات الرؤية والتضحى. بعضهم بينشغل ولا تجيله أزمة ولا عاد شتي جابر من شي ولا عاد يكتب شي ولا عاد له دخل من شي. أنت لست كذلك أنت بالعكس تماما أستاذ عبد الرحمن. فلذلك نحن نلفت انتباه مستمعي وجمع شعورهم وبيسمعونا يبلغوا عنا في المقايل
2: عبد الرحمن العابد.
0: عبد الرحمن العابد يعني صفحته كل ما يفعل صفحة في الفيسبوك تقوم إدارة فيسبوك بإغلاقها المرة وثنتين وثلاث لأنه بينشر وعي قنابل نووية
2: مؤثر.
0: فهذه المرة أمس فتح صفحة جديدة حساب في الفيسبوك اسمه عبد الرحمن حسين صح يا أستاذ عبد الرحمن؟
1: أيوة نعم
0: عبد الرحمن حسين وصورته الشخصية
1: ما حد قبل شلقه بالفيسبوك.
2: أيوة
0: ونشرنا حسابي على حساب قناة إذاعة سام على تليجرام في حسابي على قناة تليجرام حمود محمد شرف في التليجرام عين قناة اسمها حمود محمد شرف اليمن. أسر عبد الرحمن العابد مع حساب في التليجرام اسمها عبد الرحمن العابد. أقصد بحثوا اسم الصفحة في الفيسبوك عبد الرحمن حسين وبدأوا تابعوا وشوفوا هل بنبالغ أو لا. الكلمة لك أستاذ عبد الرحمن.
2: أقول لك ليش حذفوا قبل ما يبدأ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن
1: نعم
2: إبستين العدو رقم واحد وجعهم
0: ما فعلت يا
2: وجعهم وجعهم
0: حرام ما قد أحد ما حد في العالم كتب عن جرائم الإبستين وجماعته الإجرامية الإبستينية مثل عبد الرحمن حسين العابد، وأنت من كتبها، وكان لإذاعة سام السبق والشرف بأن نفذتها كحلقات إذاعية 26 حلقة ما بش مثلها في العالم.
1: نحمد الله ونشكره، ولم يعلم الله إن ما قلتموها الآن هو مش شو كلام، هو علاج علاج علاج يعني، بل فم في الروح. أنا يعلم الله إن والله سبحانه وتعالى كأنه قل لي قوم الآن لعيت صلبك حمود عبد الله
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: كلام أسعدني أثلج صدري، ولو إن في أكثر مما أستحق
0: والله يعني. ما والله ما جملنا والله ما جملنا
1: والله يدي لك العافية يا حمود. أما بالنسبة لك شخصيا فأنا دائما عاجز عن الشكر يعني، أنا لا أملك إلا أن أقول إن الله منحني أخ اسمه حمود محمد شركاني يعني،
0: وكلنا أخوتك أسرة عبد الرحمن.
1: وآخرها يوم أمس عندما قمت بتعميم الصفحة في يوم واحد وصلت إلى 2600 بفضل فضل الله سبحانه وتعالى وتعاونك ونشرك في صفحاتك المعروفة والتي فيها عدد كبيرة من المتابعين لك، وبالفعل تجاوبوا كثيرين، وحتى أن كثيرين عندما شاهدوا نشرت تجاوبوا نتيجة لتجاوبك، وأنا لمست هذا في البداية يعني.
0: أي لأنه أحياناً بيخافوا الناس من الحسابات الوهمية، بس لما يشوفوا صفحات موثوقة تنشر، مثلاً عطل الحيفي يوم السبت إن شاء الله ينوه في إذاعة صنعاء في من الصمود، وينشر في حسابه على تويتر وفي فيسبوك، وعاد بسر هيطلع من كم، من 2000 وكم؟
1: من
0: 2600 هيطلع لا 7700 إن شاء الله. إن شاء الله
2: بإذن الله بإذن الله.
0: نعم
1: شوفوا أنتم الاثنين كنتم في بالي غالبا عندما أكتب، أنا أكتب وأكتب وأطول، بعضهم بالفعل يعني قال لي قلب تطول يعني، الزمن التواصل الاجتماعي هو يحتاج إلى كلمات قليلة.
0: صحيح.
1: أنا كنت بين أكتب وفي راسي حمود محمد شرف وعبد الله الحيفي في المقام الأول يعني، وبعدين أيضا معكم باقي الجوقة الرائعة في يمن الصمود وغيرهم من الأخوة الزملاء
0: لهم التحية.
1: بنكتب لأنه ما بين أكتب شنا منشور، ليس من أجل اللايك.
0: نعم.
1: لو أنا حق لايك أنا أعرف أكتب 5 سطور
0: زبجتين من حقك وإنها فل
1: لكن كنا بنحاول إن إحنا نديها الأبعاد يعني، بحيث إنه كان الهدف الرئيسي منها، وهذا تم التواصل والاتفاق مع حتى يعني بالتواصل مع عدد من قيادة الإعلام الصدق وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الشامي، كنا بحنا بحاجة إلى أن نكتب للذي بيكتبه، هو مؤثر لكن ما هوش داري ما يقول أحياناً.
0: صح.
1: أحياناً لا نقصد إن إحنا نقلل من شأن الآخرين، البعض منهم لا يدري ما هو الذي يكتبه، مع متابعين خيرات ومع أشخاص، لكن ما الذي يقوله؟ عندما يعجز الشخص عن إيجاد المعلومة قد يضطر، هو مؤمن بأن الفكرة حقه صح لكنه لا يستطيع إيصالها بالمعلومات الكافية التي يدحض بها رؤية الشخص الآخر، يرجع أحيانا بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ينفعل وقد يسب ويشتم. كان في البداية مع الشأن الجنوبي، كان الشأن الجنوبي عندما يقولوا عن اطلع الحرركم وهم كانت أوضاعهم سيئة للغاية، لكنهم يرجعوا يقولوا تحرر حروب بطونات ما هو داري ما يقول له. لكن عندما كنا نكتب بذلك الشكل المطول يعلم الله يعلم الله، وأنا كثر اسم أحد الأخوة الزملاء وهو أيضا كان من المؤثرين وله شعبية في مواقع التواصل الاجتماعي الأخ أسامة الموشكي.
0: صحيح.
1: وأنا وجدت أمام عيني وهو بيسب، دخلت عند بالخط قلت يا أسامة، قال يا أخي بده كلام غلط مستفز، قلت أيوة لكن أنت بإمكانك أنك ترد عليه بكذا وكذا، قال ما عمشتيش الوحدة أذكرها لليوم،
0: مع أنه مؤثر أسامة المشكي ومش بسيط،
1: وكان في فترة يكتب ومتفاعل أكثر من الآن يعني.
0: أي أي.
1: قال ما عندي شيشة الوحدة أذكرها لليوم في التعليق في أحد الصفحات في عند أحد الأسماء الوهمية ممن يزعمون بأنهم الشخصية الجنوبية.
0: أي.
1: روحوا يا دحاب شاع نطلع نحرركم وإلى ما وما إلى ذلك. عندما بدأ يقرأ وأنا تابعت كان بدأ يعمل إعجاب عندي في الصفحة، بعدها بفترة والله كأنها بالمصادفة أجد أمامي أسامة المشكي بيتقارع مع حوالي 5 أو 6 من الشخصيات الجنوبية المعروفة، وهو بيرد عليهم بحقائق وحجج من المعلومات الذي كان قد استقاها عندما قرأ المنشورات. أسامة يمتاز على فكرة بذاكرة عجيبة ما قرأه لا ينسى ما شاء الله عليه،
0: سبحان الله،
1: واستطاع أنه يدحضهم جميعا بدون أن ينفعل وبدون أن يسب، لمجرد أنه استطاع أن يحصل على المعلومة.
0: يا سلام.
1: منها أنا وجدت الفائدة ولمستها أمام عيني، هكذا الله أداها أمامي أشاهدها. بدأت أكتب المطولات، هذا المعد يستطيع أن يعمل منها برنامج مثلا لقاء مباشر.
0: صحيح.
1: بس باقي يدي الضيف يحول الموضوع إلى أسئلة. صاحب الوثائقي بالإمكان أنه يكتب فيلم وثائقي، صاحب الريبورتاج أو التقرير الإخباري يستطيع أن يكتب من خلالها تقرير إخباري، المعد والمقدم للبرامج الحوارية المباشرة التي كانت مشهورة ولا تزال حتى الآن وفي مقدمتهم أنتم الاثنان. وهذا اليوم احنا ذكرناكم على فكرة، يعني يعتبر يوم أمس قدم ذكرناكم بالاسم حمود محمد شرف وعبد الله الحيتي. الدورة الذي قمتم بها عندما أنا كنت رئيس قطاع كنت أقول لا يوجد ما يغطي الفراغ عندما تم إسقاط القنوات جميعها واستحداثها واستنساخها، نسخة قناة في اليمن في الرياض وغيرها من القنوات، وأيضا الإطفاء الكهربائي. احنا امس بنذكر لهم، واسمحوا لي هنا هذه المعلومه تعجبكم ان شاء الله في دقيقتين،
0: تفضلوا.
1: الهجمه الشرسه التي قامت بها الدول الغربيه مع اذيالهم مع ذنابهم مع اوكلائهم مع ادواتهم مع اذرعهم في المناطق في مناطق العالم فشلت ثلاث مرات فقط. المره الاولى كانت في روسيا. لماذا الهجمة الغربية هذه على فكرة كان بالإمكان أنها تسقط روسيا، ليست مزحة.
0: صحيح.
1: لولا وجود شيء واحد، الروس لا يؤمنون بأي معلومة ولا يعتقدون ويثقون أنها صحيحة إلا إذا استمعوا إليها في التلفزيون الروسي. هذا الأول. الدولة الثانية إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، الحملة التي قاموا بها والتي شنوها ضدها المرعبة والمفزعة العالم كله خلاص قد عينتها، وبعدها بالفعل يعني استشهد السيد القائد المرشد الأعلى وغيرها لسببين. السبب الأول فصل الإنترنت، والسبب الثاني أن المواطن الإيراني مثل المواطن الروسي لا يثق بالمعلومة ولا يرتاح لها إلا إذا كانت عبر القناة الإيرانية وليس الوكالة إيرنا أو غيرها.
0: أيوة.
1: شوف السببين حافظوا عليها من الهجمة الشرسة. المرة الثالثة وهي كانت قبل المرة الإيرانية التي كانت في اليمن، وبفضل الله سبحانه وتعالى فشلوا هذه الهجمة التي عملوها والتي كانت مفزعة ومرعبة لدرجة أنها جعلتهم يعتقدوا بأنهم سيدخلوا إلى صنعاء في عشرة أيام. ما هو الذي أفشلها بفضل الله سبحانه وتعالى؟ شيئين، أنهم أطفأوا الكهرباء عندما قصفوا الكهرباء وانعدم البترول والوقود، انطفأت الكهرباء فالناس لم يشاهدوا تلك الحملة الشرسة التي كانت كفيلة بأن تخلع قلب أشجع الشجعان من صدره التي شنوها علينا في بداية العدوان. والسبب الثاني إذاعتها وبرنامج يمن الصمت في تلك الفترة. عندما قامت إذاعة ساء بالدور الأول، وأنا قد سبق أن قلت هذا الكلام على أخ حمود محمد شرف في عدة لقاءات سابقة وفي عدة مقابلات وفي عدة لقاءات، إذاعة ساء كانت هي البديل. تم إسقاط قناة اليمن، قناة المسيرة أيضا كانت نسبة مشاهدتها بسيطة جدا لأنها أيضا مع الإطفاء الكهربائي لم يشاهد الناس. تحول الجمهور إلى الإذاعة، وكانت إذاعة ساء هي الإذاعة الوحيدة في تلك الفترة التي تقف. لم يكن هناك لا إذاعة 21 سبتمبر ولا إذاعة وطن ولا إذاعة صوت الشعب ولا غيرها من جميع هذه الإذاعات، إذاعة سام. هذان السببان مثلما كان إطفاء أو فصل الإنترنت في إيران واستجاء معلوماتهم من القناة الرسمية الإيرانية، لو تتأملوا حتى يوم أمس في المواجهة التي تمت ما بين إيران وما الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين أمريكا، كانت أغلب الوسائل الإعلام عندما ترد نقلا عن التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني مؤثر جدا لدى الشعب الإيراني، مثل الشعب الروسي لا يستقي معلوماته إلا من التلفزيون الروسي. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لم يصل الإنترنت عندنا، لكن افتصلت الكهرباء، وأيضا عندما لم يتم مشاهدتها تم تحول الناس إلى الإذاعة. هذا الكلام يوم أمس بنتكلم فيه أنا والأستاذ علي جاحظ، كنا مجتمعين يوم أمس لحول موضوع معين، ويعلم الله أننا تحدثنا بهذا الكلام وتحدثت معه بهذا الكلام بالضبط. إذن أنا الآن لا أعطيكم أكثر من حقكم، ولكن هذه أيضا هي حقيقة. الدور الذي قمتم به لو تجمعوا ما تكلمتم به ساعات طويلة، ليالي طويلة بالساعات من سبع، أنتم أول من بدأ يعمل برنامج من أبو 12 ساعة ما شاء الله عليكم. يعني كانت وكان بشكل يومي ليس مثل الآن يوم الخميس. الجهد والدور الذي قمتم به بفضل الله سبحانه وتعالى كبير جدا، ولهذا تجدوا أن إذاعة سام حتى هذه اللحظة هي الإذاعة الوحيدة التي لم يتراجع مستواها. يعني إذاعة صنعاء، والأخ عبد الله يأيدني لأننا نبدي لأنه في صباح حول هذا خيرا، إذاعة صنعاء لم تعد إذاعة صنعاء بذلك الحجم وبذلك الاستماع والتأثير. بقية الإذاعات بعضها ظهرت بقوة، سواء كانت
0: هذه رسالة لمسؤولي وزارة الإعلام، يعني يهتموا ب يعني إذاعة صنعاء عادت إلى إذاعة FM
1: يا صدر. دائما بيحرص لأنه يعرف ماذا تعني إذاعة صنعاء. أنت عندما تقتل إذاعة لها من العمر هذا الفترة الطويلة وهذا التأثير وهذا الجمهور، أنت بتتخلى عن سلاح مهم كان في يدك. مثلها مثل قناة اليمن، كان بعض الأخوة في قيادات الأنصار مجاهدين كبار نحترمهم ونحبهم ومن السباقين وكل شيء، لكنهم أرادوا أن يتم إغلاق قناة اليمن باعتبار ان قناه اليمن كانت بتشتغل ضدهم خلال الحروب الست. وبعدين وصلني الخبر الاستاذ ضيف الله الشامي يومها تكلم الذي قبل ان يصبح وزير الاعلام يعني خلاه الله يضحك على عندي امامي ومشوا داري ان انا موجود. كنا جالسين في مجيء الواسع وانا كنت احد الحاضرين. قال بنقول للسيد القائد عبد الرحمن العابد ما رضيف الا التلفزيون ما يعني هم يشتوا يتوقف نوعا ما. قالوا ليش تشتوا تتوقف في قناه اليمن؟ كانوا قد اشتغلت ضدنا والناس وهذا ما حد يحبها لانهم كانوا يكرهوها بحكم اشتغلت ضدهم. قال الا تعلموا بان الحرب هي حرب شرعيه؟ عبد ربه منصور هادي اول ما هرب الى السعوديه ماذا فعل؟ قام بعمل قناه
0: اليمن من الرياض.
1: واحنا الذي اصحاب الشرعيه والذي معانا قناه اليمن نقول نغلقها.
0: الله
1: شوف شوف صاحب الرؤيه السيد القائد رضوان الله عليه. من بعدها خف الضغط الذي كان كنت ارزح تحته من ضغط بعض الاشخاص بانه يجب ان نوقف قناه اليمن ولم يتم ذلك.
0: كنت انذاك رئيسا لقطاع
1: التلفزيون قناه اليمن. نعم
0: أي.
1: ايضا انا اتشرفت في هذه الفتره بكلمة قالها السيد القائد رضوان الله عليه هذا الذي بنعتبرها أوسمة على صدورنا. كانت في إحدى الليالي كنت في كاخر قناة اليمن بعد أن كانت في ذلك الحصن الكبير الطويل العريض انتقلت إلى شقات ثلاث غرف وحمام موضة. خيالك أنه واحد عاد تزوج
0: بثانية
1: ورق خيرات وخزنت لي وبين كتب قناة اليمن الكلمة الصادقة بين عمل عصف ذهني مليت أوراق لو ما شبعت ولا كتنا. بيقولوا لي ما تشتي يا أستاذ؟ قلت اشتي أقول إن قناة اليمن من اليمن وعلى صحيح. قلت الله كذا
0: سبرت
1: قناة اليمن من اليمن. السيد القائد رضوان الله عليه عندما وصل هذا اللقاء وشاهده قال كأننا نضرب عليهم صاروخ بالستي كل مرة عندما تظهر قناة اليمن من اليمن. وبإمكانكم أن تتأكدوا من هذا الكلام من الأستاذ أحمد حامد ومن الأستاذ
0: الله. شوف يعني من قناة اليمن من اليمن هم ما يقولوا قناة اليمن من الرياض.
1: رجعوا دوروا ذلك وقالوا قناة اليمن لأجل اليمن. صح نحن خارج ومرتزقة وفي الرياض
0: لكن لأجل اليمن.
1: أيوة
0: في مصلحتكم.
1: أيوة
0: أستاذنا العزيز عبد الرحمن حسين العابد ليش أصحاب الحجة منطقتكم بالذات هي صار شاهلنا
1: نعم الشاهل.
0: ليش طبعا كل منطقة تتميز بسمات مميزة ورائعة. الشاهل يتميزون بذكائهم ذكاء خارج سبحان الله العظيم. ما هو السر؟ ما هو
1: شوف أنت أيضا أنت من أبناء كوكبان الأدب والثقافة والفن واللطف وكل شيء. فعلا هناك سمات تجمع بعض المناطق. إحنا في الشاهل في محافظة حجة معنا لقب بيلقبونا هانك يعني أبناء المديرية الأخرى. طبعا حجة من أكبر عدد المديريات 35 مديرية الآن 31 مديرية بعد أن أخذوا بعض المديريات إلى محافظة حمراء. أطلقوا عليها هنا لقب على أصحاب الشاهل قالوا إحنا حجرية حجة يعني حق عمل عندنا حجرية حجة. الصفات التي موجودة في أبناء تعز عمليين بيدرسوا متعلمين منهم أطباء مهندسين. إحنا في الشاهل أكثر مديرية يوجد لديها من الخريجين أيضا أكبر عدد من الطلاب الأوائل في الجمهورية كان يأتي دائما من الحجة واحد ولا اثنين يكونوا في الغالب من الشاهل غالبا ما يكونوا من الشاهل.
0: ما شاء الله
1: لدينا عدد كبير من الأطباء من المدرسين يعني حتى أنه الشخص الذي معه مثلا ولد واحد ما يقولش هذا جلس جنبي ويلا توبه للمال والكذا والزرع
0: يلا دراسة
1: مصالح معه. يقول للسافر سير يدرس وما لك دخل ويرسل ابنها المصروف حق للخارج.
0: ما شاء الله
1: بمعنى انه فعليا لدينا هذا الثمة لله الحمد. اتكلم من ناحية تعليمية اما الذكاء في الشعب اليمني هو باكمل الذكي. الذكاء الفطري موجود في الشعب اليمني ويزداد اكثر ايضا في المناطق الريفية لان ابناء الريف يكون لديهم ذهنية صافية لا توجد لديهم الملوثات والتلويث السمعي والبصري والهوائي الموجود في المدن مثلا. الا انه في مديرية الشاهل لا أدري لأنه نعرف إن معنا أسماء جيدة مثلا إحنا نفتخر بالأستاذ حسن عبد الله الشرفي.
0: الله
1: عدد من
0: الشعراء
1: عدد من
0: هي الحرب التي لابد منها
2: لابد منها.
0: نعم. من أشهر قصائد الصمود اليمني في مواجهة العدوان هي الحرب التي لابد منها للشاعر حسن عبد الله الشرفي.
1: نعم
0: دك الجبال دك الجبال وزلزل القيعانة. أيوه. الله
1: تنبأ بها من قبل قال لابد من يوم يأتي فيه سيل خراف مثل مشجر الصخر من لاقاه البمه. يعني هو كان داري أن هذا الطوفان هذا السيل التي هي المسيرة القرآنية شبهها من قبل بأنها سيل خراف هذا يجي
0: يتمشجر الصخر ينزع الجبال.
1: ينزع الصخور، نعم السيل هذا ينزع الصخور ويشلها وبعدين وصفها بوصف عجيب كأنه بيتمشقرها مثل المشقر الذي يطرح في عمامة المصلي أو يوم الجمعة عندما يذهبوا كبار السن كانوا ونشاهدهم بتلك الصورة الجميلة يتمشقر الصخر من لاقاه في علب أمه نقط يعني ها. إذن أنا والله إننا سعيد جدا بهذا الاتصال،
2: ونحن والله أسعد،
1: ما هو الذي صحاني وما هو الذي لم أكن أتوقع ولا أدري، صحيت فجأة ومستمتع جدا. أمس يوم أمس انجزنا عمل كبير قد لنا كنا عدة شهور
0: الحمد لله.
1: أنت أول قلت حاجة يعني أنه بمعنى أننا لم أنقطع فعلا يعني حتى مهما كان بالتراكمات أو كذا أو كذا، السبب فضل الله سبحانه وتعالى هو السيد الجائز.
2: أتحاسبني
1: علامة
2: على البرنامج الذي كنت أسجل عندك في التلفزيون وأنت رئيس قطاع التلفزيون.
1: هذا يا حمود خيال ما عاد كان بيش معانا أصوات كلهم ساروا مع الارتداء والمذيع ما بلرجع نجمعهم على واحد وهذا نتصلوا وهذا نتراشى
2: زي ما عندنا في إذاعة صنعاء والكل هكذا فلتونا.
1: سرت لإذاعة صنعاء من أجل أنه عبد الله يسجل لنا. طبعا إحنا لم يكن يصرف لأي شخص في التلفزيون في هذه الفترة، كان الذي يستلموا مثلا إذا سجل تقرير إخباري واحد يصرفوا 15,000 10,000، وكان الإذاعة عندهم غيرة أن مستحقات التلفزيون دائما بتكون أعلى. فجأة وإن ما عبش معانا شيء من 2000 في اليوم.
2: أيوة كلنا إحنا 2000
1: الكل ب2000. وبعدين حتى كانوا المرتزقة يا حمودة، أنا ما جاي أضحكك بهذا الصدق، كان المرتزقة كان به مجموعات وتصاب للموظفين عادهم موجودين فيها، من الذي ساروا للارتزاق والقيانة ومن الذي ما يزالوا متواجدين. الذي هانك في الرياض وفي الإمارات وفي تركيا بيقولوا لهم أنتم خدام ب2000 ريال، بتبيعوا شرفكم بتبيعوا مدري ملحوظي بيستغل لكم ب2000 ريال. وبعدين يوم بتأثروا، هذا خارج نطاق الموضوع لحظة الله وشجع له، تأثروا وأنا هانك مخزن أكون دسهر من 3 أيام مرقوش. وبعدين وأنا مخزن قبل صلاة المغرب قد أنا شاقوم أذبل وتعشى وأصلي وتعشى وارجع أرقد وارجع أقوم أشتغل. ما المهم بعدين جو قالوا يا أستاذ بيهين، هنا قالوا أنتوا ب2000. قلت طيب أنتوا بإمكانكم تردوا عليهم يعني؟ قالوا ما، قلت أنا متخيلوا واحد متزوجة من رجال، الرجال هذا بدي لها 2000 جهده قدرتها رزق من الله سبحانه وتعالى يقدر يدي لها 2000، تشتري لحمة تفعل لها رز تفعل لها خبز مع 2000 ريال ما بش مع غيرها. ويجي واحد يقول لها ما ليش يا خبلة بتشلي 2000 من زوجي، هذا انت داري انك لو تصيري لها عند جارك وماضك المبون عيدي ليش في الليلة 20,000. قلت لكن هذاك حرام وهذا حلال، هم الآن بيفعلوا بهم هناك الجيرة وهي حرام. أيوة بالدولة من 20,000 و100,000 ريال مثلاً في اليوم حتى توصل حقهم المستحقات
0: بشرفهم، باعوا شرفهم
1: بيبيعوا شرفهم بالضبط.
2: الله
1: يا أخي افتهنوا فهنا، وبعدين كلهم قاموا جاوبوا يا فاعل يا ديوس يا
2: أصدق بالله يا سيد عبد الرحمن، إن كان يطرح الله فيها بركة عجيبة الـ2000 ريال
1: يا علم الله،
2: يعني أنا كنت أستلم 2000 ريال أقسم بالله إن كان فيها بركة كنت أستلم 6,000 ريال أقسم بالله إن أنا أبسلها مزاوي
0: من قطاع التلفزيون
2: إذاعة.
1: كنا نستلم هذا قاعد فعلتها أنا، وبعدين تعممت على الإذاعة 2000 ريال هذا من رئيس القطاع إلى الشيخ المراس.
2: لما قال لنا أحمد رياصة قال ما هو الظلم مدري ما هو في العدل عدالة،
1: مساواة في الظلم عدالة،
2: قلنا سابر ولا ذي راقدين ولا كل يلا حلو.
1: والله ما بالله كان الناس عندهم نوايا سليمة
0: وخلاص بصدق. واليوم أصبح المجتمع يحمل هم الرسالة أيضا على ما قلت أنت، أنه كان مثلا في إذاعة سام برنامج ليلي مسائي من كذا للفجر مباشر نواكب، اليوم بدك تركض وانت راكن ولو ما بلا برنامج مسجل أو تذكير أو إعادة لخطاب ما، أو يعني الشعب واعي الحمد لله. تركض وانت راكن ما كانت تخاف إنه لأن الضخ الإعلامي من العدو
1: إرجع، لو تركض وما تقومش بواجبك عتقوم وقدر
0: عتقوم وقدك تلبس الدنيا ضدهم ضد الناس نفوسهم. استاذ عبد الرحمن
1: الذي خلى الناس يصبروا مثل ما الذي ايضا بيخليني قلت لك اكتب ولو في المجال احيانا هو انا وانت من اتكبرت انا
0: أي.
1: لكن والله اننا اسمع كلام السيد اننا ما استطيع اتوقف، وانت ذكرت الان اهم مثال الذي هو حق ابستين. انا كنت انا وانت
2: صح.
1: السيد بيتكلم وبيقول ملفات ابستين وذكرها، ويعلم الله كسرت صليك وكسرت صليا، وبدأنا نهنهن على الغنية إنما كان يقول أشياء الكلمات القصيدة هو بدي فكره وأنا بدي فكرة، وروحت بدأت أكتبها ما جاء بعد اليوم الثاني بغير نوم
0: ورسلها حلقتين الثالثة الخامسة السادسة أول يوم قلت
1: أول واحدة حلقة واحدة الذي أنت قلت الله الله الله الله الله هيا مع هذا كمل على نفس الشيء، وبعدين خفت انا لا ما اقدرش، الثانيه الثالثه الخامسه قلت ما رايك نوقف عند 20، وحسيت ان حمود اكتبزها كذا في صوته.
0: اي رمضان شي 30 حلقه.
1: قلت له حيجي يوم القدس العالمي وحيجيب المناسبات واستشهاد الامام علي، ما حتقدروش ان انتم تثبتوهم كلن. وبالفعل اغلب الحلقات بقيه الحلقات ما كملتها الا بعد انتهاء رمضان.
0: نعم نعم ست حلقات.
1: مجرد اول ما سمعت صوته اختم، وانا يعلم الله ان انا احب حمود كاخ من داخل قلبي، بمجرد ما حسيت
3: انه يعني احنا ما نحب انا

0: ما قلتولناش كتبنا. وبعدين انا قلت والله مخرجون ما كنتم تكتبون، يعني تكتبون بمعنى انه الله خرج ما كان داخلهم. قال نعم، لكن ما هيش التسمية هذا، بمعنى انها تكون الشعار اللوجو بيفكر بالشارع حق البرنامج. العدو رقم واحد، بس اللي الحلقة بعد ما كتبتها له قام بمراجعتها والتعديل عليها بشكل طفيف، ووضع عليها في البداية التسمية العدو رقم واحد. المفاجئة لكم ان يوم امس العمل الذي كنا بنشتغل عليه عدة شهور وضعنا في مقدمته، في مقدمة هذا العمل بإذن الله الذي سيخرج للفترة القريبة القادمة وإن شاء الله يكون عمل مهم، كلمة العدو رقم واحد. أنا ما أدري أنا ممكن أضحك ولا يشير علي يا حمود.
1: خليها لوقتها.
0: وضعنا فيها العدو رقم واحد في المقدمة، بمعنى أن هذا العمل سيكون أول عمل في الوطن العربي والعالم الإسلامي الذي هو موجود، هو عمل مهم يوجد في جميع البلدان في جميع دول العالم. العمل اليمني هذا الذي سيخرج سيكون لأول مرة العدو فيه رقم واحد هم اليهود.
2: الله،
0: ما فعلوا بنا العدوان، ما فعلت السعودية، ما فعلت الإمارات، ما فعلوا الأوروبية الذي قالوا سيخرجون إلى الوطن العربي، لم نذكرهم نهائيا. احنا عدونا اليهود، ما احناش حولكم نهائيا. والذي يوقف معهم أو يخطى خطيتهم أو يفعل فعلهم أو يردد أقوالهم أو يعمل مع سرديتهم فهو يعتبر من اليهود،
1: يعامل معاملتهم
0: على يوم معامل معاملة العدو رقم واحد، استنادا لقوله تعالى ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا
1: اليهود.
0: أيوة، السيد دائما يركز على كلمة
1: دائما يقول السيد عبد الملك العدو رقم واحد اليهود، العدو رقم واحد. أستاذ عبد الرحمن العابد، أسئلة أنا عجبني هذا الفقرة الآن لقاء العمالقة.
0: أيوة،
1: الأستاذ عبد الله الحيفي والأستاذ عبد الرحمن العابد. أستاذ عبد الله، هذه الأسئلة الخفيفة حقك أنا أشتيا أستنى، أنا عجبني لما تسألها. أستاذ عبد الرحمن، هل تقدر تجاوب أسئلة أستاذ عبد الله سريعة؟
0: والله إنه يمتلك ملكة.
1: أيوة
0: والله أكيد. أنا أحب أيضا أقول للجمهور كلمة أيضا قالها لي الأخ حمود، قال بين يقول له ما هو كيف لو ما فعلته هذا يا من الصمود وبهذا الشكل. قال عبد الله الحيفي قال هو مجنون.
1: لا مجنون يا فنان الأمان المدرسة.
0: وبعد أن كان يقول نشتين فعل كذا، نكسر الخط الحاجز الجدار الثالث الذي يجي بين
1: متجدد. عبد الله متجدد متجدد.
0: نعم نعم نعم نعم، وفعلا عملتوا شيء عظيم ورائع. تفضل يا اخي عبد الله.
1: 3-2-1 سعاد دكتور. تفضل يا اخي عبد الله من
0: فضلك. بينهم لكن يلا قدر.
1: ثلاث اسئله جميله رقيقه سريعه.
2: لكن مفاجاه يعني عبد الرحمن العابد لو لم يكن اعلاميا ما الذي سيكون؟
0: عسكري.
2: هل تجنت وسلكت التجنيد الإلزامي؟
0: ما بالله أنا ما قبلونيش في الكلية.
2: يعني قدمت في الكلية الحربية ولا الشرطة؟
0: قدمت في الكلية. نعم.
2: شرطة ولا حربية ولا ضيارة؟
0: حربية.
2: حربية. كم كان معدلك في الثانوية؟
0: 2.8.
2: يعني أهلك ليش ما نجحت؟
0: العابد
2: الاسم اللقب.
0: أيه.
2: ما الذي تحمله بعد أن كنت رئيسا لقطاع قناة اليمن من اليمن؟
0: أحمل فخر كبير، يعني أنا أستطيع أن أقول أنها من أشرف يعني أشرف مرحلة في حياتي، دور جهادي أسأل الله أنه يكتب لي بها الأجر وأنه يعني يكتب لي حسناته والقاها أمامي في يوم القيامة إن شاء الله.
2: أنا تفاجأت كوني يعني ما أقول لك يعني من ضمن الجيل الذي يعني حتى إحنا تخرجنا جمعة رغم أنك أقدم معي. أيوة. في كلية الإعلام.
0: أيوة.
2: لكن تخرجنا الدفعة السادسة.
0: نعم.
2: أنا استغربت عندما سمعت أنه تم إعفائك عن رئاسة قطاع قناة اليمن من اليمن رغم أنك. أيوة. كنت في مرحلة مهمة جداً. ممكن نعرف السبب ولا ما يحتاج؟
0: لا عادي جدا، هو ما فيش اي حاجه. انا فرحت لو ما تم اعفائي فيها. انا اتذكر موقفكم الرائع والجميل معي عندما زعلتوا بانه بذل جهد وكذا وليش تم ابعاد من العمل هذا، الا انه قد كان جهده وضغط كان كبير. انا تقدمت ان انا اطلب اسير الجبهه جاهد ولا اجلس رئيس القطاع اكثر من مره، وبعدين قالوا لي لا تهرب انت الان كانك بفر من الزحف، لانه كان الجبهه اخوان من هذا الضغط الذي كان واحد بيطلب. أيه. لا بالظلاط ولا بكذا. طبعا هم صرفش 200 مليون للتلفزيون الا اول ما بعدوني والظلاط جي.
1: والثلاثين ال 50 الف هذيك السعودي
2: صحيح.
0: ايوه هذا واحد جدا لي 50 الف ريال، وبعدين جو يحاكوني دخلوا المكتب السعيد وما كان بش يعني ما حد قد تواصل بي الا ابو احمد الحوثي الله يفتح عليه، يعني حوالي 60 يوم او 70 يوم. وقطاع التلفزيون هذا مثل الطفل المدلل، اذا ما بش اهتمام من من من رئيس الدوله نفسه
1: هو. أيوة.
0: ففجأة ونحن بنشقاو والله لا بمعنا موجهات ولا توجيهات والكهرباء طافيه وبنشتغل وبفضل الله سبحانه وتعالى. لو ما اتصل بنا ابو احمد الحوكي الله يفتح عليه ويذكره بالخير والعافيه بعد الكلمه الذي لقاها السيد في 40 يوم واتصل بي وكان اللي لقاه وكلامه وموقفه ودعمه ولو الشفهي اولا كان له تاثير كبير وعرفنا ان احنا ماشيين في الطريق الصح وواصلنا. لكن هذا احنا ما كان بيش معانا ولا شيء وبعدين كان اذا وقع قص كان ما عاد بيش معانا تعاقدنا معاه مطر مطر ب1000 ريال في اليوم يقول ايش المصور يصير يغطي اين وقع الصاروخ. وبعدين مرت الفتره هذيك ولا حد بسرنا بعد 60 يوم قالوا عايزوا لكم يعني فريق من المكتب السيد مكلف انه يجيب سر العمل في القنا ما هو الذي كذا احتياجاته. جاء لنا واحد كان مشرفه ومسؤول على الاعلام في هذه الفتره الصبح بعد صلاه الفجر ايش الاهتمام هذا تمام بارك الله فيك. واحنا بنشقى في هذه الشقه الذي قلت كنا انتقلنا اليها والناس قدوا بالنسبه مخبوطين قد كملوا يصلوا الفجر واختبطوا راقد يرقدوا ساهرين لهم من يومين والذي
2: وتجي طائرات العدوان
0: والعدوان الطائرات فوق واحنا بنشتغل تحت والمحطه بيقول ان احنا بنسرق الاجهزه واحنا بنحاول ننزلها على قليل قليل الذي نشتغل بها. قالوا العابد بيسرق التلفزيون
2: والله اني مرحله مهمه جدا
1: صعبه
0: وكنا ننزل الاجهزه فوق ظهورنا لانه ما كانش بامكان اي
1: وسيله
0: نقل النار كانوا كان بالرصد كان عايز يستهدفوا ويكسبوا طوالي. فالمهم جاء ودالنا جاء زارنا وبسر العمل ودالنا 50,000 ريال
2: مبلغ
0: 50,000 ريال والله ما ندري
2: انا بنقول لك مبلغ يعتبر مبلغ
1: المهم الاستاذ عبد الرحمن كان ظنها انها المهم قالوا له 50,000 ريال المهم ما ظن له الا يجي بعد 10 سنين 50,000 ريال سعودي ويسلم لك غير 50,000 ريال يمني.
0: جاء مكتب السيد قالوا لنا انهم صرفوا لكم 50,000 قلت ايوه صرفوا لنا 50,000 بخجافه مش انا دايما بيضحكوا بالسعودي وانا بنضحك في الريال.
1: الدنيا قاعد يحازق
2: اذا انا مجنون اذا انا مجنون على ما قلت يا اسد حمود فهذا مجنون اكثر مننا على فكره. نزل العربه ونقل العدوان وحدنا مباشره وعلى الهواء وارتبط معانا
1: كان انجاز
2: كبير. اليمن من اليمن واذاعه
1: وقناه كان انجاز كبير
2: في ظل العدوان
1: لم يحافظوا علي
0: انتم لو كان يوقع لي قسما بالله لا قرقعكم فوق ظهري
2: يشهد
0: الله نزل العربه. انتم رسمتوا السياسه الاعلاميه لنا في هذه الفتره على فكره انتم مجانين الاثنين ما انتمش دارين ما هو الذي فعلته.
1: لم ولا نشي درا
0: ما الذي يقال وما الذي لا يقال ما الذي يتم التركيز عليه وما الذي يتم اغفاله. لم يكن لدى هناك اي موجه وضع جديد لاول مره اليمن تشهده لاول مره نرى ما حصل لاول مره ذلك العدوان الغاشم بذلك القصف بذلك الوحشيه وما قد بش اي سياسه في ليله ظلم جو لنا غدرا وانتم نبعتوا له فوق الميكروفون وبداتوا تتكلموا وترسموا سياسه اعلاميه دون ان تشعروا في نفس الوقت.
1: الحمد لله
2: عادم قالوا ايوم اتغيروا اسماءكم قلنا ما يطلع كل واحد باسمه الطبيعي عبد الله الحيفي طبيعي يعني ما فيش حاجه نخبيها.
0: ذكر صحيح كانت شجاعه ذكرتني بالاسماء الموظفين الذي معنا كانوا مستجعين قلت ما عندكم شو اسماء احنا خليتهم 6 اشهر لو ما بعد 6 اشهر قلت بسروا ماذا الحين احنا نشين نكتب الاسماء نشين نقول ان احنا امام العدوان هذا احنا واقفين ومنهم الذي بشغله مش هو جن اسماءكم عم تطلع الذي ما يكلمني ويفلتنا يعني لا يقول لي انا اشتغل لكن ما يطلع اسمي يعني لا يجيش يقول انا معي اقارب في تعز لا يوقع بحاجه
1: في بعضهم كان يلعب على الحبلين
0: ايوه كانوا ايوه وفرزت لنا فعلا يعني بعض الذي كانوا معنا فلتوا والبقيه وبعدين ظهرنا بالاسماء ما يدروا الا فيه وهم 50 الاسم الذي كانوا بيشتغلوا هم قناه اليمن الذي كان فيها 1500 مشيت سنتين كامله في البدايه على 50 اسم فقط 50 شخص الذي كانوا بيشتغلوا
1: فضل من الله نسال الله ان يجعل ذلك في ميزان
2: يا الله
1: جهادك وجهاد كل من رابط في جبهته اعلاميه عسكريه سياسيه اقتصاديه حيثما كان والمعركه مستمره بل هي اكبر ولكن اليوم أوعى. أستاذ عبد الرحمن العابد أين ترى نفسك في المستقبل؟
0: والله ما أرى نفسي إلا جنبك هذا الفترة بس والله
1: طبعا أستاذ عبد الرحمن رسميا هو مستشار إذاعة سام اف ام.
0: نعم وأنا أتشرف بهذا
1: تعالى لنا الشرف. أستاذ عبد الرحمن العابد
2: الإنسان والأخ العزيز والإعلامي القدير والكاتب والقلم والمبدع سلام الله عليك. كان نفسي أزيد أسألك سؤال أخير. لما كنت مذيع في الفضائية اليمنية كم كانت الميزانية؟
0: كانت 64 مليون في الشهر.
2: ولما كنت رئيس قضاء كم كانت ميزانيتك؟ مبلغ
1: 100,000 ريال من 64 مليون شهريا الى 100,000 ريال
0: الى 100,000 ريال
2: نعم. لان عفاج الملعون كان يهتم بالاعلام
1: وهؤلاء مهتمين لكن الوضع لكن ابن الرجال وسياتي المال
2: الله كريم
1: ابن الرجال وسياتي
2: الاعلام المال. الرسمي الى اين استاذ عبد الرحمن
0: الاعلام الرسمي انا اقول لكم الان انه لن يكون هناك اعلام رسمي بعد 5 سنوات اذا استمر الوضع بالشكل الحالي
2: اقسم بالله انهم ريتو نازل 15
0: لا لا انا اقول لك السبب شوف الان طبعا بيتم الانتقال بشكل كبير الى اعلام جديد التقنيه الجديده التي ظهرت الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي او ما يسمى بالاعلام الجديد ياخذ دور كبير الان لم تعد الدول ترسم سياستها الاعلاميه صح لماذا لانه الان قد الفيسبوك مع السياسه الاعلاميه يقول لك سياسه الخصوصيه اذا قلت كذا شوف
1: برا يرسم لك هو سياسته الاعلاميه
0: اليوتيوب كذلك لديه معايير نشر التي تعتبر ما هو سياسه اعلاميه بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك أحد يكسب من الإعلام في اليمن تقريبا لم يعد هناك أحد يكسب بالشكل الذي كان موجود يعني تخيل بعد 15 سنة بيأخذ أقل فلهذا الآن فين بيكسبوا من المحتوى الذي بينشروه في اليوتيوب
1: عدد مشاهدين
0: وفي تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي إذن سيصبح ولاء الإعلامي لمن؟ للوسيلة التي يستلم منها أجره
2: الزلط
0: والتي ترسم له سياسته الإعلامية صح وتقول له هذا الكلام لا تقولش لا تذكر اسم السيد عبد الملك ماشي عن حضرك لا تذكر اسم السيد حسن نصر الله عن حضرك لا تذكر كذا عن فعلبك لا تذكر كذا هذا يخالف هذا منشور يدعو إلى العنف هذا المشروع يدعو إلى الكراهية من الذي برسم السياسة الإعلامية الآن اليهودي فلهذا إذا لم يكن هناك سياسة إعلامية واضحة وإيجاد مصادر دخل بديلة بالإضافة إلى الدخل الحكومي القليل وإيجاد مصادر دخل بالذات من مواقع التواصل الاجتماعي وإذا لم يكن هناك تواصل مع مثل هذه المنصات العالمية من الآن ويتم أنه يقولوا لهم إذا أنت مستمر على معايير النشر حقك أنت معك سياستك الإعلامية وإحنا معنا سياستنا إذا واحد كتب واختلف مع السياسة الإعلامية للبلد فسيتم إغلاق هذه المنصة أيضا إذا لم تدفع ضرائب الآن لمن بتدفع الضريبة لمن تدفع الضريبة حق الإعلام هذا للمركة اليهودي بالإضافة إلى أنه الناس كانوا زمان أيضا الذين عن منتج جديد أو مع محل عادوا بيصير يفعل إعلان فينه في صحيفة الثورة في إذاعة صنعاء في قناة اليمن صح
2: ماذا حنقذ بها المومري وأبو حيدر العولمي
0: ما عليك هذا لأن بيشل من 100,000 ريال أنا بيني جابرك على مليارات الدولارات بيفعل له إعلان في اليوتيوب ولا في فيسبوك وإعلان ممول إذن الآن إحنا الإعلانات الذي بتجري داخل البلد لم يعد يتم الاستفادة منها في البلد وهي مبالغ مهولة كل شركة كل وكيل تجاري لشركة أجنبية بيستلم مبلغ من الشركة الأم تصل إلى 10% إلى 15% بادر عام على 15% هذا حق إعلانات وتسويق وترويج بيديها لمارك زوكربيرج وبيديها لليوتيوب وبيديها لمنصة إكس وكذا ما مع مصطفى المرواني كم عدوا له 5 مليون 3 مليون 4 مليون هم 4 بين جابرك على مليارات في العالم بكله الآن الدخل كله يذهب إلى أمريكا السياسات ترسمها أمريكا السياسة الإعلامية لكل الدول تخيل أن الدول الضعيفة التي لم تنتبه خلال 5 سنوات القادمة لن يكون لديها إعلام لن يكون في الوطن العربي بأكمل أو في العالم الإسلامي إلا 3 دول يوجد لديها سياسة إعلامية وتستطيع أن تتحكم في إعلامها ولديها محتوى إيران وتركيا ومصر كل الوطن العربي والعالم الإسلامي لن يكون لديه سياسة إعلامية الأمريكي واليهودي عدتم لنا سياستنا الإعلامية الأمريكي واليهودي عدي ظلط حقنا الإعلاميين يشتغلوا على ما يشتهوا إذا لم يكن لدينا انتباه لهذا الموضوع بالغ الخطورة من الآن فلن يكون لدينا إعلام والحرب القادمة هي كلها إعلام وسمعنا السيد القائد وهو يتحدث عن دور وأهمية الإعلام وما يجب أن يتم وما يمكن أن يعمل
2: لكن إحنا المجتمع اليمني مجتمع ريفي ما هم يعني معولين على النت
0: بيتمدنوا اسمعني يا أخي عبد الله أنا داري الآن من الحلول ما هو لمواجهة هذا الهجمة الشرسة من الحلول أنه يتم دعوة الناس للعودة لتلقي وسائل الإعلام التقليدية التي كانت زمان وسائل الإعلام الحديثة الإذاعة والتلفزيون تخيل في الثمانينات كانوا يحرموا الإذاعة والتلفزيون بعضهم حتى في الأرياف صح ولا لا
2: صح صحيح.
0: الآن كده إحنا بنقول لهم ماشي شل لك ساتلايت ولا تدخلش في الإنترنت
2: صح
0: تخيل الذي كان محرم الآن قد أنت مضطر أنك تدعو الناس إلى مشاهدته ومتابعته والابتعاد عن الأشياء أو الإعلام الجديد الذي بيؤدي إذا كانوا زمان إذا باللقطة فيها حب يعني تقوم القيامة يوم ثاني الجوامع كلها تطب على ما المسلسل الذي نسيوا ما يبعدوا منه هذا الحب كان إذا واحد جاء من الخارج ومع شريط VHS فيديو يتم إيقافه في إدارة المصنفات والرقابة عليها ويستعرض وبعدين يسمحوا لي يدخل ولا ما يدخلش. الآن الإباحة الجنسية وكله والسياسية والفكرية واليهودة والإلحاد والتنصير كلها كل بيت. كان زمان يا أخي عبد الله وأنت يا أخي حمود، كان زمان من مواصفات الإعلام السابق في الفترة السابقة في الثمانينات والتسعينات إن الناس كلهم بيشاهدوا حاجة واحدة، فلهذا هناك رقابة من الكبار على الصغار. كلنا شاهدنا ليالي الحلمية، شاهدنا مسلسل دحباش، شاهدنا كأس العالم
1: الكل ما معك لهذا
2: ونادي السينما.
0: الآن تلقى الأب ومرته واثنين جهالة في غرفة واحدة كل واحد منهم بيتابع
1: هو في غرفة الثانية. صح،
0: ما عادش المشاهدة الجماعية مثل ما كانت. الرقابة كان الإعلام أو السياسة الإعلامية والإعلام يقوم بدور الأب، هو الذي يقول هذا المسلسل باهر وهذا المسلسل مشو باهر، هذا المدري ما هو يدخلوها وهذه يبثوها وهذه ما يبثوهاش. الآن قبل بيدخل غصبا عنك، بين أقول لك الشريط الفيديو البي اتش اس كان يوقف في مطار صنعاء ما يجي يسلم إلا بعد 3 شهور لو ما يتم فحصه ويتم كذا، وبعدين إدارة المصنفات تقول إن الذي المحتوى الذي فيه هل هو جيد ولا مش جيد، هل هو ضار ولا مش ضار، هل هو خطير سياسيا أو مش خطير سياسيا. الآن هذه العوائق والموانع كلها سارت. إذا تحول دور الدولة من الأب الذي بينظم ما هو الناس الذي يشاهده ويتابعه، الآن بنظرية أو قاعدة جديدة بالنظريات إذا كبر ابنك خاويته، بمعنى الآن ما معك إلا أنك تقول لابنك وقع رجال وتعلمها وتغرس فيها القيم وهذا يصبر وهذا ما يصبرش، وبعدين قلدها الله ما عادش القدرة على القيم.
1: ولهذا السبب أستاذ عبد الرحمن، لهذا السبب يعني تواصلنا بك لم يكن من فراغ، ليس لأنك يعني شخصية عادية بل شخصية اعتبارية في ساحتنا الإعلامية اليمنية. يعني هذا الكلام ما نسمعش من إنسان من أي إعلامي عادي يجابرك مجبر والصمود وإحنا صامدين وثابتين وكذا وهذا واجبنا، أما أنه يتحدث عن سياسات إعلامية عن مخاطر يشير إليها، عن تهديدات، عن فرص في الساحة الإعلامية، عن يعني مستقبل الإعلام الرسمي في اليمن، هذا ما يسمى يعني. ولهذا نقول عنك اليوم أنت مستشار، يجب أن تكون مستشارا شاء أم أبو لوزارة الإعلام لقيادات الإعلام في اليمن، لأنه يعني هكذا نعم الله على عباده وزعها. هذا الإنسان أعطاه الله رؤية، أعطاه الله فكرة، أعطاه الله تأملات أنت لا تصل إليها، فهذا الكلام يسمعنا منك للأمانة أنه هزنا للأمانة. يعني هذا مثلا هذا ما نتكلم أنه يعني لفت إلى هذا إلى هذه النقطة، أنه أنت في غرفة واحدة الأب والأم والولد والبنت كل واحد بيشاهد حاجة ثانية. يعني زمان كنا أمام التلفزيون ما معك إلا ليالي الحلمية ولا عبد الملك السماوي نادي السينما لكن اليوم أصبحت المرحلة يعني عدف لت من أيدينا إذا لم نتدارك من الآن بسياسات إعلامية واضحة ومقرب رسميا من الدولة تضبط أمورنا وخلي العالم يمشي كيف ما يمشي.
0: التمويل الأهم من هذا كله لن تضبط والله لو تفعل ما فعل.
1: صح
0: ما
1: صح صح.
0: إلا إذا أنت استطعت أن توجد مصادر مالية والأفكار والخطط موجودة بإذن الله. لهذا
1: بإذن الله إحنا بعونكم إن شاء الله أستاذ عبد الرحمن في هذا المسار بإذن الله، وما عمر اصطنع كما يقال في يوم مثل ما كانوا يهدموها في في في أسبوعين ثم إلى 10 سنوات 11 سنة، والصهاينة بيخططوا لمئات السنين، سنخطط سنعمل سنصل إلى حيث يراد لنا من القيادة القرآنية أن نصل بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: هو السيد القائد هو الذي بيخطط على آخره. حتى الكلام الذي قلت لكم لا المؤشرات أولا المؤشرات الأولية أنا لمستها بين السطور في كلام السيد القائد، عندما أخذ النقطة هذه من وأبدأ أبحث حولها وتوسع وأعود إلى ما أعطى الله الواحد سواء من ثقافتها السابقة من قراءاتها السابقة من اطلاعاتها السابقة مع شوية بحث حديث أنا وصلت لهذا الكلام من خلال كلام السيد القائد نفسه.
1: سبحان الله. بالذات في محاضرتها الأخيرة حق ذي الحجة
0: الأخيرة هي وصلت غلقت الناقص ما ناقص الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ما
1: أيوة
0: أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي
1: وأكملت لكم خطتكم الإعلامية
0: كلهن يعني أنا افتجعت وهو بيتكلم بهذاك الشكل والله إن أنا افتجعت
1: ولن نخذ له بإذن الله لن نخذ له
0: الله المستعان والله إن إحنا بنتحرك بكلمة منه كلمة واحدة إن هي الذي عاد يتحركنا وتهزنا يعني ويصير الضيق ويصير كل المنغصات الضغوط الحياة كلها تختفي بفضل الله سبحانه وتعالى بكلمة منه يعني شيء عجيب.
1: أخذنا طيب الكلام معك أستاذ عبد الرحمن، وأخذنا الوقت للأمانة، يعني باقي دقائق وندخل في الفترة الدينية الاستغفار وكذا قبل الصلاة والأذان. نعم. الأخ المحامي حسين حجر قال بلغ الأستاذ عبد الرحمن العابد سلامنا وأملنا أن لا يحرمنا من إبداعاته.
0: الله يسلمك ويسلمه وربي يحفظكم ويحميكم ويشهد الله ويعلم الله كم المحبة الذي أكن لها أكنها لكم شخصيا أنتم الاثنين، يعني ليس لأنكم الآن بتكلموني، لا قلت لكم أنا متجمل منكم حتى من قبل أن ألتقي بكم في هذه الفترة، وكل واحد مشغول في وادي وفي بيقوم بواجبه في في في في جهته أو في جبهته، يعني كنت أقول البارين قدنا بإذاعة سبحان الله العظيم على والاثنين دالنا الحمد الرحمن
1: الحمد لله
0: شرف، وعبد الله الحيفي كانوا رمز هذه الفترة شاء من شاء وأبى من هذا.
1: نسأل الله أن يوفقنا وأن يحسن خواتمنا وأن يجعلنا نسير فيما يرضيه ويثبتنا جميعا. أستاذ عبد الرحمن العابد سعداء جدا نحن والمستمعين، والرسائل كثيرة بتوصل إلى رقم البرنامج والوقت لا يسعنا، يعني كنت هدية هذا الخميس لنا وللمستمعين.
0: الله يدي لكم العافية، شاكر لكم شاكر لكم
3: مبارك.
0: والله ما نداري ما هو الذي قام به، وقمت نشيط شزي وجالي الاتصال هذا، انا في البدايه ما انا داري انه من بنفس الرقم ارضي بين الحمد لله انا ما اخفت بحكم ان احنا اصحاب قويه انا وحمود، لا يجي يقول ما عايز طلبك هذا ما ادري حتى الموضوع طبيعي.
3: انت عارف ما هو الذي قومك؟
0: اه
3: التاي.
0: أيوة أيوة القلوب شوائب.
1: سلامك الله جمعة مباركة، تحياتنا لأخيك أستاذنا الكبير العلامة الشاعر والأديب والناقد الأستاذ محمد حسين العابد، لجميع إخوتك بلا استثناء، لوالدتكم العظيمة ورحم الله والدكم. لا لا لا إن شاء الله
0: حفظك الله حفظك الله
1: حفظك الله حفظ الله مع الله مع الله
0: مع الله
3: وجمعة مباركة مع الله مع الله.

إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم.

0: هو على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار، يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر، فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهله.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: للبيت للبيت در عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية

0: أحسنت.
1: بايمون.
0: أحسنت.
1: بايمون.
0: سأل الله.
1: بايمون. بايمون.
0: أحسنت.
1: بايمون.
0: صوت. هز الأرض.
2: Hold, hold, hold, no limit.
0: Hold.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا
0: يا

هذا فضوح واحد واحد. فوز الحزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

دراع الأمام. صد شد شد قول قول قول قول قول نار نار نار بطل امريكان على هذا النهج معنويات. لا لا

0: محمد
1: استاذ محمد
0: استاذ
1: محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: انزل عليا
1: انزل عليا
0: استاذ محمد
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
2: الله اكبر
1: المغتدي ك المغتدي الله لك عليك النصر
3: حيات
1: ابنت الله
3: حيات
1: ابنت الله
0: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله
0: لبيك
1: يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

فليعاد يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى دل ريح
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء

0: عماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أولياء الله في جبهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة اللي هي الجزء الثاني من موضوع جبهة البناء والتغيير. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن من إنتاج بلادنا المتميز عالميا، ونواصل معكم الكلام في موضوع جبهة البناء والتغيير. وكون زمن البرنامج لم يكن ليسمح لنا في الحلقة السابقة بتناول كل مجالات البناء والتنموي، واقتصرت على عطاءات ثورة 21 سبتمبر الخالدة في مجال إعادة بناء القوات المسلحة والأمن، فها نحن نستأنف كلامنا عن باقي مجالات البناء والتغيير إلى الأفضل، ونبدأ بعون الله بالإنتاج الزراعي اللي هو حجر الزاوية في البناء الوطني الشامل. كون بلادنا ولله الحمد والمنة حباها الله سبحانه وتعالى بموقع جغرافي متميز وتضاريس مناسبة لإحداث نهضة زراعية لكل المحاصيل الغذائية بحكم تنوع المناخ والتربة الصالحة لمختلف المنتجات من حبوب وخضار وفاكهة، وكذلك في جانب الثروة الحيوانية. وهنا نذكر كل السامعين الكرام بأننا وعلى مدى ما يزيد عن 11 عاما بنعاني من الحصار الاقتصادي، مع ذلك إذا كان ولا يزال شعبنا الأبي يجعل من التحديات تتحول إلى فرص، إن كان في الجانب الدفاعي والأمني الذي تصدر اهتمامات القيادة الثورية والسياسية لتعد العدة والعتاد لمواجهة عدوان ظالم علينا، إعمالا لقول الحق سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبفضل الله وعونه تمكنا بهمة رجاله الأبرار من دحر قوى الكفر والعدوان وإفشال رهاناتها العسكرية والأمنية. بالمقابل لم تغفل القيادة والشعب عن إيلاء البناء التنموي الشامل ما تستحقه من الاهتمام والرعاية، وتصدر الإنتاج الزراعي الاهتمامات والجهود الرسمية والشعبية وبتضافر جهود الدولة والمجتمع. فخلال 11 عاما من الجهاد في سبيل الله لمقارعة المعتدي والمستكبر ونهضة وتطور مستجاتنا المحلية حتى نكتفي ذاتيا 100% من المحاصيل الزراعية. وما يميز التنمية في الجانب الزراعي مثلا أنها لم تكن تعتمد على المنح والهبات للمساعدات التي لم تكن لوجه الله تعالى خاصة في العهد السابق، بل لضرب منتجاتنا وبالعديد من أوضاع من أنواع المخصبات والأسمدة الضارة بالتربة ومحاصيلها، بل ومنع الدولة في عهود ما قبل الثورة الشعبية من استثمار مقومات التنمية الزراعية وكذلك الصناعية بسبب الارتهان للوصايا الخارجية. لكن الوضع والتغيير الجذري لسياسات التنمية لثورة الإيمان ومسيرة القرآن فرض، أو بالأصح جعل الشعب هو الفاعل الرئيسي في إحداث نهضة زراعية، بدءا باستصلاح الأراضي وقيام جمعيات تعاونية. يكون المزارع والفلاح هو مصدر النهوض للمنتجات الزراعية بهمته ونشاطه قادته العظيمة في البناء والتغيير، حتى بلغنا بفضل الله ومنته وعونه بنحقق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي، ومن مختلف المحاصيل غذائية واقتصادية تجاوزنا في ذلك حتى إلى استزراع صنوف من المحاصيل الأخرى كالأرز والثوم وأنواع البهارات وأنواع من الفاكهة التي لم نكن نألفها في منتجاتنا كالكيوي وغيره. ويحق لنا اليوم القول للأعداء: ارفعوا حصاركم، ليس لنستورد منكم بل لنصدر إليكم. وبعد أن نحتسي من قهوة البن اليمنية الأصيل والفاصل، سنورد مؤشرات لحقائق ما بنتكلم عنه، والله المستعان.

0: إخوتي أخواتي أبنائي وبناتي، إن نشاط ومثابرة وجهد الإنسان وعطاء الأرض الطيبة، وكما عرف به ابن اليمن عبر التاريخ الإنساني، فمؤشرات بناء ونهضة الإنتاج الزراعي في عهد ثورة الإيمان والبناء والتغيير ومسيرتنا القرآنية المباركة، وللتحفيز والتشجيع الذي دائما ما يتطرق إليه سيد الثورة قائد المسيرة النهضوية رعاه الله، وأكد على ضرورة معالجة وتغيير الأوضاع إلى الأفضل، هو اهتمام الناس بالعمل الزراعي، وواجب الدولة بتوفير مظاهر توجيه والإرشاد الزراعي، والاهتمام ببناء السدود والكربنات الزراعية والأحواض المائية التي بتختزن مياه الزراع للسقي والري. والحمد لله أن المزارع اليمني يتمتع بالكثير من الوعي والبصيرة الإيمانية، ويعمل بكل اهتمام ونشاط وعمل دؤوب، ليس فقط بزراعة الأراضي القابلة للزراعة، بل واستصلاح أراضي أخرى طالما كانت في خانة النسيان، فنشطت الوديان والقيعان والمدرجات والسهول لتنتج ثمارا وعطاء متزايدا وازدهارا متناميا، تعكسه تواجد كل أنواع الحبوب والخضروات والفاكهة في كل الأسواق المحلية. فكما نقول في التصنيع الحربي، أن احنا في اليمن نقول زرع في اليمن، نتج من الأرض الطيبة، وغدت العديد من الصناعات التحويلية كأنواع العصائر والمربيات وغيرها صناعة يمنية، كما نقول أيضا في التصنيع الحربي والأمني ميد إن يمن. كذلك رفاق السلامة والبناء، الثروة الحيوانية حظيت بما تستحق من الرعاية والاهتمام، يؤكد ذلك تواجد الألبان الطازجة النقية في الأسواق أيضا، وحظر الاستثمار الوطني أيضا بتمني إنشاء معامل الألبان، يعني حضورها ومشتقاتها لتستقبل هذا المنتج الهام للثروة الحيوانية من المزارعين، وتقوم بدورها بأعمال الحفظ والتبريد وتقديمه طازجا للناس في تهامة الغرب وباقي مناطق المحافظات. طبعا وبيرافق كل ذلك ما بتقدمه الهيئات الوطنية مثل الزكاة ومؤسسة بنيان والأوقاف وغيرهما من خدمات التأهيل للكوادر رجال ونساء وشباب وحرائر عبر دورات وورش التمكين الاقتصادي، وبخاصة المتصلة منها بالخدمات والإرشاد الزراعي. فهكذا بفضل الله وعينه تنهض منتجاتنا الزراعية التي تشمل أنواع العسل ورعاية مناحله ومنتجاته، ثم في جانب البن اليمني المتفرد بجودته عالميا، وبتقام فينا الوقت والآخر معارض تسويق منتجات البن وأنواع العسل وسواها من المنتجات الزراعية الأخرى، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. نرتشف القهوة ونصغي لأبي جبريل.
1: ثم ضمن هذا الرجوع العملي، نسعى إلى الاهتمام بهذه المسألة بالنظر لأهميتها حتى في ديننا، لأهميتها حتى في استقلالنا وكرامتنا وحريتنا، فنسعى إلى الاهتمام بذلك بشكل كبير. المقومات الزراعية معروفة، ويمكن توفير ما لا يتوفر والاستفادة مما هو متوفر. بالنسبة للمقومات الأساسية الضرورية جدا، فهي بفضل الله سبحانه وتعالى متوفرة، ويمكن الاستفادة منها واستثمارها بشكل أفضل من خلال الرجوع إلى الله والاهتمام العملي بشكل صحيح وحكيم. أول المقومات الزراعية هو الأرض، الأرض الصالحة للزراعة. بحمد الله سبحانه وتعالى يتوفر في بلدنا مساحات شاسعة جدا صالحة للزراعة، وفي بيئات متنوعة، البيئة الجبلية وفي الجبال مساحات كثيرة قابلة للزراعة، وأيضا في المناطق الشرقية مساحات شاسعة جدا من الأرض الصالحة للزراعة في الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت، مناطق شاسعة للغاية ولا زالت أكثرها لم تستغل بعد في الزراعة، فزلت مهملة.
0: فرسان التنمية إخوة وأخوات أبناء وبنات. إن مقولة ويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبث مما لا يصنع بتتجلى في عهد ثورة الإيمان ومسيرة القرآن المباركتين. فجانب الصناعات المحلية تم إنشاء عدد من مصانع الملابس باستثمارات وطنية، وهناك العديد من الصناعات التي ظهرت وخاصة في الملابس الشتوية وغيرها من أنواع الملابس للفصول الأخرى وباستثمارات وطنية. ونختم تناولتنا بالإشارة إلى دور المرأة الرائد في جبهة البناء والتغيير، سواء في أعمال الخياطة والتطريز والحياكة وصناعة الملابس التي بتقام معارضها سنويا وموسميا، وتقديم ملابس الأطفال خاصة لأبناء الشهداء والجرحى والفقراء والمحتاجين، وخاصة في رمضان والأعياد، أو في جانب الصناعات الغذائية من مربيات ومقبلات وأنواع العطور والبخور وغيرها بجهود الهيئات النسائية والأسر المنتجة. بارك الله في كل الجهود مجتمعة شعبية تعاونية ومبادرات اجتماعية ورعاية واهتمام وإسهام الحكومة بتسخير الخدمات اللازمة وعوامل التشجيع، وبما يظهر منتجاتنا زراعية وصناعية في أحسن حال. فما بكم من نعمة هو بفضل من الله، وكذلك بعد الله المتابعة والإشراف من قبل القيادة الثورية والسياسية على طريق التجدد الحضاري والبناء الوطني الشامل. نختم بالدعاء لله سبحانه وتعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى باليمن وفلسطين ولبنان وإيران وكل محور الجهاد والمقاومة، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وبنهوض منتجاتنا نتمكن من مقاطعة تامة لكل منتجات الأعداء. اجدد لقاءنا مع صين كشرة وموضوع تنموي جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة الجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: لعينهم. يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح ولا أجمل منه، تشرق الشمس وتغيب، تشرق وتغيب، رحم من الله بنا نذرق ونتحرك وإحنا مفتقنين. هذا الشرق وهذا الغرب برغم أن فيها فائدة كبيرة جدا، إلا أنها تحتاج من بعض المزارعين وخصوصا مزارعي الأعناب الحيض والحذر. عتقولوا في ما حيض وحذر؟ نقول في الخلب لا بد منه، والعبا لا بد منه، أو قلنا عن التاف العظيم من تحت العنب التهوي لا بد منه، والسرعة الطويلة تقصها شوية، لا بد من دخول الهواء وتخلله لتيار متردد من فوق العنب ومن تحت العنب علشان تخف نسبة الرطوبة ونقلل فرص الإصابة بمرض البياض الزغبي على العنب. لا تنسوا يا رعية العنب الخلب ثم الخلب ثم الخلب، وبعدها الخلب هذا يقع خلقه به ناس بيفعلوا منه ورق العنب ويفعلوا للرز ودك ويقع طعيم ولا يخللوا، هذا ولا في المدن، لكن عندنا في البلاء ما بلا للغنم ولا للبقر، وخضر للبقر لو تدروا كم فيها من قيمة غذائية للبقر والغنم لا تقنبروا داكلوا جنبهن، ما عنكم شيء تقعوا مثلنا كلنا منن احنا انفسنا، انا نفسي انا والله بين اكل خلب تعجبني احتوي خضره زي هيكلي عادي صغيره، ولا طرف السرعة هيكلي عادي ينعكبيها تقع حالي وعادي رهده تقع ضعيمه. لذلك انصح كل المزارعين بخف اوراق العنب او الخلب، وايضا الرش الوقائي مهم جدا بعد ما تستشيروا المهندسين المختصين، لا تطش فرصه للامراض الفطريه تفتك محصول العنب، مجرد ما بتبصر الدنيا مغيمة عليك على الرش الوقائي، وإذا قد حصلت لا قدر الله لا قدر الله إصابة عليكم بالرش العلاجي، ولكن بعد استشارة المهندسين المختصين، مش منك للدكان بعد أن تصح يا عيباه يا غارته أنا رشيت وصرت شلّي تسمو ما نفعي ولا مرضين العنب عظم. إذن الاستشارة الفنية مهمة، والعمل على المتابعة اليومية لحقلك ولجربتك ولرسل ولحبلتك ولكولك يوميا عيقيك مخاطر الخسارة في حالة انتشار بعض الأمراض لا قدر الله. هذا فيما يخص العنب. أما أصحاب الطماطيس وأصحاب البطاطا فالرش الوقائي سن مؤكد عندنا هذا الأيام، طالما وبسحب تطلع وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ورطوبة في التربة لابد من الرش الوقائي من الأمراض اللفحة المبكرة والمتأخرة على محصول البطاط والطماط. ما أشتيش ولا رعوي يخسر طالما وعقله في راسه وقرشه في جيبه والمهندس قادر يوصل له، ما عيخسرش ولا عيصير محصوله وتعبه وعرقه حق السنة كاملة. لكن إذا أهمل لا يلوم الله نفسه، ولا إذا تجاوز المهندس الزراعي وسر للدكان مباشرة وجر السم شي جي وشي ما دري فأكيد إن عيقوع لهنية ملطاء، لكن بين العينين لو ما يسرجن عيونه ويصير تعبه وخسارة البلاش. اعذروني على ذولي الحكوة، هو من حنجي فيكم لأنه مش تخسروا، أنا أحنج كل المزارعين، لأن الرعوي هو ركبة اليمن وهو عينه وذنه وركبته وهو العصا الغليظة الذي بيواجه كل المعتدين والغزاة. الرعوي عصب اليمن، لذلك احنا بنهتم به وبنهتم بكل ما يهمه ونحاول قدر ما نستطيع أن نرشده ونوعيه وندلع على الطريق الذي يستفيد منه. إذا نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرا، ونركز قوي فيما يخصنا وفيما يهمنا وفيما يعورنا، ونتفقد محاصيلنا الزراعية وخصوصا محاصيل العناب هذا الأيام ومحاصيل الخضار مع زيادة السحب وتلملمها، هذا يأثر عليها لأن بدر تفع مثل ما قلت لكم بدر تفع نسبة الرطوبة في الجو وفي التربة، وبتأدي إلى فرصة كبيرة لتكاثر الأمراض وخصوصا الأمراض الفطرية. إذن هذه كانت مقدمة حلقة هذا الصباح الجميل بجمال بكاركم وتفكادكم أموالكم. واشتي أزيد أذكركم بقول من أقوال علي بن زايد الذي بيحث فيه على تفكد المال، بيقول ضيافة المال إقامة، إذا لقي خصب أكبر ولا ينكي حجارة. ضيافة المال أيش؟ إقامة يعني قروان بطوفة تسعتك باركة، لا لقيت حجر قلعته، لا لقيت عباين نتفته، لا لقيت بيت فأ سدلته، ولا عبر حقك والمناسح وطيهن شوية لأن السنة يقعد مخيرة والأمطار يقعد خيرات. لا تطمعش في السيل، تضر زرعك ومحصولك ويمرضن ويجي فيه نمرة. الأعباء والمناسح خففوهن شوية والتوتر بكذا يا حكينا العريب، واشرب أنت مسحة وخلي السيل يزل لي بعدك. وبهذا الطريقة نحاول أن نزيد من إنتاجنا ونقلل من خسائرنا. قولوا يا مصلين على النبي وآله، مثل ما قلنا في الفقرة الأولى في حلقة الحكيم اليماني، وعند وقف إحنا وإياكم قليل مع هذا الفاصل الجميل والرائع من عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا ارحبوا، احياك يا عبد القادر، احياك. وهذا الصوت الجميل، يا اهل اليمن، ما بالله اهل اليمن قومة رجل واحد، يقوموا يهبوا على اراضيهم الزراعيه وعلى امنهم الغذائي واستقرارهم المجتمعي والرزق في سواعد الرجال. قلوا يا مصلين على النبي وآله. احنا اليوم في 30 ذو المبكر، 30 ايش ذو المبكر؟ يعني قبل نهايته بيوم واحد، 30 ذو المبكر، هذا الشهر الحمياني. وعد قلوا لي ما قد احنا في الشهر الرومي، انقول لكم ايضا 30 ايار، يعني الحميري والرومي او السرياني المتوافقة. اما الشهر الميلادي اليوم 12 يونيو، 12 ايش يونيو. وعد قلوا منزلة الشمس، انقول يا مصلين على النبي وآله، منزلة الشمس اليوم 8 الهقعة، 8 ايش الهقعة، ها لا تكون تنسوهن. اما الطالع فجرا، الخصب المسبحين والمستغفرين من حين الله، وان شاء الله انهم كل اليمنيين مسبحين ومستغفرين من قبل الفجر، اليوم 8 الدبراء، 8 الدبراء. وعيجي واحد يقول من هنا الطيب وما والمعلم الزراعي، نقول له 4 طلوع الثور، تحسي الرائح الضحيح التياك بسروا انسى. عندنا في خولة نقول نفخة الثور أو ريح المداري، يعني هكذا قد نسميها. وهذا الريح هذا تضر بدحمه ودعرق ودخلوا يدلف حك البر. حافظوا على الجهال والشيبات، وانتوا لندوا بدعرقوا لا تخرجوا، وانتوا دعرقكم تنشفوا عمد لا تقوى عليك السرعة، وترجع تتعذر يوم ثاني ما تقومش تكمل المدرة تقول أنا ضربتني الريح. وننتبهوا له طلوع الثو هذا يقع فيها الريح. اليوم 4. وهنا يبي يقول لنا في المتوسط وقت العشاء يا مصلين على النبي وآله، بيقول اليوم 4 العواء، 4 ايش العواء. والعواء عبارة عن ايش؟ كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي امطه الله بالصحة والعافية، هي عبارة عن 5 نجوم، 5 ايش 5 نجوم. من ان بتبدأ؟ قال بتبدأ من الغرب وتنتهي بالشرق، وايضا باتجاه الشمال عن بسرها بعد صلاة العشاء، نراها بالعين المجردة إذا السماء صافية فوق رؤوسنا. سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. Thank you.

الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت الله والشر وقت المجاعة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
3: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إنما يعطي الأشياء غير المقدسة قداستها ويضفي عليها قيمة معنوية أو أخلاقية هو بعض الملابسات والخصوصيات التي تحيط بها فترفعها من مرتبة إلى أخرى. فالحجر مثلا شيء مادي لا احترام ولا قداسة له، ولكن عندما يدخل في بناء المسجد الحرام فإنه يكتسب قداسة تفتقدها بقية أنواع الحجارة. الورق أيضا يجوز استعماله في إشعال النار أو في غير ذلك، ولكن عندما يكتب عليه أسماء الله أو آيات القرآن الكريم ويتحول إلى مصحف يكتسب قداسة تحرم تنجيسه أو إحراقه، كما يحرم مسه على غير المطهرين. والأرض يجوز استعمالها في مصالح الإنسان مهما كانت هذه المصالح وضيعة أو رفيعة، وعندما تتحول إلى مسجد تتبدل أحكامها ويحرم دخولها على الإنسان في بعض الحالات كالجنب والحائض، ويحرم تنجيسها، وإذا حصل وتنجست يجب تطهيرها في أقرب أزمنة الإمكان. النصر أيضا حدث من الأحداث التي تصيب الإنسان، فإذا طلب لأجل الله واستثمر في سبيل الله كان نصرا إلهيا، وكانت كل قطرة بذلت في سبيل الحصول عليه طاهرة بمقاييس المعنى ومقدسة ليس فوقها بر. فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. ولأجل هذا يقتل الشهيد كما يعبر الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم يقتل، ولكنه لا يموت كما ينبئنا الله سبحانه في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا المعنى يعبر عنه بأحسن طريقة وأبلغها قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي مقابل هذا النصر الذي يقع في صراط الله عز وجل وفي سبيله، نجد نصرا وتمكينا آخر يستثمر بطريقة أخرى يخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالتمكين الأول إلهي لأنه يصب في المقاصد التي يريدها الله عز وجل بخلاف الثاني.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بسلسلة غارات سوق يسنم في باقم بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 10، وشن غارتين على الظاهر وغارات أخرى على منازل سكنية في النظير برازح أثناء صلاة الجمعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على معدات زراعية وجرافات في جبل هيلان ودمرها، وشن غارة على صرواح وألقى قنبلة ضوئية على خيران المحرق في حجة، كما شن 3 غارات على الغيل في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن بنيران المرتزقة في منطقة الأشعوب بجبل حبشي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفادت مصادر محلية بشبوة بأن عناصر مسلحة فجرت أنبوب النفط الخام الذي يمتد بطول 330 كيلومتر من حقل العلقة بمديرية جردان وحتى رضوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الخصب في مديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي محافظة حجة شن العدوان غارة على مديرية مستبى، واستهدف بثلاث غارات أخرى مناطق بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب. وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على مديرية مجز، واستهدف بغارة أخرى مديرية باقم، وشن 21 غارة على منطقة الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخلفت غاراته أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان في 16 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 5 غارات لطيران استطلاعي مسلح على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وشملت الخروقات 33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتم تسجيل 53 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين في مأرب وتعز وحجة وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل و4 خروقات بالقصف المدفعي و71 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي والبريطاني غارة على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، واستهدف بغارتين مديرية التحيتة في الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف الأبطال المجاهدين ثكنات عملاء العدو في عدن بقصف مدفعي أوقعهم قتلى وجرحى، وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة والقاعدة إلى 90 إثر تعرضهم لغارات في مدينة عدن شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقعهم، رغم أنهم حلفاؤه ووصف العدوان قيامه بتلك الجريمة بالخطأ غير المقصود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من الملتزقة بمحاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة ومنطقة حمير في مقبنة بتعز، وكسر المجاهدون زحفا للملتزقة على منطقة وقز ووادي نشف المصلوب بالجوف، وكبدوهم خسائر فادحة كما اعترف تحالف العدوان بسقوط طائرة حربية تابعة له ومقتل طاقمها في اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استعاد المجاهدون كامل المناطق التي حاول المرتزقة أن يتقدموا إلى الصلو فيها، وكبدوا المرتزقة خسائر بأرواحهم وعتادهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بمعارك في المدينة وتبت الصالحين والشقب، من بينهم المرتزق المدعو محمد فهمي أبو البراء من قيادات ما يسمى كتائب الحسم والقيادي وهيب الحميري وهزاع عبد الغني. كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ قاهر 2M أصاب هدفه وأوقعهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة أثناء محاولتهم استعادة المواقع التي طهرها المجاهدون في المتون بالجوف، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على خط الوازعية، سقط على إثرها أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى. كما نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع العدو في هضبة جميل والخليف وشعب النصيري وجبهة قانية بالبيضاء، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير، وسقط منهم 8 قتلى وجرحى بعمليات قنص قبالة منفذ علب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 15 عنصر من قوى العدوان بينهم سعوديان في جيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز البالستي على مطار أبها الدولي، أصاب هدفه بدقة وأدى لتوقف الملاحة في المطار، ونفذ المجاهدون في نفس اليوم عملية هجومية على مواقع العدو شمال ميدي، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع شمال الصحراء، وتم تدمير آليتين بعبوة ناسفة كانت زرعتها الهندسة والثانية بصاروخ موجه، وقتل وأصيب من عليها.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، ونفذت العملية بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة. كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في أسدود المحتلة بصواريخ مجنحة، والثانية على هدف مهم في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العمليات المشتركة أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات وثبات موقفها حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفاً مهماً في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما لم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة. وبحسب ما جاء في البيانات السابقة، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 12 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غداً يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

تتحدث أي جيوش لاحتلال بلدنا، فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.

أعظم قدما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أعزائنا المزارعين وأصدقائنا المزارعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم إلى برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: حياكم الله كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل المهتمين بقضايا الزراعة، كل الماضيين بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، البرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
0: معنا اليوم من الإخراج المخرج المبدع والمتألق دائما عبد القادر محمد،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: إدارة برامجية، إدارة فنية
1: برامجية.
0: نعم. محمد عبد الله قاطو وخالد حسين.
1: ومن الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد معكم من الإعداد والتقديم ومن أمام المايك مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا سندس عادل مطهر. فحياكم الله في هذه الفترة الصباحية من برنامج التنمية الزراعية. نقول لكم جمعتكم مباركة وجمعتكم خير وبركة، وجمعتكم طيبة بإذن الله، جمعتكم مليئة بالمحاصيل الزراعية، جمعتكم مليئة بالنباتات في حدائقكم المنزلية، جمعتكم مليئة بالخضروات والفواكه التي ستزين بإذن الله موائدكم اليوم، جمعتكم جامعة بإذن الله لكل أحبابكم وأسرتكم وعائلتكم، جمعتكم جامعة لكل أبنائكم، جمعتكم جامعة لكل خيرات أرضكم وبلادكم في موائدكم. في يوم الجمعة هو يوم الاجتماع لكل أسرة وكل عائلة، يوم يلتف الأسر حول الموائد، يوم تتحضر فيه أبهى وكل ما يمتلك من أطعمة شهية لذيذة حتى تأكلها كل الأسرة. يوم الجمعة مميز لأنه عيد الله، وثاني شيء لأن احنا في فترة فيها كل الفواكه متواجدة ولله الحمد بتنوعها في أسواقنا اليمنية. فبالتأكيد من البداية في برنامجنا ومن الافتتاحية نقول لكم لا تنسوا أن أنتم تزينوا موائدكم بالفواكه اليمنية المتنوعة، لأنها مهمة لصحة أجساد أبنائكم ولصحة أجسادكم. فالفواكه أشياء أساسية وليس ثانوية ولا ترفيهية، يجب أن تتوفر لديكم في موائدكم، منها لصحة أجسادكم ومنها لدعم المزارع اليمني الذي بيجتهد وبيتعب حتى يوجد هذه الثمر بهذه الجودة في أسواقنا.
0: اليوم من الملاحظ يعني اللي شبين بسره كثرة البياعين المتجولين بالعربيات لمحصول التين الشوكي. بما أننا في موسم التين الشوكي فندعو كل المواطنين وكل المستمعين أن يقبلوا على هذه الثمرة وأن يسعدوا البياعة البائعين لتلك الثمرة وأيضا لمزارعيها، وكذلك الأخوة المزارعين نشكرهم على جهودهم المبذولة في ذلك، وكذلك كل المزارعين للخضار والفاكهة في بلادنا.
1: نعم فعلا، الحمد لله على نعمة التنوع الجغرافي لدينا، الحمد لله على تنوع الخبرات
0: المناخات.
1: نعم والمناخات لدينا، الحمد لله هناك تحرك في كل المجالات من قبل المزارعين، وبإذن الله أنه يكون التوسع أكثر وأكثر، الاهتمام أكثر وأكثر، وأن نلقى فواكهنا الذي اليوم نلقاها بطريقة العرض السكبة إن شاء الله في المستقبل أن نلقاها وهي مغلفة مكرتنة، طريقة العرض فيها تكون إن شاء الله ممتازة تنافس الخارجي ويقبل عليها كل من لازال إلى الآن يتردد أو يتراجع عن شراء هذه الفواكه. ولا تبخلوا فعلا عن تذوق هذه الفواكه الذي لديها مذاق رائع متميز لا يمكن أن توجد في أي فاكهة أخرى، هذا من جانب الفواكه.
0: وكذلك كل فاكهة لها ميزة نسبية خاصة بها، المانجو فوائدها متعددة، وكذلك التين والتين العربي والتين الشوكي، وكل الخضروات منها من حبحب من بربوق من رمان، من الرمان عدو مدخر، من بوادر العنب والتفاح أيضا، لأن احنا في بداية موسم التفاح وبيوافق موسم التين الشوكي، اقبلوا عليهم واشتروا الفاكهة التي تناسبكم والتي يعني تزين موائدكم اليوم.
1: نعم، هذا بالنسبة للفواكه، وبالتأكيد لله الحمد ألف مرة على حبوبنا اليمنية، تنوعها، كثرة مساحاتها التي بدأت تزرع وتتوسع فيها، الجهود الجبارة التي بيبذلوها المهندسين في عملية زراعة القمح بأنواعه وأصنافها المختلفة، القمح اليمني الذي الآن ولله الحمد بدأ يتوفر في الأسواق، حصدوا وزرعوا وأنتجوا وغلفوا ونزلوا في الأسواق، حبوب متميزة بلونها بطعمها بقيمتها الغذائية، ما بش فيها هذك المطة ولا فيها هذك المواد المبيضة ولا فيها أي مادة ممكن نحن نخاف منها عند استهلاكها، بل يجب علينا أن نقبل على القمح اليمني بكل أنواعه وأصنافه، وكم يا أنواع وكم يا أصناف، بحر وألوان جميلة، الذي كانوا ما يعجبهم إلا اللون الأبيض الذي بيفخ في كل المعجنات، اليوم بدأوا يتفننوا في ألوان المعجنات بالقمح والبر البلدي الذي هو فيه بني شوية والذي محمر شوية، هذا قمح حمياري،
0: البوني والميساني
1: أنواع وغيرها، أنواع مختلفة وأنواع جميلة جدا في إنتاجها. سعوا المهندسين إلى زراعتها والتوسع في زراعتها في الأراضي التي كانت تقال أنها لا تصلح لزراعة شيء، فأصبحت صالحة لزراعة القمح، الوجبة والمحصول الرئيسي في كل بيت يمني، فلا يمكن نحن نتخلى عن القمح، بل ندعو هذا المهندسين وكل المستثمرين إلى التوسع في زراعة هذا القمح، وندعوكم أنتم كل المستمعين كل المستمعات كل من بيسعى إلى شراء أي قمح، ما تختاروا إلا القمح البلدي، دوروا بالسراج ما يقولوا، دوروا بالسراج وعملوا على اقتنائه واصنعوا كل المعجنات المخبوزات منه، وانتوا تلاحظوا العافية في أجسامكم وفي أجسام أبنائكم.

يجب أن يستورد الإخوة المسؤولون في الدولة والمواطنون بشكل عام والتجار على وجه الخصوص أن نستوعب

0: للاقتصاد الوطني الزراعة، وفي مقدمتها إنتاج القمح. الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.
1: القمح هو الأساس، هو أساس الغذاء في هذا المرحلة. قد أصبح القمح الوجبه الرئيسية بالنسبة لليمنيين، وبالنسبة لما بيسعوا إليه المواطنين المستهلكين وكذلك المزارعين اللي بيزرعوا القمح. وأيضا هناك مسؤولية كبيرة جدا على الجانب الرسمي، لأن الجانب الشعبي والجانب الزراعي بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. بقي دور الجانب الرسمي يجب أن يحس به المزارع اللي بيدلك الخدمة لدعم زراعة القمح، وهذا يعني بيكون مؤكد وموجب على الجهات الرسمية أن تعمل على تعزيز إنتاج القمح، حيث وأن احنا في أراضي بنستهدف واسعة جدا جدا جدا، ما قد استهدفناش منها ولا يمكن 1% من اللي بنزرع من القمح في محافظة الجوف وما وحضرموت لا يتجاوزوا 1%، يحتاجوا إلى الدعم والمساندة والحضور الرسمي الموجب للزراعة، وأيضا بحاجة إلى قرار للاكتفاء الذاتي، والقرار يجب أن يتخذ من جانب الجانب السياسي، المجلس السياسي، ومن ثم الجهة المنفذة لوزارة الزراعة، والجهة المستفيدة منه المزارعين. هذا الثلاث الجهات يجب أن يعملوا بكل جد وبكل أخلاص وبكل تفاني لتوجيه تنفيذا لتوجيهات السيد القائد. السيد القائد بيقول نحتاج إلى زراعة القمح بشكل غير مسبوق، إنه يعني غير مسبوق ما قد ظهرش مثله، فيجب أن يكون هذا العمل الجاد منفذ للتوجيهات. وأيضا واختاما لهذا الفكر مع عبد القادر.
0: في بلدنا اليمن في إجراءات أو في مصوحات ودراسات سابقة وصلت إلى نتيجة أن محافظة الجوف ومحافظة مأرب ومحافظة حضرموت كافية في توفير ما نحتاجه في اليمن من القمح. دق عنك بقية المحافظات، كل المحافظات الجبلية الصالحة للزراعة من مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، تهامة كذلك تعتبر سلة يعني غذائية لليمن وذات قدرة كبيرة جدا على إنتاج مختلف المحاصيل المهمة الزراعية. المشكلة كما قلنا لا تعود لا إلى كثرة السكان، فتمثل كثرة السكان ثروة بشرية، والثروة البشرية هي من أهم الثروات على الإطلاق.
1: نذكر بأرقام التواصل معنا وأيضا الرسائل، بالرغم بين بسرعة الرسائل يمكن خربان ولا حاجة، لكن نذكر بها.
2: إذن مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر 1. أما الرسائل النصية فنتحدث

0: تشرف باستقبالها ورد عليها على 720-991-991. فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. كذلك في يوم الجمعة من لدي أي نبتة في حديقة المنزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. لكن هناك فاصل إعلاني يقطعنا نحن وإياكم مستمعين الكرام، ثم نعود لاستكمال الحلقة معكم، ابقوا معنا.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام والعود أحمد.
0: حياكم الله مرة ثانية كل المستمعين والمستمعات إلى برنامجكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل من لديه أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فاصبغوا الرقم 01. أما الرسائل فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية يهتم بقضاياكم الزراعية، من لدي أي نبتة تواجه أي صعوبة أو أي مشكلة في رعايتها والاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل بالأخص لديهم الحدائق المنزلية. هذا ما يتميز به يوم الجمعة، كل من لدي أي حديقة منزلية يمكنكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. وهنا أولى رسائلنا، رسالة تقول قال في سبيل التمكين، ما لخبط هالرسالة، بس يمكن أول رسالة أخبار العالم من حول البحر، هذا مشيئة الله حينما يهيئ، وما كان من تمكين في سبيله فأجركم مثل أجرها، ولستم ممن يضيعون أوقاتهم، قوموا بخير العمل في تلك البرامج الجهادية. منبر إذاعة سام، منبر الجهاد. شكرا لكم. اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح قوام الخير يا بس مهندس، ما سمعناك في صوتك يوم الربوع.
16: صباح الخير،
15: الله يصبحك بالخير.
16: يوم الأربعاء كان معنا ارتباط وبقية الإذاعات.
15: الله يحفظك، والله ما سمع صوتك لا أنت ولا المهندس جمال، الله يحفظكم ولا أحرمنا من أصواتكم.
16: آمين.
15: يا أحلام، يا أحلام مزارع في الجمهورية اليمنية، حفظك ربي
16: يا الله.
15: أنت السيد القائد يا ربي، يا الله
16: يا الله،
15: ويحفظ المجاهدين في لبنان، ويحفظ إيران، وينصرها على اليهود والنصارى اللي دفعت عبدهم على الكلاب القروض، ويحفظ اليمن الإيمان والعراق ولبنان يا رب يا الله، وفوقهم يرجل فوقهم على الكلاب الأمريكيين والإسرائيليين، هم دعاتهم وجواسيسهم، ونبعثك مباركة، والله يحفظك ويحفظ السيد القائد، ونبعثك مباركة وتحياتي لك.
16: مع السلامة يا عبد عاطف، أنت والمشاركة الجميلة والرائعة دائما بتجي مكتظبة.
0: نعم مستمعينا الكرام، نستمر في قراءة رسائلكم، لكن نذكر بأرقام التواصل. رقم الاتصال 322-653، ومن هم خارج المحافظة يسبق الرقم 01، وهو خاص بالاتصال فقط. مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله من جاء.
15: كيف يا عادل؟
16: الله يحفظك ويبارك فيك.
15: على أبوك وأبوك ألف رحمة.
16: ألف رحمة، الله يرحمهم، الله يرحمهم الجميع.
15: جمعهم مبارك وعيد مبارك.
16: على الجميع اهلا وسهلا بك.
15: ربشوا على ناس العيد.
16: لا لانه بنطي مساحه الاجازه حق العيد بالبرامج الخاصه بها.
15: الله يا عبد مك جهنم.
16: الله
15: ما حدش حد يسمع.
16: الله الله ما حد بيسمع الا الملايين.
15: سبحانك
16: لا اله الا الله
15: كم خلق من امك.
16: الله الله
15: وخير جمال انجا
16: موجود
15: ولا قد انا فاقد له.
16: هو موجود مع هو مشغول تي اليومين مع عمل خاص.
15: يلا في وداعة الله. الله
16: يحفظك ويبارك فيك
15: ولا يغيبك عنا
16: ان شاء الله تعالى ما نغيب باذن الله. ويستمع لصوتك الرائع. مع السلامه. مع السلامه. الحج حسين رزيق من اهم المزارعين الكبار في السن والذي لديهم موروث ومتخر. نقول مثل ما تقولون انتم متخر وراثي. هذا عند متخر وراثه من الاباء والاجداد ومن الارض ومن النباتات وفي كل العمليات الزراعيه حاضر. نعم.
0: اتصال شركة هاتفية. قول ألو. ألو السلام عليكم.
17: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
17: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
17: جمعة مباركة
16: على الجميع. أهلا وسهلا.
17: أهلا بالشيخ آدم.
16: كيف حالك؟
17: تمام الحمد لله بخير.
16: الحمد لله. وكيف البلاد هذا الأيام؟ كيف بيت الفقيه وتهام كلها؟
17: كلهم بخير الحمد لله.
16: والله الزراعة كيف؟ قد نمت قد قامت؟
17: كلهم بدلوا يطرحوا الزبل وكلهم بدلوا أن يزرعوا هذا الموسم. إن شاء الله يكون موسم عظيم موسم خير وبركة إن شاء الله.
16: بإذن الله بعد الصيف إن شاء الله.
17: إن شاء الله الموسم قريب.
16: أكيد.
17: طبعا هذه الأيام أجواء حميئة وكذا إن شاء الله يجي مطر كما كانت الأيام السابقة حمى وجاء مطر إن شاء الله بيجي مطر
16: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى الله يبرد عليكم إن شاء الله.
17: إن شاء الله بيجي مطر بس مطر يعني بعيد شوية حوالي قريب ما هو بعيد يعني زيادة.
16: نعم. وهذا الأيام موسم الأمطار هو يعتبر الجحر ما بش في أمطار ولكن إذا أتت الأمطار فتعتبر أمطار خير وبركة.
17: صح الأمطار بفضل الله يعني ما الحماة هذه بفضل الله تجي الأمطار.
16: إن شاء الله إن شاء الله والحماة يعينكم الله عليه.
17: صح لنا طبعا هذه الحماة هو يعني كل سنة بيجي مش أول مرة بس أحيان أمطار أحيان يجي حماية.
16: أيوة.
17: يعوض الله يعوض الباري إن شاء الله.
16: يعوض الله.
17: إن شاء الله.
16: إن شاء الله تعالى. أي خدمات لك أي معلومات لك أي حاجة لك إحنا حاضرين.
17: سلامتك.
16: الله يسلمك في رعاية الله.
17: شايف معكم.
16: مع السلامة. نعم.
17: في وداعة الرحمن.
16: الله.
0: هنا رسالة على 7909919991 تقول صباح الخير والعافية جمعتكم مباركة معكم علي جعفر. بيقول المانجو ما رضي يثمر ايش السبب؟
16: ما رضي يثمر ذا الحين هو مش وقته ما ذا الحين ما يثمر ولا يزهر. هذا الأيام إذا شي من معك ما رويته. نعم.
0: رسالة تقول من يافع أرسل سلامي وصبحكم الله بالخير عليكم وعلى جميع المستمعين. تقولوا كم باقي يا عم عادل على دخول الخريف؟
16: عاد احنا في بداية الجحر باقي شهرين بالضبط.
0: رسالة تقول صباح الخير وجمعتكم مباركة معنا تين الأوراق تتساقط ايش نفعل لها؟ وأيضا معنا برقوقة نشتين نقولها يصلح هذا الأيام. التين الذي أوراقها بتتساقط كملت إذا قد كمل الموسم للتين فطبيعي إنه يدهبر الأوراق قليل. أما إذا كان بدهبر بقوة ولا زالت حاملة للثمرة هذا تشتوى لها سماد 23 عشان يثبت لكم الأوراق. أما البرقوقة الذي نشتي نقولها يصلح هذا الأيام نقولها
16: ماشي هذا الأيام ما نقوله شيء. نعم.
0: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصابة الشامخة، حبينا نصبح عليكم.
16: دائما معانا.
0: صباح الخير والعافية، جمعتكم مباركة عامرة، بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كتب الله أجركم على هذه المعلومات التي بتقدموها للمستمعين، ونحن والكل نستفيد منكم الكثير والكثير من خلال الاستماع لكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، وتحية للعم عادل ولكي سندس والعبد القادر محمد. شكرا لكم أيتها الأخوات، وجميلة رسائلكم، ننتظرها إن شاء الله. هذا الأيام وصب قالوا جنة،
16: أي هذا الأيام الزراعة كلها قائمة. إن هذا خضر في بداية القومها الزراعة في وصب الدرك دي، يعني نص متر، متر إلا ربع متر،
0: ما شاء الله. نعم. جميلة، الله يبارك لهم في زراعتهم، وإن شاء الله كل الأراضي اليمنية تكون هكذا.
16: نعم.
0: رسالة بتقول: صباح الخير، صباح الانتصارات في كل مكان في بقاع الأرض، ومعنا معنا سؤال: يصلح هذا الأيام نرش الذبل البلدي ونسقي، وبعد السقي بعشر أيام نشغب الحراثة الفريزة؟
16: الذبل البلدي هو في بداية السنة، ولكن إذا هو موجود وجاهز الآن ما يمنعش دنثر ودشغب عليه. نعم.
0: رسالة بتقول: صباح الخير يا عم عادل المطهر، يسعد الله صباحكم بالخير والعافية، وجمعتكم مباركة، معكم المزارع الصغير حمود فهد. بيقول: معنا اللوز مثمرات والحمد لله، بس فيه النسة بتعطف الأوراق، ولو ما نكسر القوقعة فيها قشفية يابسة، قولوا لنا ما نفعل لها.
16: هذا حق اليابس بالنسبة للتوهم، بيكون ما بشفين، يعني بيجي نقص عناصر غذائية في تغلبوا عليه بالتسميد في بداية الموسم. أما النسف يستخدمونها
0: مبيد مادة الفعالة ديفا كنزول، مكتوب عرض العبوة كم كمية
16: الجرعة.
0: نعم، كم كمية الاستخدام، وحافظوا على فترة الأمان قبل ما تعملوا على قطف اللوز. رسالة بتقول كذلك، وبيقول معنا جوافة كذلها 3 سنوات وما بتثمرش، ما
16: عادي حالها. بدري عليها 3 سنين بدري. إنها احتمل تصبر عليها هذا السنة. إن شاء الله تثمر.
0: وبيقول كذلك معنا العنب، ما يفعلوا لهن هذه الأيام، وجزاكم الله خير.
16: هذا الأيام يخلبوا يتربوا يرشوا. نعم، إذا بعنب هذا يعملوا هذا العمليات معه.
0: نعم.
16: نعم.
0: بيقول كذلك: أما في قريتنا فإحنا هذه الأيام بنصرب السقلة والبلسن والعتر، بنشغب المال مستعدين للموسم الثاني، والذرع الحمد لله قدي عقبة ومواصلين.
16: عقبة.
0: نعم.
16: عقبة.
0: عقبة.
16: أيوه.
0: ومواصلين حتى نصل الاكتفاء الذاتي. تحياتي من قرية بني حاتم، مديرية بني مطر، حمود فهد قدرة.
16: أهلا وسهلا يا حمود قطرة.
0: رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة، معي 3 أسئلة. الأول: يجي عندنا في المنازل نمل صغير الحجم لونه أصفر، كيف نتخلص منه؟ استخدموا له مبيد من حق الذر أو حق النمل، تتبعوهن لما تلقوا أين هي مخباهن أو منين بخرجين، وتفعلوا هناك المبيد وضرق ضرق ضرق.
16: وفي الطريقة اللي بيمر منها. نعم.
0: والسؤال الثاني بيقول: ما هو السم المناسب لقتل الفئرة؟ هو بخيرات، بس يعني إذا انتو صرتوا لا عند المبي لا عند آدي بيبيعوا المستلزمات الزراعية، ممكن انتو تقولوا له: بس معي فيران اشتي مبيد أو سمه لهن هو أدي لكم. ثالث سؤال بيقول: انتشر عندنا في تهامة في الحديدة سماد يشبه بطحاء الوادي أو النيس، يباع الكيس فيه العبوة 50 كيلوغرام ب4000، هل تنصحنا بشرائه؟
16: أنا هذا مجهول عندي أمانة، بالنسبة لي مجهول، لكن إذا خذ منه قليل كيلو هكذا وجربه، إذا فادك اشتري، وإذا لم يفيدك لا تشتري.
0: نعم.
16: نعم.
0: رسالة تقول أو اتصال مشاركة.
16: ألو.
0: قول ألو.
16: ألو.
0: عاود وعاود الاتصال على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبقوا الرقم ب01، أما الرسائل فعلى 7-0 991-991-991 نتشرف باستقبال رسائلكم وكذلك قراءتها والرد عليها.
18: نعم.
0: هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة يا مهندس عادل. معنا الليمون الأوراق بضع الطفين، ما نفعل لهم ما نفعل لهن، معاكم الأسعدي. الليمون الذي بضع الطفين، هل إذا فكيتوا العطاف حق الأوراق بتلقوا دودي ولا ماشي؟ إذا ماشي فعندكم غير نقص عناصر، ممكن أنتم تستخدمونها عناصر صغرى والنحاس تضيفوه لهن. أما إذا فيهن الدودي فهذا الدودي يحتاج إلى مبيد مادة الفعالة حق الديدة، إما بكتي بنزوات زائدا اندوكسكارب، ممكن أنتم تدرسوها بنفس التعليمات الموجودة. فالذي معكم الإصابة تعملوا على استخدام الطريقة الصحيحة. رسالة،
16: التعليمات موجودة في عرض العبوة
0: تقرأ التعليمات.
16: أيوة.
0: نعم. رسالة من صامت حيفان بيقول: سلام الله عليكم،
16: أهلا وسهلا بصامت حيفان، مشارك جميل ومهندس عزيز ومشارك معنا حوالي 10 سنوات.
0: صحيح.
16: من بداية البرنامج. نعم. الله يفتح عليه.
0: يقول في رسالة: السلام الله عليكم وجمعتكم مباركة طيبة يا بش مهندس عادل وكل طاقم التنمية الزراعية، نحن ننتظر أن يمن الله علينا بالأمطار لنقوم بعملية البذار، رغم أن موسم قد سبق إلا أننا مرغمين نزرع بعد المطر نظرا لكثرة النمل الأسود والعقاب والقرود الذي تخرج البذور من التربة. تحياتنا لكم من صامت حيفا.
16: حياك حياك، إن شاء الله يكون في مطر في هذه الأيام القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله. نعم. رسالة تقول: الأخ عادل والبنت سندس صباح الخير، أكتب لكم هذه الرسالة ولو سمحتوا قرؤوها عن المهندس، البث بينقطع يوميا من الساعة 10 مساء إلى 9 صباح صباحا في صنعاء وسام وصوت الشعب، لماذا نحتاج إلى مراجعة؟ كيف هذا؟ أكتب لكم البث بيتقطع من الساحل، أخوكم قاسم. بإذن الله أنه نعمل على إصلاح البث، والمهندس أنه نقول له هذه الرسالة وإن شاء الله يعمل على إصلاح البث عندكم. ويقول كذلك في رسالة: يا أخي عادل صباح الخير، عندي شجرة كبيرة منجو زبدة ما تكون سبرت إلا حوالي سوى 7 سلال، هل هذا سابر حيث أن بلادنا جح معتمدين على الأمطار والرمان الحالي بيسبر 20 حبة حامضة و30 إلى 50 حبة سابرة؟
16: أن الشجرة بدي النوعين حامض والحالي هو نوع واحد. لكن يمكن ما بينضج،
0: بيقول
16: عندك
0: أيوة مطر ما بش والأيام هذا الجحر،
16: عيدتي الله المضر ونسبق الأمور بالاستغفار والتقرب إلى الله تعالى من أجل أن يمن علينا بنعمة الأمطار. الله يسقينا الغيث ويسقيكم الغيث الهني والمدرار دائما على بلادنا.
0: نعم بإذن الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم يا مهندس عادل المظهر، كيف حالكم وجمعتكم مباركة؟ أنا عندي شجرة طماطم أخرجت الثمر بس لون الشجر ذابل والثمر داخلها سود، ما هو سبب؟ من أم نور الدين الشريفي أو الشرفي. إذا داخل الثمر نفسها لونها أسود ولا في الثمر بقعة سوداء؟ إذا كانت في الثمر هذه البقعة السوداء هذا البصمة وهو عبارة عن نقص في الكالسيوم. أما إذا كانت من داخل سوداء وبسرتي فيها دودي،
16: ما بشتودي هو جي مسودة أصابة بتحصل في الطماطم. نعم. إذا كانت مسودة فعليكم باستخدام الكالسيوم، أيضا باستخدام المحفزة الثانية السماد 23، وإن شاء الله تكون بخير وفضل يعني وإنتاج وفير إن شاء الله.
0: نعم. وحاولوا ان انتم دائما قبل ما تكونوا تزرعوا او اذا ناويين تزرعوا في الارض، حاولوا ان انتم تكونوا تغذوا التربه بالذبل البلدي المخمر تخمير تام، تعملوا على نشر في فوق التربه، تقلبوا التربه عليه عشان تتغذى التربه. اذا كانت التربه متغذيه فيها كل العناصر يعمل على انتاج ثمار قويه وفيها كل العناصر الذي ما تخليها تصاب بالامراض. رساله بتقول: سلام الله عليكم صباح الخير، كيف حالكم وجمعتكم مباركة؟ شكرا على هذا البرنامج الرائع الذي بنستفيد منه الكثير، وشكرا على البرنامج حق الحكيم اليماني عند الساعة 7:30 الذي بنستفيد منه الكثير، عاد احنا ذا الحين في تهامة من نزرع الدخن، في تهامة ان شاء الله زراعة طيبة من براءة الفقيه من الحديدة.
18: اهلا وسهلا يا براءة.
0: شكرا لك يا براءة وحسن استماعك. ما شاء الله الدخن يعتبر من اهم الحبوب الذي فيها قيمة غذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت متطلباتها للمياه للأرض بتكون قليلة شحيحة مقارنة ببقية الحبوب. بارك الله في زرعكم، وإن شاء الله نحن نلقى فعلا الدخن التهامي موجود في الأسواق بكلها. قد بدأ التوجه عند الناس والكثير من الناس الذي بيبحثوا عن الصحة والذي بيحاولوا أنهم بيحسنوا من نظامهم الغذائي أنهم يستهلكوا الحبوب التي بتكون كاملة التي فيها القيمة الغذائية العالية ومنها الدخن. رسالة تقول: صباح الخير يا مهندس عادل، عندي ليمونة لها 3 سنين بين سكيها وهي واقفة مكانها صغيرة ما بتكبرش.
16: ما أشقاد احتازه سوى، بس إذا قد كملت الزهرة الآن ممكن أن تشتغل تحت شغل بجد ودرخرخة تربة حولها، يعني تكون مرخرخة تربة عندما تشتغلها وتضيف لها السماد البلدي المهم لها، وتضيف قليل السماد 20، قليل السماد 20.
0: رسالة تقول: صباحكم خير وبركة وجمعتكم مباركة عليكم. وقال: البلس العربي حرم علينا ما نفعله.
16: حرم بسبب التودي ولا أي شيء اللي يتسبب؟ لا أكيد أنه التودي. نعم، عند استخدموا العلاج حق التودي في البداية، في بداية الموسم القادم إن شاء الله.
0: نعم. رسالة كذلك بيقول: سقطت أزهار الرمان نتيجة المطره الأخيرة ما نفعل.
16: لا حول ولا قوة إلا بالله، عوض الله.
0: نعم
16: نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، كيفكم؟ الله يحفظكم جميعا يا رب.
16: الله.
0: رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف أنتم؟ جمعتكم مباركة، ما هو سمى الذبان؟ جننونا أو جنن معاكم خيرات أنواع من سمى الذبان، بها الذي أنتم تسكبوا، بها الذي تعلقوا، ما عليكم إلا التوجه إلى أقرب محل بيبيع المستلزمات الزراعية وتقولوا له اشتي من حق الذبان وأدي لكم
16: أنواع وأشكال.
0: نعم، بسرعة الذي يناسبكم.
16: نعم.
0: رسالة بتقول: صباح الخير، نشكركم على هذا البرنامج الذي بتنصح المزارعين، التحية لك سندس والعم عادل من أماني عادل. شكرا لك يا أماني. رسالة نعم. أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الجبهة الزراعية جمعة مباركة وعامرة بالصلاة على رسول الله وآلها الطاهرين، الله يحفظكم يا عم عادل ويبارك فيكم، ما بارك في الصلاة على محمد وآل محمد.
16: اللهم صلي وسلم على وعلى آله.
0: اهتمامكم وحرصكم على قضايا وأمور الزراعة والثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتي هو جبهة بحد ذاته، وبنستفيد جدا بتوجيهاتكم، وأصبحنا حريصين جدا على الزراعة والاكتفاء الذاتي. نسأل الله لكم ولنا التوفيق لما يحب ورضى. وبتقول: اشتريت دجاج وكنت اشتي أسألكم ما نوع الأكل المفضل للدجاج الذي بيزيد من إنتاج البيض من أم ملاك. يا أم ملاك، يكون الأكل النظيف وبمعهن على أكبي بيبيعوهن اشتروهن، وبما أن أنتوا قد بدأتوا ما شاء الله تربوا دجاج فأكيد أنتوا قد احتاجوا رقم البيضري، الدكتور البيضري يفيدكم في هذا الجانب بكثرة، فعلوا الرسالة النصية اتصلوا له في وقت ملائم. رقم الدكتور البيضري نقول بعد هذا الاتصال، نستقبل هذا الاتصال ثم نقول رقم الدكتور البيضري. نقول ألو. ألو.
19: ألو.
0: السلام عليكم.
19: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
19: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا.
19: كيف حال الأستاذ الحمد
0: لله؟ الحمد لله في خير.
19: الأستاذ والولد عادل المتحدث.
16: الحمد لله.
19: الله يحفظكم وجمعتكم طيبة. حابين نسألكم عن السماء، كيف يعني الآن حان وقت زراعته؟ يعني
16: الشمام ممكن زراعته في هذا الأيام في أي منطقة؟
19: أب
16: أيوة ممكن.
19: زراعة الشذاب.
16: الشذاب تشتروا الغرس من عند اللي بيبيعوا الشذاب، وتجروا تغرسوهن مع دائما الغرسي يكون فيها جذور. عندكم بيبيعوا شذب في السوق؟ عندكم في أب في عند ال عند أب القديمة؟
19: إن شاء الله. الله يحفظكم يا أستاذ عادل وسلامتنا إن شاء الله لكم. نتمنى نسمع يعني زامل عن الزراعة لي سلي.
16: معانا زوامل خيرة حين اختار الزامل المناسب
19: اللي على ذوقك يا أستاذ عادل.
16: يلا على خير على خير إن شاء الله
19: إن شاء الله. الله وياكم إن شاء الله.
16: الله معش.

0: زامل يهل اليمن عم أهل اليمن كلهم وحثهم على زراعة أراضيهم رغم أنف العادي وكيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك، كل عام وانتم بخير.
0: وأنتي بخير مؤخرا.
1: كيف حالك يا مهندس عادل؟
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: مهندس هندس وجمال،
0: كلنا بخير نحمد الله ونشكره.
1: يعطيكم العافية. ما بدا المهندس معنا ريحان بالحشة فيان ذر كبار سوء.
2: فعلوا لهم من حق الذر.
1: ما حق الدار يا بنتي،
2: هذا هو سم. تسيروا لعند اقرب واحد بيبيع المستلزمات الزراعيه، تقولوا له معنا ذر سود كبار نشتي من سم حق الذر، وهو ايدي لكم.
1: انا بتعلش ومعيزن تنا قبسات بسم ابون ما شاء الله حرقان ما نسقان سقان، واني اسات حرقات مع طلعان ولا شيء حارقات يا
2: بنتي. هذا من حين ما زرعتوهن.
0: هذا لا هذا ولا عندهن ملوحه، يعني ممكن انه تضيفوا تجلوا التراب من عند عروقهن 20 سنتي، تبعدوا 20 سنتي من العرق من التراب الذي حول العروق وتضيفوا تربة جديدة.
1: شكرا لكم، الله يحفظكم.
0: الله يبارك فيكم.
1: أبيع لكم حتى 7.5 والله ما كل يوم.
0: الله يبارك فيك ويحفظك.
1: عافية. ما بلا الدر الدر قوي قوي كبار، وبعدين يمشين بطل ما يعني يأكلن كل شيء.
0: إن بالنسبة للذر ما هو هن إذا ما بش مكافحة يكثرين، إذا المبيد هذا عيتيكم مبيد ذرار والذر في طريقهن وفي بيتهن.
1: يا الله شكرا لكم.
0: العفو.
1: الله يفتح عليكم ويجعلكم العافية. جمعة مباركة
0: على الجميع إن شاء الله.
1: مع السلامة.
2: مع الله.
0: مع الله.
2: أذكركم بأرقام التواصل 7909919991، نستقبل اتصال رسائلكم. أما اتصالاتكم الهاتفية 3226533. هنا رسالة الذي قبل ما نطلع بالفاصل بيقول نشتوا رقم البيطري، أذي معاهم دجاج، أذي معاهم أي ثروة حيوانية، ما عليكم إلا أن أنتوا تراسلوا في وقت ملائم أو تتصلوا في وقت ملائم، وبإذن الله أنه سيتم الرد على رسائلكم واستفساراتكم. رقم الدكتور البيطري 3756450، فعلوا له رسالة أو اتصال. الرقم مرة أخرى 3756450. نرجع لاستكمال قراءة الرسائل. هنا رسالة تقول صباح الخير، صباح الانتصارات في كل مكان من بقاع الأرض. معنا سؤال، يصلح هذا الأيام نرش الذبل البلدي ونسقي، وبعد السقي بعشر أيام نشغب بالحراثة الفريزة؟ هذا هو السؤال السابق وكرره. وكذلك بيقول ما هو هذا النجم بيقع هذا الأيام مطر في المرتفعات الغربية في محافظة عمرار؟
0: نعم الجحر. نعم هذا نجم الجحر في اليمن كلها، واحتمال فيه سقوط الأمطار والرياح والغبار والجراد أيضا، الله يجيرنا منها.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ لو سمحت يا مهندس نشي ريحان أبيض، وين نحصله؟
0: موجود في صنعاء، موجود في كل سوق، في كل المحافظات. ريحان أبيض موجود عند البياعين والبياعات للمشاقر. نعم.
2: رسالة بتقول صباح الخير، معنا شجر لكن مصفر، كيف نسوي له؟
0: مصفر
2: اي مصفر، لكن كيف ما نسوي له؟ معكم احمد راجح. ما هن هذول الشجر؟
0: اي شجر اعمل لهن سماد 23 فقط، ان بكميات بسيطه. لو هن شجر قليل في الحوش اشتريت لك نص كيلو واعمل لهن جرعه بسيطه، يعني حق ملان يدك للشجره. نعم ملان الكف. نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، نحن في نجم أيش يا أخي عادل، معكم محمد ربيع قاسم من قرية الخليفة في المراوعة.
0: الجحر هذا الأيام هو الجحر.
2: نعم.
0: ولذلك بنحس بارتفاع الحرارة وانقطاع الأمطار وأيضا هبوب رياح. نعم.
2: اتسام شاركة هاتفية نقول ألو. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام رحمة الله.
3: إلى قفيران قال شغل إن هنا في أرواحنا وكيف لا مو وما هو إلى جراد.
2: قد عندكم جراد أين أنتوا؟
3: الحديدة.
2: الحديدة.
3: أقول لك إذا وجبين حصلنا الجراد هذولا ما هو إلى جين والفيران هذولا مش أمل لهم.
2: الفيران
0: ثم الفيران عند أصحاب المبيدات الزراعية ثم الفيران. وعيدتي لكم سم خفيف أيوة ممكن تستمعوا للكلام من الإذاعة يعني يستخدموا سم الفيران موجود عند البياعين المشترين للمواد الزراعية. وأما بالنسبة للجراد أجارنا الله وإياكم منها يعني هذه بتقوم بمكافحتها الحكومة. نعم نعم بتقوم حملات وطنية.
2: نعم في أي منطقة يبدأ عندهم الجراد عملية الإبلاغ ضرورية.
0: أيوة أكيد.
2: لوزارة الزراعة تعملوا بلاغ
0: أو مكتب الزراعة
2: أو مكتب أيوة. أو أي جهاز زراعي عندكم في المنطقة تعملوا بلاغ تقولوا لهم في أي منطقة بدأين ومن أين بنتقلين لأن هو وباء وجائحة. طبعا إحنا منكافحة يعني كل مواطن أو أغلب المواطنين بيأكلوا هذا تعتبر مكافحة لكن الامتدادها وأعدادها الهائلة والخسائر التي بتسببها يجب عليكم البلاغ. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم كيف علوا للدجاج المصريات ما بيبيضنش ولو ما نذبحن وهن ملان أو المشكلة ملان بيض ما نفعلهن.
0: هذا اتصلوا بالبيضري.
2: نعم رقم الدكتور البيضري 3756456060 تواصلوا بإذن الله تلقوا الحل. اتصال مشاركة هاتفية نقول ألو. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
4: جمعتكم مباركة.
2: على الجميع بالخير والعافية.
4: كنت شي أسأل معي بقعة هي سما أقول مش الشمس ليها قوية.
2: ايه؟
4: كل ما جي أغرس فيها خاصة لها حاجة أكل نعناع يعني أي حاجة أكل بيموتين.
2: شي
4: ما يشم ما يسمى يعني ما هو الحل أنني مثلاً هذا الأرض أنني ممكن أستثمرها ما أدريت كيف
0: تستثمريها لأني معرض للشمس هذه ظاهرة إيجابية مشي ضرة بس
4: الشمس قارة حق قوية
0: ما عيد الرهاش لكن تشتغلوا الأرض قبل ما تزرعوها تقلبوا التربة وتضيفوا السماد البلدي وتكون جاهزة ومهيئة بعد ما تضيفوا السماد وتزرعوها وبعدين دروا الزرع وعدوا في البداية ثاني يوم ري خفيفة وبعدين تطولوا فترة الري لا أسبوع وبعدين 10 أيام كل 10.
4: طيب ولو مثلا حق البسمك شف عليهم في أجواء ما شف عنهمش في القاع النفسي
0: ممكن في الجول أي جول تجروا الوعاء عليه عدف علو فيها الجول وتخزقوا من سفاله علامه تصريف المياه الزائده.
4: ايوه
0: وتكون التربه قديم مشبعه بالمادة العضويه يعني السماد البلدي لكل الاجوال اللي عدف علوهن تاكدوا على ان التربه بتكون مخلوطه بنسبه ممتازه من السماد البلدي.
4: يعني هو يمكنهم بيضمرن وبيموتن بسبب ان ما فيش سماء.
0: نعم هذا سبب والسبب الاخر اذا مشي مخزق الوعاء. ايوه
4: طيب ايش اسالكم سؤال ولو هو باسمه زمان يعني احنا داخل لما جنتوا تحكوا مثلا مواد الكيميائيه أكيد إن حق زمان ما كانش يستخدموا المواد
0: الغذائية أكيد بيستخدموا السماد البلدي العضوي ويقنبر أنها بصورة دائمة كل سنة.
4: ما أنا قصي مثلا لو مثلا في مثلا أي مرض أي شيء أكيد إنهم كان معاهم حاجة معينة أو ما بيستخدموش المواد نفسي أنا أفعل بدون ما أفعل
2: مواد عضوية تشينتي زراعة عضوية أورجانيك
0: عضوية.
2: نعم طبعا ما يكونش الانتاج بنفس هذا الانتاج الموجود في السوق يعني حالي ما بش في اي انبعاجات ما بش في اي خزاق. زمان كانت تكون شكل الثمر ماشي بهذا الانتظام كانت تكون معوجة يعني ما كانش بهذا الانتظام كان يقع فيها خزاق من حق الديدان عادي كانوا يستهلكوها ما بتكونش بهذا الجودة اللي احنا بنبصرها.
4: يعني قصة الساحنة احنا لما بنفعل المواد الكيميائية
2: هي بتحافظ على النبات عشان الجسم يحافظ على شكلها الجميل.
4: طب ما بيأثرش مثلا على بسمه يعني كمادة يعني انت داري بالسرطان
2: اكيد، بس اذا وقفت يعني اذا استخدموا المصرحات اول شيء، وثاني حاجه اذا التزموا فتره الامان هذا بتكون نسبه الاضرار بتكون منخفضه جدا. لكن الذي ما بينزلوهن وما قد كملش فترة الأمان الذي بيستخدموها بشكل عشوائي، المبيدات الذي بيستخدموا مبيدات غير مصرحة مهربة، هذا هي الأضرار هنا في هذه النقاط.
4: طيب هو مثلا أنا مثلا شدي ليش أنا مثلا الضم تصم مثلا لما يفعلوا لها مثلا بعض المواد الكيميائية بتكبر قوية يعني بني منش حتى لما حد يجي ياكلها ما عادوش هذاك الطعم اللي هو
2: بس جدك
4: لانه يمكن بيزيدوا الكميه على ما
2: يستخدموا الاسمده
4: النمو.
2: أكيد هذا بيستخدموا اسمده كيميائيه بطريقه عشوائيه وغير منتظمه، هذا هو النتيجه
4: اللي يعني شيء هذا يعني واحد لو مثلا فعلها بطريقه صح يعني الطعم حتى هو عيقوع يعني
2: عجز على ما هو
0: عجز على ما هو، ولكن أنا معيش في الزراعة العضوية. الزراعة العضوية هي غالية جدا، وأنها حتى في الأسواق حتى لو فيها نظهر بعض الحشرات أو بعض التشوهات الخلقية هذا بتكون جديد جميل جدا وذات قيمة عالية
4: وطعمها
0: أكيد أكيد.
4: ولأنا على مكسر أنا مثلاً الطماطيس مثلاً بقلم بيتوه من صعده هذلك الزغاء
0: أيوة.
4: صح إن الزغاء لكن طعمه سبحان الله عظيم
0: أكيد
4: عسل.
0: أكيد
4: أنا قصدي هو يعني أجرب مش شو يا صعب
2: لا لا هذا
0: أنت تجرب تزرعي زراعة عضوية جميل جدا جدا جدا
2: أكيد. وأي مشكلة تواجهش أو أي استفسار معلش لأن أنت تتصل للبرنامج أو تفعلي رسالة وإن شاء الله نحن نكون معش خطوة بخطوة
4: تمام الله يحفظك إن شاء الله
2: ما إياش
4: يلا سلام الله يبارك فيكم
0: الله يحفظك مع سلامة الله.
2: هنا رسالة نصية تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، نشكركم على هذا البرنامج الذي يعتبر همزة وصل بين المزارعين وهو من يشجع المزارعين على زراعة الأرض وتوفير أنواع الحبوب ودعم الأسواق بجميع أنواع الخضار والفواكه أفضل من استيراد من الخارج. تحياتنا لكم من أخيكم عبيد الحريري من الضالع.
0: أكيد أن الزراعة مهمة جدا والاعتماد عليها في الاستهلاك غاية في الأهمية. نعم
2: اتصال مشاركة هاتفية نقول ألو.
5: ألو في زراعة الدبة
2: الدبة
5: كيف زراعته
0: حبة حبة حبة تجري الحبة والله تجري حبتين اسمعينا من الإذاعة يعني كل حبتين مع بعض وتجعلها الجانب الحاد منها مغروس في التربة أنها تنكسوها هناك وتطغزوها وعلى بعد نص متر بين كل شجرة وشجرة بذرة وبذرة. نعم
2: رسالة تقول سلام الله عليكم صباح الخير يا مهندس عادل، أنا عندي شجرتين صنوبر يبسين وعندي باقي شجر صنوبر ثاني عايشات، الموضوع أريد أطلع أو أطلع غرسات، ما هو العلاج الذي بيساعد على التجذير؟ معاكم بكرين من جبال يافع. معكم تستخدموا سماد عالي الفسفور هو الذي يشجع الجذور أن تخرج.
0: نعم ألو
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شفت منكم تتكلموا عن التين الشوكي.
0: نعم
6: كيف زرعته وإيش الذري حقه؟
0: الكف نفسه الكف حق التين أو الورقة أو الشلفة
6: تسمح يعني لو واحد يزرعها في هذا المنطقة يعني
0: في أي منطقة في اليمن أيا كانت أنتوا في الجبال أو يصلح كثير عندكم في بعدان موجود قريب من الحصون بتحصلوا أو في النادرة أو في الستة أو في ميتام أو في أي مكان
6: يعني شل
0: أيوة وطرحيها في الأرض على أي شكل
6: يعني ما عاد يشتيلهاش التروية أو يشتيلها يعني ثمار بلدي أو
0: ولا يحتاج هذا الثمر تقوم من الله
6: سبحان الله العظيم
0: سبحان الله
6: جزيلا الشكر لكم يا أستاذ
0: الله عفو الله معك
2: وإياش حياش الله وإياش في أمان الله. رسالة تقول صباح الخير يا عم عادل، هذه الأيام مذرة الذرة يوم المذاري مثل يوم العيد، اليوم نجم الثور معاك حمير الجاسمي من قاع البو.
0: صح صحيح النجم هو الثور
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ما يقع على القمل.
0: القمل يقع لها نظافة واستخدموا للقمل.
2: القمل.
0: واستخدموا البودرة الخاصة بالقمل.
2: نعم. حاولوا نعم. أن تتهووا المنطقة.
0: أيوة. تهووها والنظافة مهمة جدا. صح.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم يا مهندس عادل ليش الزيتون وعادة صغار يتساقضي؟
0: الزيتون على الصنف قد يكون الصنف مش مناسب للمنطقة وطالما هن بيسقطين لكن بيسقط نص الثمرة لأني حملت زهرة كثير في ذلك بيبقى الناس بتخف نفسها الشجرة.
2: نعم,
0: نعم. وانتظموا له
2: في عملية الري.
0: في عملية الري كل شهر ري فقط.
2: رسالة كذلك بيقول معي رمان قد لها 4 سنين ومزهرت.
0: 4 سنين ومزهرت كبرات قدي كبيرة ولا جالسة صغيرة.
2: هل أنت
0: اشتغلت تحتها؟ اشتغلت تحتها هذا لي ممكن تشتغل تحتها وأضفت السماد البلدي إذا ما أضفتش يضيفه.
2: هل عطشتها والكل كذلك؟
0: إن هذا حق الشتاء.
2: نعم.
0: نعم
2: دخلوها في السبات. هل في السبات
0: أيوة الشتوي؟
2: هل دخلتها أو ماشي؟ هذا ضروري.
0: إذا دخلت في السبات الشتوي فمؤكد أني بعد ثمر.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم بعدكم يفضل يسقى غروس اللوز في عمراء. في عمراء.
0: غرس اللوز هو
2: بعد كم يفضل يسقى غروس اللوز؟
0: إذا عدن غرس صغار يعني تسكيهن كل أسبوع كل 10 أيام وإذا قدن كبار كل 20 يوم كل شهر وكل 15 يوم هذا الأيام.
2: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم زرعت بسباس وقديب مقام شبر أو شبرين ما شاء الله وكيف يتم زراعة الهيل والرز والسلطة ولازت كبرت ها حق البسباس ولازت كبرت وأنا أريد تكون تكبر وتثمر ما نفعلهن. البسباس طلعت غير شبر وشبرين وما زرتش تكبر بكيف كمية الري الذي بيتم عندكم وهل التربة حقكم خفيفة ولا ثقيلة؟ يعني التربة حقكم خفيفة بتقدر الجذور تتعمق فيها وتنتشر ولا ثقيلة ما بتقدرش الجذور تتعمق وتنتشر؟ إذا هي ثقيلة ممكن تفعلوا لها ذبل البلدي مخمر متحلل قبل السنة تعملوه على التربة وتقلبوها وبإذن الله أن هي تنتشر فيها الجذور وترجع تحيا وتكبر عندكم شجرة البسباس.
0: نعم.
2: أو كيف بيتم زراعة الهي والرز؟ الهي أين أنتوا في أي منطقة لأنه ما بينفعش في كل المناطق. نعم.
0: نعم.
2: واستخدموا الشتلات. أما الرز والكل في أي منطقة أنتوا؟
0: الرز هو أنه صعب زراعة في اليمن ولكن إذا شيء معاكم ما خيرات ممكن تستخدموا الرز البلدي موجود في السوق.
2: نعم.
0: بتنزلوا على إعلان حقه.
2: وكذلك بيقول والزر والكل ما كيف يزرعوا؟
0: نفس الهي.
2: نفس
0: نعم.
2: الشتلات
0: نعم.
2: أما السلطة أو الخس ممكن أن تشتروا لهم البذور بذور الخس بذور السلطة وتعملوا على نترهن وبإذن الله يكون عندكم ثمار جميلة. تحياتي نعم. لكم من ابن اليمن من حمود فهد.
0: أهلا وسهلا.
2: رسالة تقول صباح الخير جمعة مباركة سلامنا نهدي لكم أصحاب البرنامج الرائع معكم عبد الرحيم أحمد عبدو من وصاب.
0: أهلا وسهلا يا ابن وصاب.
2: نعم. بيقول كذلك سلام الله عليكم جمعتكم مباركة نسأل الله أن يسكينا الغيث نحن في وصاب السافل حرثنا نصف الأرض ونصفها باقية لما ينزل المطر اللهم اسكنا عاجلا يا رب العالمين معكم محمد أحمد من بني سلمة الشرقية من وصاب السافل.
0: إن شاء الله يسكين الله الغيث وذروة الأرض كلها.
2: رسالة بتقول ما هي العناصر الذي في الذبل البلدي والتربة ما تحتاج من عناصر وسؤال ثاني الذبل البلدي ما يصفرش بلقات وما يضرش؟
0: ما يصفرش بشيء يرد كل المزروعات المضافة لها الذبل البلدي خضرة غضة يعني دسر النظري. نعم.
2: أما العناصر الموجودة في الذبل البلدي فيه عناصر كثيرة لأنه الذبل البلدي بيتكون من أشياء كثيرة يعني بيتكون من
0: النيتروجين والفوسفور و وأيضا يدخل فيها الكالسيوم والبورون أيضا فيها العناصر الغذائية كلها
2: هذه تحتاجها النبات.
0: هذه يحتاجها النبات. الذبل البلدي من أهم العناصر الغذائية للنبات.
2: نعم، بس تأكدوا أكيد أكيد أنه متخمر قبل السنة، يعني متحلل تماما. رسالة تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ جمعتكم مباركة. ما هو اسم الزامل؟ هذه سمعنا عن الزراعة بين بحث عليه ما يطلعش، اسمه يهل اليمن، بس إذا أنتوا أبحثوا في اليوتيوب ما أطلع لكمش.
0: نعم.
2: رسالة بتقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة. وقع لبني جائزة شجرة توت طولها تقريبا متر، وهي في أصيص بلاستيك، أيش أفعلها الآن؟
0: إذا هي في الأصيص بلاستيك خلوها في البلاستيك إلى السنة الجاية، لمدة السنة هذه تجلس في العبوة اللي هي فيها، وبداية السنة تحفروا لها حفرة ممتازة في الحديقة وتزرعوها يعني في التربة الأصل. نعم.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة، كم باقي للجحر من أبو ريان محافظة إب؟
0: باقي له في حدوده شهرين، باقي له لا شهر ثمانية إن شاء الله.
2: ورسالة بيقول: وحفظكم الله يا عم عادل، هل نقص القات هذه الأيام إذا قد الغرس كبيرة ومصاب بمرض النقطها السوداء؟
0: النقطة السوداء تستخدم لها أنبوت فطري، والقص للقات هذا الأيام ما يصبرش. نعم، بالرغم أن به مزارع جنبي في المزرعة ما بصرت إلا وقت قص والقات حقهم كله، زد بقي شوية كنا بصر زولها أنا. والمفروض أنه يقص القات دائما في شهر واحد، من منتصف واحد إلى شهر أربعة. نعم.
2: أسهل كذاك بيقول: هل يصلح نضرب سم النقطة والقات عادش عندنا جفاف هذه الأيام، ما نحصل إلا بشهر ما نحصل إلا بشهر سقيتين؟ معكم أبو ريان محافظة إب.
0: المبيد وقت ما بدروي، وقت ما دروي الأرض. نعم، وخلاص. ومبيد النقطة السوداء أو تقولوا العناكب الحمراء أصلاً هي بتسود وقضي على نهايتها. نعم
2: نعم. اسم المادة الفعالة كلورو في نابير، ممكن أنتوا تستخدموه. رسالة تقول: صباح الخير يا مهندس عادل، متى غرس اليقضين الدب؟
0: في شهر خمسة وفي شهر ثلاثة، وأيضا ذا الحين إذا عاد اشتوا تزرعوا قليل بس يعني خضرة في البيت، لكن كزراعة ما بالله في شهر خمسة وفي شهر ثلاثة.
2: نعم. رسالة تقول: صباح الخير، معكم هايل من تعز من الجند، بيقول: معي زعتر مصفر، أيش المشكلة؟
0: أعمل قليل سماد بلدي.
2: نعم. وجمعتكم مباركة، أيش علاج قمل الدجاج لأنه بيكثر بشكل
0: القمحة؟
2: نعم، بشكل مزعج.
0: في الدجاج القمحة علاجها بودرة من عند أصحاب المواد.

0: يقول سلام الله عليكم، احنا في وصاب بتغيب علينا الاذاعه ونستفيد كثير من البرنامج، نريد تكثيف البرامج الزراعيه والزوامل الزراعيه، منتظرين كل يوم الصباح البرنامج. عادل من عبيد الوصابي.
1: اهلا وسهلا يا عبيد، الحمد لله انه بيوصل صوتنا لا عندك.
0: بس نعم. بتقول سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم اخي عادل مطهر وكيف حال سندس؟ معي جوافه لها سنه وشهرين ما تثمر ما هو ما هب لها من المرسلة من أم عمراء.
1: الجواف ما تفهموا لها شي، يشتغلوا تحت وظيفة والسماد البلدي فقط.
0: نعم عادي صغير السنة. أيوة. وشهري. رسالة بتقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة. لا تبكي على من مات إلا على الصيف، لا فات ولا وإلى آخر المثل.
1: نعم.
0: مالش مطر
1: ما بش مضر.
0: نعم طفحة الثمرة الله. من عبد العزيز الأكمي. الله كريم بإذن الله أن الأمطار تهب على أراضينا الزراعية بأكملها. رسالة وبتقول جمعتكم مباركة على الجميع أو الجميع في برنامج التنمية الزراعية. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، استفدنا من برنامجكم الكثير، بارك الله في جهودكم المبذولة وبارك الله في استجابتكم لكل المتصلين والمرسلين من أم علي. شكرا لك يا أم علي.
1: نعم.
0: رسالة بتقول يا مهندسين، هل نبعد المشمعات السود من الشتلات أم نخليها الذي فيها البن يشتوي يشتروه قروس؟
1: تشتروا قرص تخلوهن في الأكياس إلى وقت الغرس، بعد نزعوا الكيس تشطوا من جنب لا من فوق لا تحت، وتقلعوا برفق على ما تحافظوا على الجذر، وتغرسوه في الجورة المحفورة. ملاحظة أنتوا تزرعوا بند، احفروا حفر 60 في 60 وتضيفوا لها الذبل البلدي مع التربة الجيدة إلى حتى مستوى الشتلة، وتغرسوا الشتلة داخل الجورة.
0: نعم. إذا كانت اللغز
1: اللوز.
0: أيوة لأنه بيقول والكل معه غرس لوز.
1: واللوز نفس الكلام. نعم. لكن ما يعملش الشجرة 20 60 في 60، يعني يعملها 10 حفرة عادي للوزة.
0: آخر رسالة ليومنا هذا بتقول جمعتكم مباركة، عندي طماطم ما هبلة.
1: ولا تهب له إلا كل خير، وإذا في إصابة ولا شيء شخصتها صح، وانك تشتغل ذهب لتغذية تيله سماد 23 وإلى هنا
0: وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر كل من اتصل، كل من راسل، كل من سمع إلينا وهو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد.
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: والتحية مقدمة لكم من الإشراف البرامج الأستاذ محمد عبد الله قاضو وخالد حسين.
1: من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل.
0: والتحية كل التحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل مطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع.

0: تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عش تفهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول حنلقاهم
2: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
1: حيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.
11: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
12: الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا. وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. حتى نصرب هذا الموضوع ما نريح لا نصرب الموضوع الثاني بين خرج في ساعته.
1: لو الناس بيدوا زكاة ومثل أخي سمعت وكل قال أخي قال به إن الباري بيدي أغار قل الزكاة ولا بيدي بعض الناس ما بيدي العناصر وسواء ما عداش إذا ما عداش كامل ما يصلح زكاة. يا ربي دي ما عدي الناصر لو ما عدي الباري بعدها ما عدي ولا قلنا وهذا نحمله ونكرف نبيه حتى فهم الناصر من فضل الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام والعود احمد.
0: سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادي.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، والعود احلى.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

ليس في الآخرة ولا

من تم صحائف الأجداد ومعنا الابتكار أشرقت في

يحير الأذكار. صنع ذي الاقتداء مرسل الطير.

موجد المعدوم المعدوم للصغير والكبير لو توكل

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام والعود
15: احمد. من على الخلق فضلك.

فرض على الأمم، محمد شوك فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

صحائف الأقداد ومعانا الابتكار أشرقت في

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه

صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الإخوة المؤمنون في كل مكان، نذكر وننوه إلى أهمية

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

كن وصيا وعدلا ويهيلنا ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، ومن أما شاء ربنا من شيء بعده فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، لم ينتهي إليه نظر ولم يدركه بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بالإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار، كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سارعوا. ما أسرع ذهاب الأيام كما كان يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين. تنقضي الأيام وتذهب أيام وتأتي أيام، وينقضي عمر الإنسان أحيانا كثيرة دون أن يحرز الإنسان نفسه خيرا عند الله سبحانه وتعالى. تمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون، وينقضي عمره دون أن يقدم لنفسه شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ها نحن على يعني مقربة من اكتمال عام هجري كامل، وعلى مشارف عام جديد. انقضى عام كامل بما فيه من الخير ومن الشر، حافل هذا العام بأحداث كثيرة وجسيمة لا تخفى على أحد، ومنها الأحداث التي جرت في فلسطين، والتي جرت في لبنان، والتي جرت في إيران، والتي جرت عندنا في اليمن، ولا زالت الساحة مستعرة والساحة محترقة والابتلاء قائما، لا زال الأمر كما هو عليه من الابتلاء العظيم، والناس ما بين مقدم رجلا ومؤخر أخرى، أناس يتوجهون إلى الله ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد حظوا بنعمة الله وتوفيق الله بأن رزقوا الشهادة في سبيله، أو ماتوا على أحسن حال من أحوالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما أناس من آخر ربما سوى باغتهم الأجل وهم على أسوأ حال والعياذ بالله من التلكؤ والرجوع عن الله سبحانه وتعالى، وأكل أموال الناس بالباطل، وحرمان الورثة من إرثهم، والأيمان الفاجرة، والمغاني والملاهي والمزامير والطيش واللعب، وفي غفلة ماتوا، وحين ماتوا كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم
1: برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا هنا معنى الزجر، يعني انتهي عما أنت فيه من الطيش والجهل والسفاهة والحمق والغباء وضياع الأوقات، وتوجه إلى الله. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة. وفي تفسير آخر أن كلمة كلا هنا جاءت معنى حقا، إنها كلمة إنها كلمة هو قائلها. كل إنسان فرط في دينه، فرط في حياته، فرط في عبادته، سيقول هذا القول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيتمنى أن لو يؤخر، أن لو يؤخر حتى يصحح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن تؤخر نفس إذا جاء أجلها. نحن يا إخواني اليوم نتحدث، ومواعظ الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأول مواعظ الله كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحذرنا من مغبة التمادي في العصيان، ومن مغبة السهو واللهو واللعب والحمق والجهل. لأن يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل إنسان سيندم إلا المؤمنون، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. كل الناس سيندمون، سيبكون دما، سيقول القائل منهم: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا عنده ميراث الورثة، عشرات السنين مرت، عشرات السنين مرت، وهو جاثم على هذا المال، لم يعطي أهل الحق حق حقوقهم، لم ينصفهم، لم يسلمهم مالهم، وعنده أوقاف لم يخرجها، عنده وصايا لم يؤدها، عنده أمانات لم يؤدها، وهو يحدث نفسه أنه سيعيش، سيعيش. الجيل الأول مات، والجيل الثاني بعده، الثالث صاروا كبارا، ولا زال المال قابعا تحت يد هذه الأسرة دون أن يعطوا بقية الأسرة حقوقهم. ما أدري كيف يفكر الناس، هل الأعمار بأيديهم أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ هل هم ضامنون للعيش في هذه الدنيا والبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية، حتى يتعاملوا مثل هذا التعامل من القسوة والغفلة والغرة والغش والخداع والنفاق والعياذ بالله؟ ماذا يحدث الإنسان نفسه؟ كم هو باق في هذه الحياة الدنيا؟ كم سيعيش؟ كم سيبقى في هذه الدنيا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اليوم نسمع المتكلم يتكلم ونحن نسمع، ما فائدة الكلام إن لم يكن هناك من يسمع ويعي وينتفع بما يسمع؟ فاسمعوا وعوا وانتفعوا إذا سمعتم عباد الله، اسمعوا وعوا فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون. عباد الله، هذا كلام الله، هذا كلام الله، هذا كلام رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، وهذه الحقيقة الواقعة التي ستكون. فكيف نتعامل مع هذه الحقيقة؟ كيف نسمع هذا الكلام؟ كيف نتعامل مع هذا الكلام؟ هل نحن مصدقون لكلام الله أم مكذبون به؟ كيف نتعامل مع وحي الله سبحانه وتعالى بجد وعزيمة وإصرار وإقبال على الله أم بتسهي وتلهي وتلاعب؟ وقد يكون هذا الأمر وقد لا يكون، لا، الأمر جد وهو غير مزاح. فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، فليعمل الإنسان لنفسه، اليوم دنيا وغدا آخرة، وما أسرع ذهاب الأيام. والإنسان عندما يسأل عن عمره فقط لحظات، يسأل عن عمره، كم عمرك؟ أهل 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، يسأل ثانية، وإذا به قد تجاوز صار في العشرينات في الثلاثينات من عمره، يسأل ثالثة وإذا هو في 60ات في 70ات، وانقضى العمر كأنها غمضة عين، كأنها غمضة عين، ما أسرع. هل ما مضى؟ ما زال في ذاكرة الإنسان؟ قد نسي الإنسان كثيرا مما قد ترى في حياته، لكن الله تعالى قد أحصى وأحصى ما قدمنا، وسجل ما قدمنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربه. فليحاسب الإنسان نفسه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فليحاسب الإنسان نفسه ماذا عمل، كم كذب، كم غش، كم خدع، كم حلف يمينا فاجرة، كم قال حرام طلاق لأن الحلف بغير الله لا يجوز، كم كذب على الناس، كم أكل أموال الناس بالباطل، كم غش، كم خدع، كم نظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كم سهى عن صلاته، كم نام عن صلاة الفجر، كم سهى عن صلاة المغرب وآثر مضغلقات على الصلاة، كم ترك من صلوات الجمعة وهو يذهب هنا وهناك للبيع والشراء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كم فاتت الصلوات من صلوات الجمعة في عمره؟ فليحاسب الإنسان نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. حري بالإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يفتح صفحة جديدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب ثم اهتدى. إني لغفار. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. من هم الذين كذبوا على الله؟ الذين قالوا: ما قد هدانا الله، حين يهدينا الله سنصلي، حين يهدينا الله سنزكي، حين يهدينا الله سنخرج الصدقات، حين يهدينا الله سنعطي أهل الحقوق حقوقهم ونؤدي الأمانات ونخرج الزكوات ونصل الرحم، لكن الله لم يهدنا بعد. هذا من الافتراء على الله الكذب، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أن تقول نفس سواء لو أن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أما علمت أن الخمر حرام؟ أما علمت أن الزنا حرام؟ أما علمت أن النظر إلى ما حرم الله تعالى حرام؟ أما علمت أن أكل أموال الناس بالباطل حرام؟ وأن الله قد توعد فاعل ذلك وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وتحلفون اليمين الفاجرة وأنتم تعلمون، وتأكلون أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون، وتجثمون على أراضي الوقف وأنتم تعلمون، وتأكلون أموال اليتامى والأرحام وأنتم تعلمون. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه الوجوه التي طالما حرص أصحابها على تنعيمها بالموس والحلاقة والدهان والوزل وما إلى ذلك والكلانية والعطور، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، مسودة. قال تعالى فإذا انشقت السماء يومئذ فلا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لماذا؟ قال يعرف المجرمون يومئذ بسيماهم، فيأخذ بالنواصي والأقدام. سيماء المجرم ما ذكره تعالى، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سودة. لا يحتاج إلى أن يسأل ما ذنبك، مجرد سواد الوجه وعلامات أنه من جهنم كافٍ كافٍ كافٍ. فليشاهد الإنسان وجهه أمام المرآة وليحاسب نفسه، هذا الوجه أين سيذهب؟ إلى الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا منها، أم إلى النار والعياذ بالله؟ النار ليست أمراً سهلاً يا عباد الله، النار ليس الحكم بدخول صاحبها فيها مجرد 5 سنوات، لا، من دخل جهنم لا يخرج منها، ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ونادوا يا مالك الأرض، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ما صدقتم، ما رضيتم، ما استسلمتم، ما انصعتم لأمر الله سبحانه وتعالى، ما أطعتم الله، ما لانت قلوبكم، قلوبكم أقسى من الحجارة، قلوبكم لم تعي كلام الله سبحانه وتعالى، استمريتم في عصيانكم، نمتم عن صلاة الفجر، المساجد تئن، الناس لا يأتون لصلاة الفجر، ما أدري هل التكليف بصلاة الفجر تكليف بما لا يستطاع؟ هل هو تكليف كبير بحيث إن الإنسان يعجز عن أداء صلاة الفجر في المسجد؟ هل هذا التكليف صعب؟ هل هذا التكليف يعني يعجز الإنسان لا يستطيع أن يقوم به؟ هل هذا تكليف بالمستحيل يا عباد الله؟ إن الإنسان إذا همه أمر يسهر الليل والثنتين والثلاث والأربع، لأنه بقلب، هل هناك ما هو أهم من الجنة؟ هل هناك ما هو أخفف من النار والعياذ بالله؟ عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. إن الذي يطلب الجنة يتعب ويكد ويجد بالحصول على الجنة، وإن الذي يؤمن بالنار ويرى أنه قد ربما يكون من أهلها فإنه تراه يجد ويكد ويتعب حتى لا يكون من أهل النار والعياذ بالله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا تذهب علينا الأيام والسنون والشهور والسنون؟ لماذا تذهب أعمارنا؟ أين نقضي أعمارنا؟ في التلفزيون، في الراديو، في الإنترنت، في التلفون، في مواقع التواصل، تذهب علينا الساعات الطويلة، وحين نصلي 5 دقائق تضيق صدورنا، وحين ندخل المسجد تضيق صدورنا. هذا مؤشر يا عباد الله خطير، هذا مؤشر خطير يدل على أن البوصلة منحرفة عن الله سبحانه وتعالى، وأن التوجه ليس إلى الجنة بل إلى النار. فمن يمنع الناس من دخول النار؟ من يحجز الناس عن دخول النار؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، جدوا واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على الله، فعما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى. في الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، تمر بنا عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى ذكرى الهجرة النبوية، وهي محطة فارقة في تاريخ الإسلام، ونقطة مهمة ومحطة من المناسب أن يتزود الإنسان منها الدروس والعبر. لم يكن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خروج أصحابه من مكة المكرمة، خروج أصحاب النبي إلى الحبشة للترفيه أو للبحث عن الطعام والشراب أو عن وظائف أو عن مكتسبات دنيوية، إنما كان خروج النبي فراراً بالدين، وفي نفس الوقت ليس هروباً من الواقع، وإنما هو للإعداد والاستعداد والتهيؤ لإيجاد أرضية صلبة من خلالها ينطلق المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها. وفعلاً أثمرت هذه الجهود وهذه الهجرة النبوية وغيرها من الأحداث المفصلية التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثمرت وأعطت ثمارها. واليوم الحمد لله الإسلام منتشر في ربوع العالم بأصقاع الدنيا، والحمد لله ينادى بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله، حتى إنه قال: سواء لم يؤذ أحد من الأنبياء كما أوذيت، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوذي أذى كبيرا، يعني على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، لن نستطيع، لأنها حياة حافلة. كل الإنجازات التي يعني حصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الانتصارات التي حققها، في مقابلها أذان، وفي مقابلها إساءة في حق النبي، وحرب ضد النبي، وإرادة للتخلص من النبي، فحياته كلها عامرة بالأحداث والدروس والعبر. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي أسوة لنا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. في طاعة الله سبحانه وتعالى سيواجه من قبل أعداء الله بالكفران وبالعداوة، بالسب والشتم والطعن والغمز والهمز واللمز وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد. النبي قوبل بكل ذلك وأشد مما نتصور. على سبيل المثال، مثلا عندما عاد ابنتيه أم كلثوم ولعلها زينب، زوجهما بابني أبي لهب وعتيبة ابني أبي لهب، لم طلب أبو لهب من ولديه أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مسألة واحدة فقط، يعني أنت عندما تزوج ابنتك من شخص معين والناس قد علموا أنك قد خطبتها له أو عقدت له بها، ثم إنه يفسخ الخطبة أو يفسخ عقد النكاح، هذه معاملة نفسية، أذى النفسي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من خلاله ثني النبي عن مواصلة عطائه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. كانت يعني زوجة أبي لهب أم جميلة تضع الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت عندما خطيب مثلا أو موعظ أو مرشد، تأتي والباب مغلق أمامك، أو تأتي والطريق أمامك يعني سيئة قد وضع أمامها الشوكة، أثر نفسي هذا الفعل يحدث في نفسك أثرا نفسيا يثنيك عن مواصلة الدعوة والإرشاد، تقول: وأنا ما علي أن أستمر والناس لن يسمعوا. هذا مما
يعني كان يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كانوا يضعون الشوكة، هذه المرأة كانت تضع الشوك باب بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عداوة ليس يوما ولا اثنين ولا ثلاثة مستمرة، وهي تعادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سواء أمية بن خلف كان كثير الغمز والهمز في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المشركين، يعني غمز، ولم يكن هناك قناة عربية ولا حدث ولا جزيرة ولا واتساب، ولا لو حدث مثل ما يحدث الآن لفعلوا ما هو أعظم من ذلك، لكنهم قد فعلوا جهدهم في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غمز وهمز ولمز وغير ذلك طعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموا بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه مشعوذ، بأنه بأنه بأنه، وهذا كان ينتشر بين الناس. ما من شك أن لهذا الكلام تأثيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتخويفا أصحاب النبي حتى لا يفعل. السيد حسين قال ادعى النبوة، ادعى المهدوية، يستخدمون السحر والمتعة وما إلى ذلك، قالوا هكذا دائما. العصابة التي هي بعيدة عن الله دائما ما تعادي أولياء الله، تعادي أولياء الله وتتهمهم بما ليس فيهم. كان كثير الهمز واللمز حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأخلص بن شريك كان كذلك كثير الغمز والطعن بحق النبي حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إلى آخر الآيات. نزلت والقرآن يتنزل على قلب النبي يصبره ويثبته: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صبر النبي صبر الكرام، صبر الجبال، صبرا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. آذوه أبو جهل، بعض المشركين كان النبي في حالة سجود فوضع التراب في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم أوعز إلى أحد غلمانه أن يضع سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد. سل الجزور يعني البطون الأمعاء الدقيقة والغليظ عندما تذبح البقرة أو الثور، البطون وضعوها فوق ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. واغتاظ أبو جهل، جاء من يعني ينظف ظهر النبي ورفع الأذى عن ظهر النبي، فاطمة الزهراء عليه السلام كما ورد في الأحاديث. مما غاض أبا جهل أن النبي استمر، أراد أن يمنعه، فنزل قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الآيات في سورة القلم، أراد يوما أن يدوس وأن يضع بقدمه رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. لاحظوا كيف عانى النبي، يعني لم يصل إلينا الإسلام هكذا بسهولة أبدا، بصعوبة جدا. عانى النبي وصبر النبي وتعب النبي صلى الله عليه وسلم تعبا عظيما جدا جدا جدا. لابد أن نقابل هذا العطاء بالوفاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعترف بالجميل، وأن نحافظ على هذا المنجز العظيم، نعمة الإسلام التي أنعم الله تعالى بها علينا، لأن لم نجد من يكذبنا كما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة مع الله. نعم هناك حالة حروب، حالة استنفار، لكن الوضع مختلف جدا. اليوم هناك أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. صبر النبي وصبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون من بعدهم، واستمر الإنسان الإسلام في عطائه وامتشاره بين المعمورة حتى ألقى بجيرانه، والحمد لله. يجب علينا أن نقابل هذه النعمة بالحمد والشكر مع الله سبحانه وتعالى. توجوا كل مؤامراتهم وخبثهم ولؤمهم مع النبي بأن اجتمعوا في دار الندوة بأن يعني يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل دور الحق سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كفار قريش في دار الندوة، منهم من قال نحبسه ونربطه، قيل إن
يعني إبليس تصور بصورة رجل وقال ما هذا برأي، لأنكم إن حبستموه سيأتي أصحابه حتى إذا سمعوا سيأتون فيطلقون سراحه وتكون بينكم وبينهم عداوة. قالوا نخرجه، قال ليس هذا برأي، لأنكم إن أخرجتموه سيجد قوما وأعوانا ثم يأتي ما تلبثون إلا وقد أتى بهم يحاربوكم. قال أبو جهل وقد نفث الشيطان في لسانه أرى أن نجمع من كل قبيلة رجلا ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فتعجز قريش عن محاربة القبائل كلها فترضى بالدية. هذا رأي أبي جهل، رأي أبي جهل وهو رأي الشيطان. قال الشيطان نعم الرأي، هذا ما مكر به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى جبريل عليه السلام وأخبر النبي بأن يبيت في هذه الليلة على فراشه وعليه أن ينطلق، أذن الله تعالى له بالهجرة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب بأن يبيت على فراشه حتى يوهمهم أنه ما زال باقيا ليتسع الوقت له للخروج والفرار من مكة إلى المدينة. نعم فعل الإمام علي ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي سلامة من ديني يا رسول؟ قال أبي سلامة من ديني. أو تسلم يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا، إذن لا أبالي، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. هذا الإمام علي بن طالب، وفي حقه نزل قول الحق سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال بعض المفسرين أن الآية إنما نزلت في صهيب الرومي الذي جاء ومن لديه مال فأراد أن يهاجر فاعترضه المشركون فافتدى نفسه بماله فخرج من مكة إلى المدينة. نقول رضوان الله تعالى على كل إنسان مؤمن افتدى نفسه في دين الله سبحانه وتعالى، لكن الآية لا تتماشى مع هذا المعنى أبدا، لأنهم عندما قالوا ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب الرومي رضوان الله عليه ما باع نفسه في تلك الحالة، إنما اشترى نفسه بماله وافتدى نفسه بماله. فلا يستقيم أن تكون الآية نزلت في حقه، إنما نزلت في حق باع نفسه في سبيل الله وعرض نفسه للهلاك في سبيل نجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع احترامنا لكل الصحابة يعني ما يتناقضون في تفسير الآية الواحدة بأكثر من معنى. نحن بإمكاننا أن نحمل الآية على معانيها كلها ما دامت لم تتعارض وما دامت لم تتناقض، لكن إن تناقضت لا بد أن نحملها على أحسن الوجوه وأولى الوجوه وأصح الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك أبدا ما حيينا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري بمعنى يبيع نفسه، مع أن نفكر كلمة يشري بمعنى يبيع على أن كلمة يشري من كلمات الأبوضات التي تحتمل الشراء وتحتمل البيع، تحتمل الاشتراء وتحتمل البيع، لكنها جاءت في هذا المقام بمعنى البيع. ومن الناس من يبيع، من يشري نفسه بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكان الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه أول فدائي في الإسلام كما ورد، وبه كانت نجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر وبقي في العار مع واحد يسمى الفهري في الغار 3 أيام في غار حراء جنوب مكة، حتى لا يعرفوا أنهم متوجهون إلى المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة شمال مكة المكرمة، وذهب إلى الجنوب. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله تعالى مؤيده وناصره وحاميه وقد قال في حقه والله يعصمك من الناس، وإن كانت قد تأخرت هذه الآية كما ذكرنا في خطبة الغدير، لكن الله تعالى على كل حال عاصمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. رغم ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب أولا الهجرة في حد ذاتها، هي من الأخذ بالأسباب، لأنه لم يتمكن من الدعوة ووصل المشركين إلى طريق مسدود حتى إنهم أرادوا قتله، وهذا ما فعلا لولا أنه هاجر لقتله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فالأخذ بالأسباب أمر مهم جدا. والسؤال الذي يطرح نفسه إن كثيرا من الناس عبد الأيام لا يقومون بواجبهم أمام الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال حتى يأتي المهدي المنتظر،
وبعضهم قال على الأوضاع غير مستقيمة، لا ينبغي أن نتحرك في مثل هذه الأوضاع. ما أدري متى سيتحرك الناس، في أي وضع يمكن أن يتحركوا. إن والله كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قالوا، متى سيكون يعني صلاح الحال حتى يتحرك المسلمون لمواجهة أعداء الله؟ هكذا بعض الناس يقول: لا لا لا. وترى علماء يخذلون الناس ويطبطون الناس ويوعزون إلى الناس أن الخروج أمام أمريكا وإسرائيل إنما هو نوع من التهور وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا خطأ كبير جدا جدا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان النبي يعمل مثل هذا الحساب ما قام لله تعالى ولا دعا إلى الله ولا آثر السكون والخنوع دون الرجوع إلى الله ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدث عن هذه الأمور حتى نأخذ العبرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أوذي وصحابة النبي أوذوا صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أصحابة النبي منهم مثلا زوجة أم النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين أم سلمة، يعني كان قد توفي زوجها وكان لديها ولد الذي يسمى سلمة، كان طفلا رضيعا، أرادت أن تهاجر إلى المدينة المنورة، منعها قوم الطفل، قالوا: أنت غلبتنا على نفسي فافعلي ما في نفسك ما شئت، أما الطفل هو ابننا الذي هو أبو سلمة من قوم آخرين، قالوا: لن نأذن لك بالذهاب بولدنا. وحصل يوم أن يعني حصلت بينهم مشادة في حق الطفل حتى خلعوا كف الطفل، يد الطفل، وبقيت تئن على ولدها سنة كاملة وهي تريد أن تهاجر. لاحظوا كيف كان أصحاب النبي من الثبات والصمود. اليوم عندما نقول أمريكا وإسرائيل يقول: يا أخي دعنا لا نصدي، هذه أمريكا، هذه إسرائيل، هذه أوروبا، نحن ضعاف، نحن ليس لدينا إمكانات. حتى إني سمعت بعض العلماء في بعض قنوات الإعلام يقول: هذا تهور، هذا معه صاروخ يضرب به هنا أو هناك، هذا جنون، هذا سفه. الجنون والسفه في تثبيط الناس، الجنون والسفة في الخلود إلى هذه الدنيا، الجنون والسفة في عدم مواجهة أعداء الله. وإلا فالنصر من عند الله، والله ليس النصر لا بالصاروخ ولا بالطائرة ولا بالبنادق ولا بالجنابي ولا بالدبابات ولا بكثرة العدد. النصر من عند الله، علينا فقط أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما أخذ به النبي من أسباب أنه اشترى الراحلة، فيما أخذ به النبي من أسباب أنه يعني استأجر من يدله على الطريق الخفية السرية التي تذهب به إلى المدينة دون إشكالات، يعني أخذ النبي كل

غار حراء، حالفته أيضا العناية الإلهية بعد أن أخذ كل الأسباب التي يمكنه أن يأخذ بها. جاءت العنكبوت فنسجت سواء خيوطها على الغار، وهذا من العناية الإلهية. والحمامة من العناية الإلهية، لو كان هنا أحد لنفرت الحمامة وما بقي خيوط العنكبوت كما هي، ينبغي أن تتمزق. هذا من العناية الإلهية. وحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أتى سراقة بن مالك وأراد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقتله سواء. جاءت أيضا العناية الإلهية وساقت أقدام فرسه بين الرمال حتى طلب المسامحة من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن العناية الإلهية والتوفيق الإلهي والعون الإلهي لا يأتي إلا لمن تحرك، أما الباقي والقاعد والخانع والخاضع لن تأتيه عناية إلهية ولا توفيق إلهي، لأن النصر كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمرنا الله تعالى بأن نعد العدة وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه أهلا من الأخذ بالأسباب. يجب علينا أن نأخذ، لو تمكننا فقط على صنع عصا واحدة أعصي فقط، ما تمكننا من صنع أشياء أخرى. اليوم الحمد لله هناك صناعة بالصواريخ وكل التصنيع الحربي مما دق وجل، بقي معنا الطائرات وإلا فكل شيء الحمد لله يصنع. النووي لسنا بحاجة إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وحين نتمكن بإذن الله يمكن سيصنع. هناك توجه، هناك توجه. خلاصة الأمر أن الناس ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على الله، والنصر ليس بأيديهم إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وعلى الناس أن يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا نيأس لا نعجز، لا يتسربن اليأس إلى قلوبنا كما هو الحاصل عند كثير من أهل الدنيا. كثير من أهل الدنيا تراهم في لحن القول في المجالس في المداكي في الأماكن العامة، يقول هؤلاء ورطونا، هؤلاء أحنبونا، هؤلاء أكحمونا فيما لا يعنينا. تسمعون اليوم الحكومة اللبنانية تقول إن حزب الله ورط لبنان وأدخل حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، كأن نصرة إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين لا يعنينا ولا وليس واجبا علينا إخوان المؤمنين. مما يمكن أن يستفاد والدروس فيه كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة ذهبوا وليس معهم شيء من دنيا ثقيل في البيوت، تركوه ما استطاعوا أن يحملوا معهم إلا ما خف وزنه وغلا ثمنه ممن كان معه، وإلا فالكثير منهم ليس معه شيء. ذهبوا إلى المدينة بأمر مجهول، الله أعلم ماذا سيعملون في المدينة المنورة. استقبلهم أهل المدينة، وهذا من الدروس والعبر، والذين آووا ونصروا هؤلاء أهل المدينة. قال تعالى في حقهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون عليم والله ما تعملون بصير. أمر الله تعالى النبي بأن يأمر أصحابه بالهجرة، خرجوا. الحالة التي كان عليها الأنصار الأوس والخزرج ما قالوا كما قالت مصر والسعودية والأردن والدول العربية والإسلامية لا دخلنا بغزة، لا ما قالوا ما لا دخلنا بأهل مكة، أنتم شعبتم، أنتم خرجتم على الدستور وعلى الشرعية الموجودة في مكة المكرمة لقريش، خرجتم على عتاولة قريش على زعماء قريش، أنتم من نفسكم ما حدثتمونا ولا استشرتمونا ولا خبرتمونا ولا استأذنتمونا. هذا الكلام الذي يطرح الآن، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالواجب وآووا المهاجرين من مكة وأدخلوهم بيوتهم وقاسموهم أموالهم. يا عباد الله لتعرفوا أن المسلم أخو المسلم. والعجيب يا إخواني من المفارقات العجيبة، أننا كنا بالأمس نحتفل بعيد الغدير
ونتحدث عن معنى حديث الغدير أن من كنت مولاه فعلي مولاه، الله موالي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره. قالوا معنى من كنت مولاه ليس معناه المولى الحاكم والآمر والناهي والملك والسلطان، لا، إنما المراد بالمولى المحب والناصر. ليتهم عملوا حتى بهذا المعنى مع إخوانهم في غزة وفلسطين. هذا من المفارقات، أنهم لا حملوا الحديث على معناه الحقيقي بمعنى الولاية، ولا حملوا على معنى المحبة والنصرة لإخوانهم المسلمين. فهل وجدتموهم قد نصروهم في غزة وفلسطين وفي لبنان، أم أنهم حربوا اليهود والنصارى عليهم، بل وأعانوا اليهود والنصارى عليهم؟ الجسر الجوي موجود، والجسر البري موجود، والجسر البحري حتى قطع من البحر الأحمر موجود، لكنه ما زال مستمرا من البحر الأبيض المتوسط، من تركيا، من الأردن، من السعودية، من الإمارات، من مصر، لكن أهل غزة وشعب غزة يموتون جوعا ويحاصرون ويمنعون بحجة أن إسرائيل تحاربهم. هذا هو الحاصل يا إخواني. هناك دروس وعبر يجب أن تستقى وأن تستفاد من هذه المحطة التاريخية، الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان منا يرجو الله واليوم الآخر عليه أن يتأسى بالنبي. النبي صبر، النبي جاهد، النبي وعد، النبي كافح، النبي ناظر، النبي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فيا من كنت تريد أن تكون من أهل الجنة عليك أن تتأسى بالنبي، لا تتأسى بمحمد بن زايد ولا محمد بن سلمان ولا المرتزقة ولا الخونة ولا العلماء الذين يدعون الناس إلى التصبيط والركوع والسجود والخنوع لأمريكا وإسرائيل. عبد نفسك لله جل جلاله وعظم شأنه، لا تكن عبدا إلا لمن خلقك، إلا لمن صورك، إلا لمن دوتك، إلا لمن جسمك، إلا لمن أوجدك جل جلاله وعظم شأنه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته من توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، فرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين،
واحفظ أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وحلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأن شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارق يضرب بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: وصلنا على سيدنا محمد وعلى آله الجلال والكمال والجاه. اللهم ربنا احسن عاقبتنا وخدمتنا بفضل الله واجرنا يا الله يا الله. نبي الدنيا محمد يا الله ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا ربنا بغينا واصرف اللهم عنا الاشرار والشيطان ولينا الاخير واكتب لنا براءة من النار براءة من النفاق برحمتك يا عزيز يا رحيم يا غفار. اللهم اختم صالحاتك اعمارنا واعمالنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين يا كريم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفرح حي على الفرح حي على اخي العمل حي على اخي العمل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
1: ولسوف يعطيك

بلا لك الحمد.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر. ربنا

الله أكبر.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

ليس في الآخرة ولا

يحيي الأذكار. صنع ذي الاقتداء مرسل الطير.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام والعود احلى.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

في العام 1846 أرسلت سفينة بال نيورس البريطانية على اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي بقيادة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح. وبحسب مذكراته التي نشرها عام 1852 فقد قال: يوجد بحيرة نفط في اليمن.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعة البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم، وتماما مثل ما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير. فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر، مثل ما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسسا حطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية. تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3000 أو 4000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمة نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما اسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. وصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة،
وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على علم بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا إندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252 ألف قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات، الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية، كانت كذلك الحرب العالمية الثانية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نموا فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الإنتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت اسم جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية، ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتابة الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم، وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما. وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها. برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم، كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على
ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل، كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شيلز نيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة. فكونوا على الموعد، في أمان الله ودمتم بخير.

عنا. بخفي اللي بيصير فيه.

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان تفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود.
10: أما على مستوى الأنشطة الشعبية، فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوق، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو

0: 1-3. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: سام اف ام، والعود أحب.

هنا سام اف ام من صنعاء، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الشريف. وقفات حاشدة لأبناء محافظة صنعاء تأييدا لخيارات محور الجهاد والمقاومة. إعلام إيراني يكشف تفاصيل مسودة التفاهم المحتملة مع واشنطن. الموفد السعودي يبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني استعداد الرياض لتوفير مظلة عربية تدعم استقرار لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مختلف مديريات محافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات احتجاجية حاشدة تأييدا لخيارات محور الجهاد والمقاومة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد. عبر المشاركون في الوقفات عن تلاحمهم الكامل مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واللبنانية، مؤكدين تفويضهم المطلق للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ الخيارات الردعية المناسبة ضد الكيان الصهيوني وحلفائه. وعبر أبناء محافظة صنعاء خلال الوقفات عن سعادتهم الغامرة وتأييدهم للبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية والذي أعلن استهداف عمق الكيان الصهيوني الغاصب وفرض حصار بحري شامل عليه، وأشاروا إلى أن الموقف اليمني المتقدم يأتي كرد طبيعي ومشروع بعد أن تمادى العدو الصهيوني في إجرامه وحرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في قطاع غزة، مستنكرين نكث العدو المستمر لاتفاقيات وقف إطلاق النار واستمراره في حصاره وتعذيب الأسرى ومنع دخول الأدوية والمساعدات، إلى جانب الاقتحامات المتكررة والتدنيس الممنهج للمسجد الأقصى. وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى في دليل واضح على عدم التزام الكيان بأي مواثيق. واستنكروا العودة الأمريكية الإسرائيلية لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدين أن التصعيد الصهيوني يهدد السلم العالمي وخطوط التجارة الدولية بالتزامن مع الحصار المستمر على اليمن ودول محور الجهاد. وأكد بيان صادر عن الوقفات أن ميدان اليمن مع محور الجهاد والمقاومة هو ميدان واحد والمعركة مشتركة وثابتة، مشيرا إلى أن الشعب اليمني من منطلق انتمائه لأمة الإسلام لا يمكن أن يقف موقف المتفرج بينما يستبيح العدو الأمريكي والإسرائيلي المنطقة ويسفك الدماء ويدنس المقدسات، معلنا الجهوزية التامة والاستعداد العالي لمواجهة أي تصعيد. وشدد البيان على ضرورة مواكبة الموقف العسكري أو المواقف العسكرية الميدانية باستنفار شعبي واسع على كافة المستويات، بما في ذلك استئناف دورات التعبية العسكرية والوقفات الشعبية. وعبر البيان عن التأييد الكامل للقوات المسلحة اليمنية وقوات محور الجهاد والمقاومة، مشيدا بالرد الإيراني السريع والقوي، ووجه التحية لصمود غزة وضربات أبطال حزب الله في لبنان المنكلة بالعدو. وأدان بشدة استمرار بعض الأنظمة العربية والإسلامية في فتح أجوائها وجعل بلدانها مسرحا وممرا للطيران الأمريكي والإسرائيلي لشن غارات إجرامية على شعوب الأمة، واصفا ذلك السلوك بالخيانة العظمى والشراكة المباشرة في الحرب على الإسلام والمسلمين. ودعا بيان الوقفات شعوب تلك الدول إلى اتخاذ مواقف قوية وجادة ضد أنظمتها المتواطئة مع دول العدوان والاستكبار. وجدد أبناء محافظة صنعاء التأكيد على أن خيار المقاومة والاعتماد على القوة والتعبئة المستمرة هو السبيل الوحيد لردع الغطرسة الأمريكية والصهيونية، مؤكدين أن اليمن سيبقى ركيزة أساسية في معادلة وحدة الساحات حتى تحقيق النصر وتطهير المقدسات.
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود والتشديدات التي تفرضها القوات الصهيونية على الوافدين للمسجد، وتوافد مئات المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في محيط البلدة القديمة بالقدس، بينما وصلت حافلات تقل العشرات من الداخل المحتل للرباط والصلاة في المسجد الأقصى، وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد التحريض من قبل جماعات الهيكل المتطرفة على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد. ودققت شرطة العدو الإسرائيلي في هويات الوافدين وفرضت قيودا على قاصدي المسجد الأقصى، فيما سمحت لدخول كبار السن بعد إجراءات مشددة. وتعرض المسجد الأقصى المبارك خلال شهر مايو تصعيدا خطيرا في الانتهاكات الصهيونية تتمثل في توسيع نطاق الطقوس وتصاعد أداء الطقوس والشعائر اليهودية العلنية داخل ساحاته، إلى جانب محاولات متكررة لفرض وقائع جديدة مرتبطة بمزاعم السيادة الصهيونية على المسجد. أفادت وكالة مهر الإيرانية الجمعة بأن مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران تحدد مهلة تمتد لـ60 يوماً لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية. بحسب الوكالة تلحظ المسودة إلى الإفراج عن $24 مليار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال مهلة التفاوض، على أن يصبح نصف هذا المبلغ أي $12 مليار متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم أن إيران لم تخضع للضغوط العسكرية والدبلوماسية الأمريكية الهادفة إلى تعديل نص المواد 14. وأوضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول خلال الفترة الأخيرة تغيير مواقف طهران عبر العمل العسكري والضغوط التي مارسها الوسيط القطري، إلا أن إيران رفضت التعديلات الجديدة. وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت طهران عبر الوسيط القطري بأنه لم تعد هناك حاجة إلى إدخال التعديلات الأمريكية الأخيرة. وبحسب المصادر لا يزال النص بحاجة إلى المراجعة والإقرار النهائي من جانب المؤسسات المعنية في إيران، مشددة على أن أي تكهنات قبل استكمال هذه الإجراءات تبقى غير صحيحة. من جهتها أفادت وكالة إرنا الإيرانية بأن نص الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة أعد بعناية فائقة ودقة متناهية، بما لا يترك مجالا لأي تفسير تعسفي أو تهرب من الالتزامات من جانب أي من الطرفين. بحسب الوكالة تهدف مذكرة التفاهم بصورة أساسية إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات في المنطقة، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإجبار العدو الإسرائيلي على إنهاء الحرب في لبنان، مشيرة إلى أن عبارة تمديد وقف إطلاق النار لا ترد في نص المذكرة. أما بشأن مضيق هرمز فأكدت الوكالة أن إيران لم تقدم أي التزام يتعلق بتسليم إدارته، واضحة أن مستقبل إدارة المضيق سيبحث باعتباره مسألة إقليمية من خلال الحوار المشترك وصنع القرار بين طهران وسلطنة عمان. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما أكدت طهران أنها لم تحسم موقفها منه بعد. قالت مصادر سياسية لقناة الميادين اليوم إن الموفد السعودي يزيد بن فرحان جدد أمام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
تأكيد موقف الرياض الداعم للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان ولصون روحية اتفاق الطائف. وأكدت المصادر أن ابن فرحان شجع على تعزيز تواصل أركان الدولة اللبنانية في مرحلة مفصلية ستحدد الواقع الجيوسياسي المرتقب في المنطقة. وجدد بن فرحان استعداد السعودية لتوفير مظلة عربية تواكب الاستقرار السياسي والأمني المنشود في لبنان بحسب المصادر. يأتي هذا فيما تتصاعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من نيسان إبريل الماضي. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء أكثر من 3500 شهيد منذ توسع العدوان الإسرائيلي على البلاد في 2 آذار مارس 2026. ورغم ذلك عقدت السلطة اللبنانية عدة جولات من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي في واشنطن فيما لا يزال الاحتلال يمعن في عدوانه. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستمرار في المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الصهيوني رغم الضغوط. بدوره حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض من إطاحة السلطة اللبنانية للتوازنات الداخلية ودفع البلاد نحو التصادم، مؤكدا أنه لا معنى لأي مبادرة خارج وقف إطلاق النار الشامل في لبنان ومنع إسرائيل من حرية الحركة. أكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني بأن حزب الله سيبقى رمزا للمقاومة وعزة المسلمين. وكتب العميد قاآني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي: يجب على الكيان الصهيوني أن يدرك أن الاحتلال والعدوان والجرائم المتواصلة ضد أهالي جنوب لبنان لن تنال أبدا من إرادة الشعب اللبناني المقاوم ومقاتلي حزب الله ولن تتمكن من كسرها. وأضاف: لقد كان جنوب لبنان وسيبقى دائما أرض العزة والمقاومة والصمود، وسيظل حزب الله بوصفه رمزا للمقاومة وعزة الأمة الإسلامية في طليعة المدافعين عن لبنان والمتصدين لأطماع كيان العدو الصهيوني، وسيتحقق الوعد الإلهي حتما بانتصار الحق على الباطل. الخبر الأخير: أفاد مسؤولان أوروبيان كبيران أن أمريكا أبلغت حلف الناتو رسميا بأنها ستسحب ثلث مقاتلاتها من أوروبا، وذلك في خطوة غير مسبوقة جاءت في خضم التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. وأوضح المسؤولان الأوروبيان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بأن الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد الطائرات والقطع البحرية التي تخصصها لعمليات الناتو في أوروبا بشكل كبير، ما يسرع وتيرة محاولات أمريكا لتقليل مستوى الحماية الذي توفره لحلفائها الأوروبيين منذ 8 عقود. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن هذا القرار سيحد من قدرة الناتو على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعمليات المراقبة. وبحسب المسؤولين الأوروبيين فإن التخفيضات المخطط لها تشمل تخفيض عدد الطائرات المقاتلة من طراز F-16 و F-15 من حوالي 150 طائرة إلى 100 طائرة، وتخفيض طائرات الدوريات البحرية من 26 طائرة إلى 15 طائرة، والإلغاء الكامل لثمان طائرات للتزود بالوقود جواً كانت مخصصة سابقا لأوروبا. وتم إبلاغ الحلفاء بهذا القرار في وقت مبكر من شهر يونيو الجاري عبر وثيقة مكتوبة حصلت الصحيفة على أجزاء منها. وامتنعت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن التعليق على الأرقام الدقيقة الواردة في هذه الوثيقة، وأحالت إلى بيان قياداتها الأوروبية الأسبوع الماضي الذي تحدث بشكل عام عن نية أمريكا تقليص التزاماتها في أوروبا، ولم يعلن البنتاغون بعد
بشكل علني عن الجدول الزمني لهذا الانسحاب، لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن هذه الخطة ستنفذ قريبا جدا قبل أن يتمكن الطرف الأوروبي من تجهيز نفسه لها بوقت أسرع مما كانوا مستعدين له. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، نعود ونذكر بأهم العناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الشريف. وقفات حاشدة لأبناء محافظة صنعاء تأييدا لخيارات محور الجهاد والمقاومة. إعلام إيراني يكشف تفاصيل مسودة التفاهم المحتملة مع واشنطن. الموفد السعودي يبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني استعداد الرياض لتوفير مظلة عربية تدعم استقرار لبنان. ختاما شكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بسلسلة غارات سوق يسنم في باقم بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 10، وشن غارتين على الظاهر وغارات أخرى على منازل سكنية في النظير برازح أثناء صلاة الجمعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على معدات زراعية وجرافات في جبل هيلان ودمرها، وشن غارة على صرواح وألقى قنبلة ضوئية على خيران المحرق في حجة، كما شن 3 غارات على الغيل في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن بنيران المرتزقة في منطقة الأشعوب بجبل حبشي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفادت مصادر محلية بشبوة بأن عناصر مسلحة فجرت أنبوب النفط الخام الذي يمتد بطول 330 كيلومتر من حقل العلقة بمديرية جردان وحتى رضون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الخصف في مديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي محافظة حجة شن العدوان غارة على مديرية مستبى، واستهدف بثلاث غارات أخرى مناطق بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب. وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على مديرية مجز، واستهدف بغارة أخرى مديرية باقم، وشن 21 غارة على منطقة الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخلفت غاراته أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاب في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان في 16 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 5 غارات لطيران استطلاعي مسلح على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وشملت الخروقات 33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتم تسجيل 53 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين في مأرب وتعز وحجة وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل و4 خروقات بالقصف المدفعي و71 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي والبريطاني غارة على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، واستهدف بغارتين مديرية التحيتة في الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف الأبطال المجاهدين ثكنات عملاء العدو في عدن بقصف مدفعي أوقعهم قتلى وجرحى، وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة والقاعدة إلى 90 إثر تعرضهم لغارات في مدينة عدن شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقعهم رغم أنهم حلفاؤه، ووصف العدوان قيامه بتلك الجريمة بالخطأ غير المقصود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل عدد من المرتزقة بمحاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة ومنطقة حمير في مقبنة بتعز، وكسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على منطقة وقز ووادي نشف المصلوب بالجوف، وكبدوهم خسائر فادحة، كما اعترف تحالف العدوان بسقوط طائرة حربية تابعة له ومقتل طاقمها في اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استعاد المجاهدون كامل المناطق التي حاول المرتزقة أن يتقدموا إلى الصلو فيها، وكبدوا المرتزقة خسائر بأرواحهم وعتادهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بمعارك في المدينة، وتبت الصالحين والشقب من بينهم المرتزق المدعو محمد فهمي أبو البراء من قيادات ما يسمى كتائب الحسم والقيادي وهيب الحميري وهزاع عبد الغني، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ قاهر 2M أصاب هدفه وأوقعهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة أثناء محاولتهم استعادة المواقع التي طهرها المجاهدون في المتون بالجوف، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على خط الوازعية، سقط على إثرها أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى، كما نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع العدو في هضبة جميل والخليف وشعب النصيري وجبهة قانية بالبيضاء، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير، وسقط منهم 8 قتلى وجرحى بعمليات قنص قبالة منفذ علب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 15 عنصر من قوى العدوان بينهم سعوديان في جيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز البالستي على مطار أبها الدولي، أصاب هدفه بدقة وأدى لتوقف الملاحة في المطار، ونفذ المجاهدون في نفس اليوم عملية هجومية على مواقع العدو شمال ميدي، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع شمال الصحراء، وتم تدمير آليتين بعبوة ناسفة كانت زرعتها الهندسة والثانية بصاروخ موجه، وقتل وأصيب من عليها.
3: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، ونفذت العملية بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة، كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في أسدود المحتلة بصواريخ مجنحة، والثانية على هدف مهم في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العمليات المشتركة أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات وثبات موقفها حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفاً مهماً في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما لم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة. وبحسب ما جاء في البيانات السابقة، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 12 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
7: قرآنيون.
8: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن السقيفة، يوم السقيفة، أو التي قال عنها الشاعر اليمن الكبير الهبل: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جاذبه. ما هو نال آل محمد؟ نال الأمة الإسلامية بكلها، يعني بداية الانحراف كان سقيفة بني ساعدة بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عنوان هذه الحلقة، بعد أن نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، عنوان هذه الحلقة هو: هل يمكن أن ينقلب صحابة الأنبياء؟ بالتأكيد، الجواب بالتأكيد، هكذا القرآن يقول. القرآن يؤكد على أنه بالإمكان أن ينقلبوا، ولذلك الله قال في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوفوا لما يقول قد خلت من قبله الرسل، معناها وكأن المسألة حصلت الكثير من الأنبياء أن تحصل انقلابات عليهم من أصحابهم. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هناك شاكرين وهناك انقلابيين. هذا الآية نزلت في أحد عندما المشركين فعلوا دعايا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قتل. البعض من المسلمين وصفهم الله في القرآن الكريم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بعضهم كان بيقول: من لنا بأبي سفيان يأخذ لنا الأمان، يعني انقلبوا على عقابهم. وهذا الآية تؤكد بأنه يعني بيحصل انقلاب حتى في صحابة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الوهابين بيمارسوا إرهاب فكري وبيحاولوا يصوروا نفسهم أكثر أدبا من القرآن الكريم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبيخلوا المسألة محاطة بإرهاب فكري رهيب جدا. أي حديث ولو من منطلق قرآني، ولو بأسلوب مؤدب، ولو بنقد بنا، ولو بكشف حقائق بدون سب أو شتم، يعني بأسلوب قرآني منطق القرآن الكريم، أبي يرهبوا الناس تجاه الحديث عن مثل هذه المواضيع التي هي في الواقع لا بد أن نستوعبها، لأنها كثير من مشاكلنا هي بسبب هذا الإرهاب الفكري الذي يمارس منذ سنوات طويلة جدا وقرون طويلة. وهذا الإرهاب الفكري تسبب في إحجام كثير من الناس عن معرفة الحقيقة وجذور المشكلة وبداية الانحراف من أين. فهنا بالتأكيد القرآن يؤكد، بل القرآن بيأكد أنها حصلت حتى انقلاب في المرحلة المكية نفسها في موضوع القبلة، عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، عندما قال الله في القرآن الكريم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ممن ينقلب على عقبيه، الله كان الشيء المسلمين يحصل لهم استقلالية في موضوع القبلة، يستقلوا بشخصيتهم كأمة إسلامية عن قبلة يشترك فيها معهم آخرين. البعض انقلبوا، يعني ممن كان مع رسول الله انقلبوا. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالقرآن يؤكد أنه قد ينقلب صحابة رسول الله، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم، وأيضا في الروايات النبوية المسألة مفروغ منها. يعني أن هناك روايات كثيرة، يعني في مسلم، في البخاري، في بقية كتب أهل السنة والجماعة، النبي بيقول: أنا فرطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام. أقوام، شوفوا اللفظة، أقوام يعني أعداد لا بأس بها. أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم ويعرفونني، طبعا بندي لهم مضمون الرواية: أعرفهم ويعرفونني، يا رب هذولا أعرفهم يعرفوني، هذولا من أصحابي من الذي كانوا معي. فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعلم شيء الغيب، مش داري شو قد سووا بعدك، يعني مش داري شو يسووا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله قد أخبر رسول الله أن عيحصل، لأن قد يكون الرسول صلوات الله عليه وعلى ليس عنده علم بالتفصيل من دول الذي يعني عن كثير من هؤلاء اللي يتغيروا مثلا، ربما قد عرف أسماء معينة أنها ستتغير وتنقلب نتيجة مؤشرات قبل وفاته، والبعض قد ربما نمي ما عنده علم أنه سيتغير بعد موته. يعني لاحظوا أنه إيش من تغيرات حصلت يعني بعد موت رسول الله على مستوى معارك مسلحة ما بين صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في رواية: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. وأيضا في رواية أخرى بيقول: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. طبعا بعض الناس بيقول، يعني بيقول هل يعقل أن صحابة رسول الله أن مجموعة منهم أو جزء منهم ينقلب وهم تربية رسول الله؟ معنى ذلك أن أنتوا بهذا الطريق بتتهموا رسول الله بأنه فاشل تربويا، لم يستطع أن يربي أصحابه، وأيضا تتهموا الإمام علي أنه جبان، يعني ما استطاع يوقف هذا الانقلاب، وأنتوا بتقولوا أنه أسد الله والبطل طبعا يا أخو هذا منطق سقيم. دائما شوفوا الباطل يدي شبهات، والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه كما يقال، يعني تشتبه على الإنسان، تشبه الحقيقة لكن عند القليلية الوعي، عندما لا يمتلك الوعي الكافي بيتصور له أنها حجة ودليل وأنها حق. لا، هذا شبهات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشهيد القايد جاوب على هؤلاء، قال: الذي بيستنكروا وبيقولوا هل يعقل أن مجموعة من صحابة رسول الله ينقلبوا بعد موت رسول الله ويغيروا إمام بدل إمام؟ قال الله في القرآن الكريم، يعني افترض أكبر من ذا الشيء، افترض أنه بالإمكان أن صحابة نبيين ينقلبوا عليهم ما هوش بعد موتهم، في وجودهم يعني في حياتهم، وليس فقط يغيروا إمام بدل إمام، إله بدل إله بدل الإله. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. خرجوا من النهر مجموعة من صحابة موسى وهارون، وش قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انقلبوا على الإله. طيب هل معنى ذلك أن موسى وهارون فاشلين تربويا؟ لا، الفاشلين هذا المجموعة. طيب هل معناها أن هارون جبان؟ طيب هارون كان نبي وكان يخلفني في قومي، بيخلف موسى سلام الله عليه يقوم مقامه، ليش ما استطاع أنه يواجه هذا الانقلاب؟ هل نقول أنه جبان حين ما استطاع يواجه هذا الانقلاب؟ لا. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، عمل العمل الذي يراه مناسبا، عمل الذي عليه، هو عمل واتخذ الموقف الذي يراه مناسب. فهنا لا ينبغي أن احنا نتأثر بكلام هؤلاء، لا ينبغي أن نتأثر بكلام هؤلاء وأساليبهم السخيفة في التشبيه على الناس وغيره. لا، وذا بيحصل يعني، بيجي انقلابات وبيجي وبيحصل يعني. طبعا لاحظوا الموضوع نفسه، احنا نتحاكى حوله، يعني المسألة كيف انه بيجي انقلاب وتغير، هذا مسألة. وايضا يعني بالامكان انه تطلعوا على حلقة، نديت حلقة حق الفرق بين السب والشتم والقول بالحق، ما هوش الحديث حول هذا المواضيع سبا وشتما، هذا كشف حقائق، تبيين حقائق، هذا لابد ما يفهمها الناس أيضا، فلا يفعلوا لنا تضليل ورهاب حول مثل هذا المواضيع. لابد أن نفهم أن حصل كارثة طامة كبير في واقع المسلمين، وحصل انقلاب، ولا وفعلا الصحابة بالإمكان ينقلبوا، يعني الصحابة بالإمكان ينقلبوا، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم وفي روايات النبي، بل هناك في روايات النبي، في روايات كتب القوم، يعني من كتب الوهابي نفسهم، بيقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال إن في أصحابي 12 منافقا، يعني هكذا بيقولهم، هم بيتكلموا على هذا الأساس. الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، والآيات القرآنية أيضا كثيرة تتكلم عن احتمالية التغير ديه، الآيات كثيرة تتحدث حتى في حياتهم. ابن عثيمين نفسه بيقول أنه من الصحابة من زنى بإحصان ومن زنى بغير إحصان، ومن بيدي مثل هذا الكلام يعني، فلا يكونوا يهولوا علينا الأمور، لا ينبغي أن نصدق مثل كلامهم ومن تحريفاتهم وتأويلاتهم، تضخيمهم للأمور، تضخيمهم وتهويلهم للقضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا. وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم إليكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. وكم ذكر في القرآن الكريم كم ذكر من أمثلة كثيرة جدا توضح الإنسان كيف أنه يرعى أولياءه.
1: يا الله يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد نور النصر إلا بإذن الله
0: ويرعى أولياء الذين يثبون به.
2: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد مرتزق شاهدين فوق الطق وإن يقاتلوكم يولوكم ولا أدباركم ولا ينصرون
3: انت حرم أغادة رضوة وتم بحمد الأسقاط يا باب الكامل وهذا بفضل الله بفضلك يا سيد.
0: كيف أنه يدافع عنهم كيف أنه يؤيدهم كيف أنه ينصرهم.
4: يا الله
5: سقطت يا رجال سقطت الحمد لله الشكر يا الله يا الله
6: لحظة إحراق الطائرة من نوع ترنيدو يا ربي لك الحمد.
7: الانتماء الإيماني والانتماء للدين الإلهي هو انتماء يحظى به الإنسان بهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى.
0: ألم يقول عن تلك المجموعة التي خلصت من الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل قضية طالوت وجالوت؟
8: الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني.
9: لقد أبلغت الجنود بأوامرك التي أخبرتني بها ولكن لدي سؤال واحد.
10: وما هو سؤالك؟
9: عندما نصل إلى النهر ستكون كمية ماءنا قد نفدت، لماذا إذن يجب ألا نشرب من النهر؟
10: أولا تكفي أوامر قائدكم؟
8: القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم.
10: إذا آمن الجميع بهذه الفكرة فستحل جميع مشاكلنا وهذا امتحان كبير لنا لنرى من هم المؤمنون بيننا.
8: قال مدام العدو حقنا خرج وقلت الملك حقهم جالوت على رأس الجيش أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط.
11: لقد نفد الماء منا.
12: أعرف هذا جزء من خطتي.
8: قال يا جماعة بنمر من بين النهر بيمروا لمر قابهم تخيل لكن ممنوع أحد يشرب منه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية.
9: يبدو أنه بارد
10: كم هو صافٍ
9: كم هو صافٍ
11: الماء عذب ونظيف

0: يقول أنا ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال.
1: ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
2: إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟
1: لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما.
2: لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟
1: أعرف سيدي طالوت جيدا، هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور،
0: لكنه يشتي يعرف الآن بأثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوما لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا، وذا ذا الحين يا رجال بقى نشرب ونعب لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم، ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش، فشربوا منه إلا قليل منهم.
3: بعد أن شرب الكثير من النهر فبقي مجموعة بسيطة، قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله مؤمنون واثقون بالله يعيشون حالة من سيطرة الله على مشاعرهم، الله حيا في مشاعرهم في نفوسهم.
0: نفترض إن كانهم 1000 قام 700 قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا ونقبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي، ولا يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا مع يفروا هاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان بيقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا إحنا رجال رجال نبرز على أعدائنا، ما هو وقت الوزخة نحن نوزخ لما يدخلوا يخارجون من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا وانصرنا على القوم الكافرين إحنا، لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم اطمئنوا.
3: بعد ما يقول الله ولينصرن الله فمن ينصره إن الله لقوي عظيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم لن يضروكم إلا أذى وإن
0: يقاتلوكم يودوكم أدبارا ثم لا ينصرون. العدو أمره محسوم اطمئنوا، أهم حاجة أن نحن نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان

0: كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف،
1: كل ما زاد خلاص مع الشيطان، كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف.
2: فهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال عنه: فجاثروا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكلما ازداد خبثهم كلما ازدادوا فسادا، أليس يعني ذلك أنهم كلما ازدادوا ولاء للشيطان؟ كلما ازدادوا ماذا؟ كلما ازدادوا ضعفا، كلما عظمت ولايتهم للشيطان، كلما ارتبطوا بضعيف مذموم مدحور طرده الله وطبعه في هذا الطابع مذموما مدحورا ضعيف. دليل: فجاثروا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
0: بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله،
3: واعتمدوا على الله في ذلك، فاعلموا أن الله مولاكم، يتولى أموركم، يتولى النصر لكم، يتولى التأييد لكم، مولاكم ينصركم وأنتم تنازلونهم في كل الميادين والمجالات والمواقع، مولاكم ينصركم، يؤيدكم، يمنحكم عونه وتأييده، يسقط مؤامراتهم، يبطل كيدهم، يقذف الرعب في قلوبهم. نعم المولى ونعم النصير، وهو نعم المولى فيما يتولاكم به من رعايته، ونعم النصير فيما ينصركم به. أنتم تعتمدون على القوي العزيز، فهو أعظم من ينصركم، وخير من ينصركم، وخير من تعتمدون عليه لنصركم.
2: يروا ماذا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ماذا حصل بعد؟ كيف قال؟ فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله.
4: وما النصر إلا من عند الله.
3: يكفي أن يكون هو معكم، فكونوا معه حتى يكون معكم،
5: كونوا معه حتى يكون معكم، كونوا معه.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره، وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف، هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن ننوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله، إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل له الإنسان هاي الدنيا ممارة، المقر في الآخرة. هذه الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته، أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. ذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقديه بحصل هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله، في قراءة آيات الله، دستورنا ومنهجنا. ووصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية 8 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا، ونسأل الله أن يجعل هذه الآيات وما نتدبره من معانيها نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى معرفة الله وإلى هداية الله ورحمته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أي علم إحاطة بهم كلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. إنكار لكلام الرسل ومنع لألسنة الكفار أن تنطق بمثله أو تصدق به، وبعد ذلك أعلنوا كفرهم. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، من عبادة الله وحده والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي مقلق. وكذبوا، كان قلقهم من التعصب لشركائهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. المعنى: قالت رسلهم أفي الله شك، هذا السؤال من رسلهم معناه نفي الشك في الله، لأن آياته قد دلت عليه والسامعون لا يجحدون أنه فاطر السماوات والأرض، فإذا كانوا لا يشكون في الله فعليهم أن لا يشكوا في أنه متفرد باستحقاق العبادة، ثم كيف يكون في الله فاطر السماوات والأرض شك وهو يدعوكم بإرسال رسله إليكم فيبلغونكم دعوته إليه ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فقد تعرضتم لعذابه العاجل بإصراركم على الشرك. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا كفر منهم برسالة رسلهم ودعوى أنه لا يصلح للرسالة إلا الملائكة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فتمسكوا بالتعصب لآبائهم لا بحجة، ولما لم تكن لهم حجة قالوا فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة قاهرة غالبة لنا بينة. وهم يقترحون بذلك أن يأتوا بما لا تقتضي الحكمة جعله دليلا على صدق الرسل، لأن الدليل يؤتى به للدلالة على الصدق ليؤمنوا به اختيارا لا ليضطروا إلى التصديق لهم اضطرارا، لأن المقصود الاختبار لا الإكراه والإضطرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المعنى في هذه الآية الكريمة: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لا ندعي أننا ملائكة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من البشر أو غيرهم، فليس لكم أن تشرطوا على الله أن لا يمن على بشر أو تعترضوا عليه في إرساله لبشر، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، فما أذن لنا أن نأتي به أتينا به، وما لم يأذن به فليس من شأننا، فالأمر في هذا لله لا لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فعليكم أن تؤمنوا، ومن آمن منكم فليكل أمره إلى الله إن شاء حفظه ووقاه شر الكافرين، وإن شاء رزقه الشهادة، وما عند الله خير للأبرار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وليس لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا سبلنا التي هي سبل نجاتنا من عذابه وفوزنا بالسعادة الدائمة، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فهو الذي ينبغي لمن أراد التوكل أن يتوكل عليه، لأنه بفضله ورحمته وكرمه لا يضيع من آمن وتوكل عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما أعظمها من آية تجعلنا نزداد إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى، واتكالا واعتمادا عليه في كل أمورنا. وبها نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الآيات وما نقرأه نورا في صدورنا وطريقا توصلنا إلى رضاء ربنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-0-3-3 أو 8-4-0-1-3.
4: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين.

0: محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
2: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إنما يعطي الأشياء غير المقدسة قداستها ويضفي عليها قيمة معنوية أو أخلاقية هو بعض الملابسات والخصوصيات التي تحيط بها فترفعها من مرتبة إلى أخرى. فالحجر مثلاً شيء مادي لا احترام ولا قداسة له، ولكن عندما يدخل في بناء المسجد الحرام فإنه يكتسب قداسة تفتقدها بقية أنواع الحجارة. الورق أيضاً يجوز استعماله في إشعال النار أو في غير ذلك، ولكن عندما يكتب عليه أسماء الله أو آيات القرآن الكريم ويتحول إلى مصحف يكتسب قداسة تحرم تنجيسه أو إحراقه، كما يحرم مسه على غير المطهرين. والأرض يجوز استعمالها في مصالح الإنسان مهما كانت هذه المصالح وضيعة أو رفيعة، وعندما تتحول إلى مسجد تتبدل أحكامها ويحرم دخولها على الإنسان في بعض الحالات كالجنب والحائض ويحرم تنجيسها، وإذا حصل وتنجست يجب تطهيرها في أقرب أزمنة الإمكان.

النصر أيضا حدث من الأحداث التي تصيب الإنسان، فإذا طلب لأجل الله واستثمر في سبيل الله كان نصرا إلهيا، وكانت كل قطرة بذلت في سبيل الحصول عليه طاهرة بمقاييس المعنى ومقدسة ليس فوقها بر، فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. ولأجل هذا يقتل الشهيد كما يعبر الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم يقتل، ولكنه لا يموت كما ينبئنا الله سبحانه في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا المعنى يعبر عنه بأحسن طريقة وأبلغها قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي مقابل هذا النصر الذي يقع في صراط الله عز وجل وفي سبيله، نجد نصرا وتمكينا آخر يستثمر بطريقة أخرى يخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالتمكين الأول إلهي، لأنه يصب في المقاصد التي يريدها الله عز وجل بخلاف الثاني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بسلسلة غارات سوق يسنم في باقم بصعدم، أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 10، وشن غارتين على الظاهر وغارات أخرى على منازل سكنية في النظير برازح أثناء صلاة الجمعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على معدات زراعية وجرافات في جبل هيلان ودمرها، وشن غارة على صرواح وألقى قنبلة ضوئية على خيران المحرق في حجة، كما شن 3 غارات على الغيل في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن بنيران المرتزقة في منطقة الأشعوب بجبل حبشي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أفادت مصادر محلية بشبوة بأن عناصر مسلحة فجرت أنبوب النفط الخام الذي يمتد بطول 330 كيلومتر من حقل العلقة بمديرية جردان وحتى رضون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الخسف في مديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي محافظة حجة شن العدوان غارة على مديرية مستبى، واستهدف بثلاث غارات أخرى مناطق بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب. وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على مديرية مجز، واستهدف بغارة أخرى مديرية باقم، وشن 21 غارة على منطقة الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخلفت غاراته أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان في 16 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 5 غارات لطيران استطلاعي مسلح على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وشملت الخروقات 33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتم تسجيل 53 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين في مأرب وتعز وحجة وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية حينها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل و4 خروقات بالقصف المدفعي و71 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي والبريطاني غارة على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، واستهدف بغارتين مديرية التحيتة في الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف الأبطال المجاهدين ثكنات عملاء العدو في عدن بقصف مدفعي أوقعهم قتلى وجرحى، وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة والقاعدة إلى 90 إثر تعرضهم لغارات في مدينة عدن شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مواقعهم رغم أنهم حلفاؤه، ووصف العدوان قيامه بتلك الجريمة بالخطأ غير المقصود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد من المرتزقة بمحاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة ومنطقة حمير في مقبنة بتعز، وكسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على منطقة وقز ووادي نشف المصلوب بالجوف، وكبدوهم خسائر فادحة كما اعترف تحالف العدوان بسقوط طائرة حربية تابعة له ومقتل طاقمها في اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استعاد المجاهدون كامل المناطق التي حاول المرتزقة أن يتقدموا إلى الصلو فيها، وكبدوا المرتزقة خسائر بأرواحهم وعتادهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بمعارك في المدينة وتبت الصالحين والشقب، من بينهم المرتزق المدعو محمد فهمي أبو البراء من قيادات ما يسمى كتائب الحسم والقيادي وهيب الحميري وهزاع عبد الغني، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ قاهر 2M أصاب هدفه وأوقعهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة أثناء محاولتهم استعادة المواقع التي طهرها المجاهدون في المتون بالجوف، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على خط الوازعية، سقط على إثرها أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى، كما نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع العدو في هضبة جميل والخليف وشعب النصيري وجبهة قانية بالبيضاء، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير، وسقط منهم 8 قتلى وجرحى بعمليات قنص قبالة منفذ علب، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 15 عنصر من قوى العدوان بينهم سعوديان في جيزان ونجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز البالستي على مطار أبها الدولي، أصاب هدفه بدقة وأدى لتوقف الملاحة في المطار، ونفذ المجاهدون في نفس اليوم عملية هجومية على مواقع العدو شمال ميدي، وتمكنوا من السيطرة على عدة مواقع شمال الصحراء، وتم تدمير آليتين بعبوة ناسفة كانت زرعتها الهندسة والثانية بصاروخ موجه، وقتل وأصيب من عليها.
5: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، ونفذت العملية بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة، كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في أسدود المحتلة بصواريخ مجنحة، والثانية على هدف مهم في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العمليات المشتركة أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات وثبات موقفها حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما لم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة. وبحسب ما جاء في البيانات السابقة، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1445 للهجرة، الموافق 12 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم

0: Trojan. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بسط لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، والعود احمد.
6: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود.

0: كلمات من نور.
1: هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها، لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق، ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. فقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر المرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: وواشنطن تتحدث عن موعد التوقيع وأوساط العدو لا صفقة جيدة في متناول اليد. حزب الله يحبط توغلات العدو والدفاع الجوي يقتنص مسيراته وفضل الله اتفاق إسلام أباد سينعكس على لبنان. العدو الإسرائيلي يوسع خط احتلال غزة وهكابي وقوفنا إلى جانب إسرائيل يعود لروابط دينية وليس سياسية. إيران حراسة ما يسمى محافظ عدن تودي بحياة طبيب سوري وزوجته وآخرين. الاحتلال السعودي يعبث بالأمن. ضغوط أمريكية مستمرة على حكومة الزيدي لتجديد المقاومة من السلاح والفصائل تؤكد العراق باق تحت التهديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقئت عين القوة الأمريكية وجبروتها وتفوق ردعها، وفرضت جمهورية الإسلام معادلات اشتباك في طريقها لتكبيل يد الاستباحة الصهيونية في غير ساحة. وقبل أن يكون ذلك وبعد أن يكون، يبقى مآل هذه الجولة نتيجة معركة في حرب، لكنها بداية لمرحلة جديدة، وهو ما يفرض على المحور مسؤوليات أكبر، لأن الصراع مفتوح، ولأن ما واجهه الأمريكي والإسرائيلي كان مفاجئا وصادما، وكذا بما بات معروفا من سياسة صهيونية ترى أن المشروع التلمودي ما كان يوما أقرب إلى فرص التطبيق كما في الوقت الراهن من التردي العربي والتشرذم الإسلامي والتنصل من فلسطين وتعامل أكبر أنظمة ودول أمتنا مع سياسة أمريكا كقدر تاريخي لا مفر منه. وفي ظل إدارة أمريكية لا تشابه سابقاتها أبدا، فحتى لو تغير مؤقتا وتكتيكيا موقفها وقرارها من الحرب على إيران، سيظل للإسرائيلي أجندته الخاصة، وسيظل هو والأمريكي يتحكمان بجغرافيا نفوذهما دولا وأنظمة وحكومات وقوى وأحزاب وجماعات لتهيئة الأرضية وتحين الفرص لجولة مقبلة من هذه الحرب المفتوحة. وقد قيل في وصفها، وهو صحيح، أن مثلها لا يمكن إلا أن تكون صفرية، لا يستمر أو ينتصر واحد من طرفيها إلا بهزيمة الآخر. وإن محور القدس ليخوض هذه المواجهة بثقة وإيمان ويقين تام بوعد الله الحق عن مآلات هذا الصراع بين أمتنا واليهود، وأن العدو إلى فشل، وأن كيانه إلى زوال، وأن أمر الله سبحانه وتعالى آت، وأن وعوده بالنصر مفتوحة للمؤمنين في كل زمن. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.

البداية من لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخية والتصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع. كما استهدف المجاهدون آلية عسكرية تابعة للعدو في بلدة طير حرفة وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلقتي أبابيل الانقضاضية محققين إصابات مؤكدة. واستهدف المجاهدون ثلاثة تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في بلدة شمع وفي بلدة القوزح وفي بلدة رشاف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على دفعات. كما استهدف المجاهدون مربضي مدفعية للعدو مستحدثين في مزرعة سردة وفي تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. وأعلن بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية نجاح المجاهدين في إجبار قوة صهيونية معادية حاولت التقدم باتجاه بلدة مجد الزون على الانكفاء والانسحاب بعد خسائر فادحة. وأوضح البيان أن المجاهدين رصدوا قوة تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 12 آلية مدرعة حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة مجد الزون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فسفورية قبيل أن تستهدف بصليات صاروخية متكررة أجبرتها على الانكفاء، بالتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعية. وأكد البيان استهداف دبابتي ميركافا بالصواريخ الموجهة في البلدة وتدميرهما. وأشار البيان إلى أن القوة نفسها حاولت مع ساعات الفجر الأولى التقدم مجددا باتجاه أطراف بلدة مجد الزون، فكمن لها المجاهدون واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية مدمرين دبابتي ميركافا. ولفت البيان إلى أن سلاح المدفعية في المقاومة نفذ رمايات باتجاه القوة المعادية حتى إجبارها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفة، وأثناء ذلك فجر المجاهدون عبوة ناسفة بآلية عسكرية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها. هذا ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عمليتي استهداف جرافة دي 9 أو دي 9 صهيونية عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية، واستهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة أشقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: جددت كتلة الوفاء للمقاومة في برلمان لبنان إدانتها استمرار جولات التفاوض المباشر مع العدو، كما أكدت أن توصيف مارك روبيو لحزب الله بالعدو المشترك لأمريكا ولبنان يهدف إلى تأليب اللبنانيين بعضهم ضد بعض.
1: الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية وإخراج العدو من أرضنا التي يحتلها. وتدين الكتلة بشدة مواصلة الإدارة الأمريكية انتهاكها للقانون الدولي واعتدائها على إيران وشعبها ودولتها، وتشجب السلوك الابتزازي والاستعلائي الذي تمارسه تلك الإدارة محاولة فرض وصايتها على الدول والشعوب من دون وجه حق ولا تفويض من أحد لها في العالم. ثانيا، إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين المرعية الإجراء التي تحظر كلها أي علاقة أو تواصل مع العدو. هي أيضا ما ينبغي على السلطة أن تكون الأحرص على تطبيقها جميعا.
0: وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، سواء قبلت السلطة أم لم تقبل.
2: رغم أن أولويتنا اليوم مواجهة العدو الإسرائيلي، فإذن قلت أول نقطة هي ثبات واستمرار المقاومة. هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان وعامل قوة لبلدنا. لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسألة. لكن هذا بكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق سيكون، يعني إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. قبلت السلطة أو لم تقبل؟ الأمريكان مش ناطرينهم، أمريكان عقلهم بمحل تاني، مصالحهم بمحل تاني، يستخدمون بعض من في السلطة في لبنان. لكن إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق ملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة أبدا. هي عم تقول لهم تعالوا استفيدوا.
0: وزعم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إيران رفضت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل للتأكيد على أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران. وفي مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية قال سلام: من الواضح جدا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. لقد أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا ونحن من نقرر نيابة عنه. وأشار سلام إلى أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية وحدها، وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية، حد تعبيره.

0: قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده تعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام بعد التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعلن قرب التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وقال عراقشي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد لم تكن قريبة من الإتمام إلى هذا الحد قط. في سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن ترامب اعتقاده أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. أكد خطيب جمعة طهران أن الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي لا يفهمان إلا لغة القوة، مشيدا بالضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية. خطيب جمعة طهران وفي حشد من المصلين أكد أن الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي سيتلقيان صفعات أقوى إن فكرا بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية. وعبر جمع غفير من المصلين عن تأييدهم لعمليات القوات المسلحة الإيرانية الرادعة لكل الاعتداءات المتكررة.
1: نقول لترامب ونقول لنتنياهو، عند أدنى خطأ ستتلقون صفعة حازمة. هذا العدو لا يفهم لغة التفاوض، لا يفهم لغة وقف إطلاق النار، إنه يفهم لغة القوة. والحمد لله، لقد درتهم قواتنا المسلحة لغة القوة، وستواصل فعل ذلك.
0: أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش وحرس الثورة يحكمان السيطرة على مضيق هرمز في ظل حالة من توزع الأدوار. وأوضح الأدميرال سياري أن القوات البحرية الإيرانية تتوزع الأدوار بشكل دقيق، كما أشار إلى أن غرب مضيق هرمز والمضيق نفسه والخليج تحت السيطرة المحكمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بينما يخضع شرق المضيق وشمال المحيط الهندي لسيطرة القوات البحرية للجيش الإيراني. كما أكد أنه لا يمكن لأي قطعة بحرية الدخول دون إذن من طهران. وقال الأدميرال سياري يزعم الأعداء أن قوتنا البحرية تضررت فليتقدموا وسيعرفون من القوة الفاعلة في المنطقة. وترى أوساط العدو أن أي اتفاق كان بين أمريكا وإيران سيء للكيان، ومصلحته الوحيدة هي استمرار الحرب على إيران وحلفائها لتحقيق الأهداف الإسرائيلية.
2: إنه اتفاق مقلق جداً، لأنني لا أرى أن أي حد من التحديات التي مررنا بها قد اختفى من العالم ولن يعود مجددا. وإذا كان اليورانيوم سيدفن أو سيخرج، وإذا كان الدعم لحلفاء إيران حولنا سيحدث أو لن يحدث، وإلى أي مدى نحن طرف في هذه التفاهمات، ونحن بحاجة لأن نضمن لأنفسنا أن إيران غير قادرة على تهديدنا.
3: دعونا نتحدث بأمور واضحة. أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لنا، فطالما تضمن هذا الاتفاق دخول الأموال ستعود إيران لسابق عهدها، ولن يبقى ترامب للأبد وكذلك نتنياهو، وفي نهاية المطاف سنعود لنفس الدائرة. لذلك يمنع تماما التوصل لأي اتفاق،
4: سواء كان ترامب عقلانيا أم لا. هناك أمر واحد واضح، وهو أنه يرى مصلحة أمريكا دائما قبل أي شيء آخر. وأنا أطلب أن ننظر للأمر من جانب المصلحة الإسرائيلية، والأمر يتمثل بالكامل في مسألة اليورانيوم، ولكن القضية ليست في إخراجه أو عدم إخراجه، بل في عدم التخصيب ووقف التخصيب، لأن توفر يورانيوم بمستوى معين سيصل مجددا لنفس تلك النسب العالية.
3: هذا الاتفاق مهما بدا شكله فهو ليس جيدا لنا. انظروا، ترامب في الواقع يعيد إسرائيل إلى الوراء، ولن يؤدي هذا إلى أي مكان، وسنعود إلى نفس الدوامة. لقد دخلنا في حلقة مفرغة ولا نعرف كيفية الخروج منها.
0: ووسط تسريبات متناقضة بشأن نص الاتفاق، ما فرص نجاح مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتوقيع عليها في ظل تخبط الموقف الأمريكي وطرح مطالب مفرطة مضيفة طلبات جديدة إلى المفاوضات؟
5: أكثر من 100 يوم لا تزال واشنطن عالقة في المضيق برغم خروقها وتهديدها وضغوطها المتعددة والمستمرة لمحاولة انتزاع تنازلات إيرانية. لا إمكانية للعبور من مضيق هرمز حتى صدور أمر لاحق، معادلة ثبتتها طهران عبر القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، وتجدد إعلانها بعد يومين من خرق العدوان الأمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 50 سفينة بلا حراك على تخوم مضيق هرمز تنتظر إذن العبور من طهران، وأكثر من 1000 سفينة في المراسل الأخرى بانتظار ما ستؤول إليه تطورات المشهد، في مؤشر واضح على نجاح إيران في الإمساك بتلابيب المشهد الجيوسياسي واحتفاظها بقرارها السيادي في مقابل عجز أمريكي واضح بعد فشل الرهان على حملة الضغوط القصوى عسكريا واقتصاديا لمحاولة اختراق القرار والصمود الإيراني. بعيدا عن التخبط الأمريكي بين تهديد إيران بالنار والدمار والسيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية تارة، وبين التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق تارة أخرى، تصنع إيران معادلات القوة والردع في ميدان الحرب وتفرض شروطها على طاولة الدبلوماسية مدعومة بتلاحم جبهات الإسناد الممتد من هرمز إلى المندب. تطورات الميدان تنعكس على ميدان التفاوض وترجح كفة المنتصر فيهما. ضمن هذا السياق تكشف وكالة مهر الإيرانية عن مسودة مذكرة تفاهم تتألف من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة. وفي جديد السياسة يكشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية أن مسودة المذكرة تنص على وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادتها، والرفع الكامل للحصار البحري خلال 30 يوما مع تعهد واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران. وفيما تنص المسودة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما بترتيبات إيرانية، نصت في الموازاة على تعليق العقوبات وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية. وفيما يخص التعويضات والإعمار وجبر الضرر، نصت المذكرة على ضرورة أن تقدم أمريكا وحلفاؤها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. لم تشمل المذكرة أي اتفاق بشأن الملف النووي على أن يتم التفاوض بشأنه على مدى 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم، مع تعهد أمريكي بعدم جلب قوات إضافية إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة وتحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على تشكيل آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق يعقبها المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي، واشترطت عدم البدء بالمفاوضات قبل تحرير نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية على إيران ورفع الحصار البحري. كما حصلت الاتفاق النهائي إن تحقق في مسألة مصير المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار من دون أي نقاش أو تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة وإخراجها بشكل نهائي من جدول الأعمال وأجندة التفاوض. الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تشمل أي اتفاق نووي أو التزام أو تنازل فيه، كما أنها لا تفضي بأي تنازل إيراني عن السيادة في مضيق هرمز، فعودة الوضع الطبيعي في هذا المضيق مشروط برفع الحصار الأمريكي وإنهاء التهديدات والحرب على إيران مع رفض أي دور أمريكي في إدارة المضيق. في المجمل فإن مضامين مذكرة التفاهم تدعم موقف إيران وحقوقها وسيادتها وتؤكد نجاح معادلاتها العسكرية والدبلوماسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستوقع واشنطن على المذكرة أم أنها ستواصل مضيها في التصعيد والتلاعب بالوقت لإبقاء المنطقة على حافة التصعيد متأرجحة بين الحرب واللاسلم؟

0: أفادت مراسلتنا في قطاع غزة باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب فيها في قصف للعدو الصهيوني على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفادت بوصول إصابات إلى مستشفى الناصر نتيجة استهداف طائرات كواد كابتر صهيونية منزلا جنوبي قطاع غزة. وأشارت في وقت سابق إلى أن ركاب سيارة في دير البلح نجوا بعدما أخطأ صاروخ مسيرة صهيونية سيارة كان يستهدفها في دير البلح، فيما أصيب 2 من المارة بشظايا الصاروخ، كما تعرضت 10 منازل في منطقة المغازي وسط القطاع لاستهداف مباشر ما أدى إلى تدمير 2 منها بشكل كلي. أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البريش للمسيرة أن العدو الإسرائيلي لا يزال مختطفا ل86 طبيبا في سجونه مرتكبا بحقهم أسوأ أنواع المعاملة.
1: كنا نتحدث عن 370 كادر صحي قد اعتقل، أخرج الاحتلال بعضهم وباقي بالضبط ما يقارب 86 طبيب هناك في المعتقلات، وهم من خيرة الأطباء الموجودين في قطاع غزة. عندما نتكلم عن الدكتور حسام أبو صفية
2: هذا أبرز الأطباء المعتقلين
1: للأطفال، عندما نتحدث عن الدكتور مروان الهمص، ونتحدث عن الدكتور ناهض أبو طعيمة، نتحدث عن العديد

0: الذي زارهم قبل فترة بأنهم عانوا أشد المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي في المحبس.
1: أكدت حركة حماس أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي المجرم من إزاحة الخط الأصفر في غزة انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف عجز الدول الضامنة ومجلس ترامب. ناطق حركة حماس حازم قاسم أضاف أن ما قام به العدو الإسرائيلي فجر اليوم بالتوغل باتجاه الغرب متجاوزا الخط الأصفر وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات المجرمين نتنياهو بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة، وأشار إلى أن تزامن هذه الانتهاكات مع مفاوضات القاهرة تعكس عدم جدية العدو في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. قيام العدو الصهيوني بالتوغل وتجاوز الخط الأصفر نحو ما تبقى من مساحة قطاع غزة انتهاك صارخ للهدنة واعتداء فاضح لنوايا التصعيد نحو استئناف الإبادة والتهجير القسري.
2: ما بين إبادة لم تنتهي وهدنة لم تبدأ، غزة تنزف الأرض كما الدم. يلتهم العدو بالخط الأصفر وصلات من مساحتها وهي على طاولة شقيقتها، يفعل ذلك علنا ويهدد مسبقا وينفذ مباشرة، فيما غزة بوفد لها من حركة حماس يزور القاهرة تخوض جولة تباحث وتفاهم لإلزام عدو ناكث مجرم أن يبدأ بتنفيذ ما ضمنه جيران وتوسط به أشقاء ووقعوا عليه إخوة منذ سلموه آخر جيفة من أسراه النافقين في غزة. إذا كانت الإبادة الصهيونية في غزة توقفت عند التهام 60% من مساحتها قبل اتفاق شرم الشيخ، فما معنى أن يبدأ العدو التهام 10% إضافية أخرى أثناء جولة التفاهم في القاهرة؟ سؤال مباشر لكن إجابته تكون في المعتاد غير مباشرة. الخط غير المحدد على الأرض لا يخلق حالة من الغموض، وإنما يعبر عن نوايا العدو المبيتة أو خطط إسرائيل الكبرى المقرر بسطها أولا على فلسطين ثم ما سواها، وبناء العدو لعشرات المواقع العسكرية المحصنة في خط الاحتلال الأصفر يعزز الانطباع أن الصهاينة يعملون لواقع يريدونه أن يصبح دائما. هذا التطور الجديد المعلن عنه سابقا من قبل المجرم نتنياهو يأتي في أعقاب الكشف عن إنشاءات أمريكية على تخوم القطاع وتحويل ما قدم كمركز للدعم الإنساني سابقا بمشاركة عربية وإسلامية إلى غرف قاعدة عسكرية ضخمة ترتبط بمشروع أمريكي يتجاوز عنوان المساعدات الإنسانية إلى الحرب على غزة وسلاحها لتثبيت الاحتلال الإسرائيلي. أمام مطاطية خط شرم الشيخ الأصفر وتمدده الصهيوني النهم في القطاع، يبدو أن أموال الضمناء وجهود الوسطاء لها نصيب في استمرار ذلك بلا موقف ضماناتي وبلا ردة فعل وسطاتية، نصيب منصوب إما من صمت وإما من عجز وإما من تورط في عدم تحرك ذاك الخط إلا باتجاه واحد نحو ما تبقى لأهل غزة من أرض غزتهم.
1: أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في أرض زراعية مهددة باعتداءات العصابات اليهودية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة رغم محاولات العدو منعهم وإعلان المنطقة عسكرية. عشرات الفلسطينيين توجهوا إلى أراضيهم الواقعة شرقي بلدة إذنة رغم إغلاق المنطقة من قبل قوات العدو، وقد تمكنوا من الوصول إليها وأدوا صلاة الجمعة فيها تأكيدا على تمسكهم بأرضهم ورفضهم محاولات مصادرتها. ووفق أهالي المنطقة فإن مزارعهم تشهد منذ أكثر من 3 أشهر تصعيدا متواصلا في اعتداءات العصابات اليهودية القادمة من مغتصبة أدورة، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، كما يتورطون في سرقة مزروعات وإحراق أخرى. في سياق متصل نظمت مسيرة ووقفة في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة رفضا لخطط العدو التي تهدد بإخلاء التجمع وهدمه، وأقام الفلسطينيون المشاركون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المقامة داخل التجمع. ويواصل العدو الصهيوني إعادة رسم الخريطة الفلسطينية بشكل متصاعد بآلية سيطرة تتوزعها أنشطة عديدة تبتلع الضفة الغربية.
2: بأكثر من آلة وأداة ووسيلة يجري قضم أراضي الضفة الغربية من المؤسسات الصهيونية العسكرية إلى المدنية بعد إصدار ما يسمى قانون الاستيطان، والذي يمنح المغتصبين اليهود تفويضا مطلقا للسيطرة والتوسع، ويحظر في المقابل على الفلسطينيين البناء في 99% في أراضي ما تعرف بالمنطقة جيم. يجري كل شيء وفق مخطط مدروس بدقة ويتابع بعناية، أدى إلى تغيير ديموغرافي غير معهود بين عامي 23 و26. في محافظة سلفيت نفذ العدو انقلابا ديموغرافيا صامتا، فبعد أن كان الفلسطينيون يشكلون الأغلبية المطلقة، يسيطر اليوم المغتصبون على أكثر من 55% من المساحة الكلية للمحافظة، بينما تحول أصحاب الأرض إلى أقلية معزولة في بلداتهم. شرقا وجنوبا في الأغوار ومسافري الطاع يمارس العدو التهجير الوظيفي، حيث طردت آلية العنف المنظم 79 تجمعا فلسطينيا بدويا على حساب الاستيطان. وفي شمال الضفة تحديدا في جنين وطول كرم يعتمد العدو سياسة الهدم والتهجير القسري. في العام 25 وحده 1400 منشأة فلسطينية أسفرت عن تهجير مئات الأسر ومنع مقومات البقاء وعزل المناطق عن بعضها. ماذا عن المرتفعات والتلال؟ كيف وما هي آلية سيطرة الصهاينة عليها؟ يعتمد المغتصبون ما يعرف بالاستيطان الرعوي، تنفذه جماعة تسمي نفسها بفتية التلال. يقومون بحجة الراعي بالسيطرة على تلة، ومن ثم بناء كرفان عليها، وبحماية من جيش العدو يتحول الكرفان الصغير إلى بؤرة. لاحقا وبقوانين الشرعنة الصهيونية تتحول البؤرة إلى مغتصبة مكتملة وبلدات يقوننها العدو ويربطها بالبنية التحتية. وهكذا حصلت طفرة الاستيطان بين عامي 23 و26، إذ قفز عدد البؤر الرعوية بنسبة نمو قياسية تجاوزت 150% في 3 أعوام فقط، لتتحول هذه الطريقة إلى أسرع أداة قضم جغرافي عرفها التاريخ الفلسطيني الحديث، مشكلة خط الدفاع الأول الشره ل 166 مستوطنة قائمة تحيطها عشرات البؤر التي ستغدو عما قريب مستوطنات. ضمن وسائل الضم الصامتة كذلك هندس العدو شرايين التفافية وترابية صممت لالتهام 3% من مساحة الضفة، والأهم لتقطيع امتداد ريفها الخصب لربط المستوطنات بالداخل المحتل. شبكة من المغتصبات يوجهها جدار فصل عنصري يمتد على طول 715 كيلومتر، يقع 85% منه في عمق الأراضي المحتلة. أما منظومة الخنق اليومي فتدار بآلية سجون ذكية، 144 موقعا عسكري ومئات الحواجز أشدها خطرا على الفلسطينيين، بوابات إلكترونية ثابتة تحول بلدات بأكملها يسكنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى زنازين مغلقة بكبسة زر واحدة، ومن غرفة تحكم إلكتروني عن بعد ينادي الجندي الصهيوني عبر مكبر الصوت ممنوع الخروج. بين عامي 23 و26 وبينما كان الصهاينة يشنون حرب إبادة في غزة، كان ابتلاع الضفة يجري بصمت بعيدا عن الأضواء، ما أدى إلى إعدام فكرة قيام الدولة الفلسطينية عبر تجزئتها إلى جزر فلسطينية معزولة ومخنوقة تطفو اليوم في فضاء السيطرة الصهيونية الشاملة والصمت العربي الكبير.
1: في أحدث تصريح له أكد سفير الولايات المتحدة لدى كيان العدو الإسرائيلي أن وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل ليس راجعا لأسباب سياسية بل على خلفية روابط دينية، حد زعمه.
3: أفضل أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون المؤمنون بالكتاب المقدس، وخصوصاً من أمريكا. لا أريد لمسيحيي الولايات المتحدة أن ينسوا أن سبب وقوفنا إلى جانب إسرائيل ليس سياسياً. السر في إسرائيل ليس السياسة ولا الاقتصاد ولا الدبلوماسية ولا الجيش، بل إن الله وضع يده على هذه الأرض.

0: أفادت مصادر محلية في مدينة عدن عن جريمة مروعة أودت بحياة طبيب سوري وزوجته الطبيبة بنيران عنصر من حراسة ما يسمى محافظ عدن مساء الخميس. ووفق المصادر فإن أحد أفراد حراسة أحد قيادات المرتزقة في مدينة عدن أطلق الرصاص في منطقة الدرين بالمنصورة على الطبيب السوري الدكتور سامر حسن وزوجته الطبيبة سهامر الموسى، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وتناقلت مصادر محلية مصرع مطلق النار بعد ملاحقته من قبل عناصر أخرى في المدينة. وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا بسبب هندسة الفوضى التي يديرها النظام السعودي منذ أكثر من 10 سنوات.
1: من اللي بيطحن؟
2: فوضى الاحتلال تضرب عدن وتخنقها من كل حدب وصوب. هذه المرة استفاقت عدن على جريمة مروعة. طبيب سوري وزوجته الطبيبة مدرجان بدمائهما في إحدى شوارع حارة درين بالمنصورة. لا يبدو من المشهد أنها رصاصات طائشة كما يروج لذلك إعلام أدوات الاحتلال السعودي، يقول إنهما قتلا على خلفية إطلاق نار عشوائي من أحد عناصر حراسة ما يسمى محافظ عدن قبل أن يقتل مطلق النار في ظروف غامضة. ويأمر رئيس مجلس الثمانية من المرتزقة بالتحقيق في الجريمة.
1: من اللي بطحهم؟
2: إحدى المنصات السورية لا تستبعد أن يكون التحريض سبباً في الجريمة على خلفية عمل الدكتور سامر حسن وزوجته الطبيبة سهامر الموسى في مشفى تشرين العسكري في اللاذقية خلال فترة نظام الأسد قبل انتقالهما للعمل في اليمن. يظهر هذا التحريض في منشور على منصات التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي في 8 من الشهر الجاري. فهل كان صدفة أن تسجل الجريمة بعد 3 أيام من هذا التحريض؟ التشكيلات التكفيرية والداعشية في عدن وغيرها من المدن المحتلة لم تعد حالة طارئة، خصوصا والنظام السعودي ومن قبله الإماراتي وظف هذه الجماعات في قيادة الألوية التي شكلها ودربها وأشرف على تسليحها. وبالتالي فإن حدوث جريمة بهذا الشكل ليس أمرا مستبعدا في بيئة تحكمها الميليشيات التكفيرية كذراع مباشرة للمملكة السعودية. تحويل المحافظات المحتلة إلى قنبلة موقوتة ليس أمرا عابرا ولا توظيفا مؤقتا، بل هندسة تديرها أجهزة مخابرات عابرة للحدود. تزرع هذه القنابل في أكثر من دولة وتجلبها إذا اقتضت الحاجة من دولة لأخرى، كما هو الحال في سوريا وغيرها. الهدف الأول والأخير استنزاف شعوب الأمة وتتويهها في أزمات أمنية متوالية لإبعادها عن مسار النهوض بالمسؤولية تجاه قضاياها الكبرى. حينها لا قضية ولا حلم سيراود الجميع أكثر من عودة الأمن وإن توالت عقود الاحتلال والسيطرة.
0: ولتسليط الضوء أكثر حول ذلك انضم إلي في هذه الأثناء أمين سر جبهة التحرير الجنوبية الأستاذ عارف العامري. أهلا وسهلا بك أستاذ عارف. بداية، كيف تقرؤون هذه الحوادث المتسلسلة في محافظة عدن من قمع المتظاهرين على تردي خدمة الكهرباء إلى تفجير مخزن أسلحة إلى الحادثة الأخيرة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية التحية لك أخي الكريم والمشاهدين. اليوم ما يحدث في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية هو وفق أجندة ومشروع أنظمة تحالف العدوان، وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي، الذين ارتأوا أن يكون هناك أن تنتشر الفوضى في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، وخاصة في محافظتي عدن والمكلا، وكونهما تعتبر من المحافظات الأساسية والرئيسية التي إذا ما تمت السيطرة عليها تتم السيطرة على بقية المحافظات في تلك الجغرافية. اليوم نحن نشاهد يعني ولأول مرة نشاهد هذا الخروج أو هذا الكم الكبير من المواطنين، خاصة في مديرية كريتر عدن. هذا الكم الكبير من الناس الذين يخرجون صغارا وكبارا، نساء وأطفال، وهم إما يفترشون الشوارع أو يخرجون للتظاهر حول أو تنديدا وامتعاضا من الوضع المتردي، وخاصة انقطاع الكهرباء وعدم توفير الخدمات الأساسية للمواطن اليمني في تلك المحافظات. إذا المحتل لم يقدم أي شيء، المحتل لم يقدم لأبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة سوى الدمار والانفلات الأمني والتفكك الاجتماعي.
0: نعم
3: اليوم
0: أستاذ عارف،
3: نجد
0: في هذا
3: هناك
0: الإطار
3: شرخ اجتماعي.
0: ما أبعاد ومخاطر فوضى الاحتلال السعودي على المجتمع في عدن، وماذا تحمل هذه الحوادث الدامية من مؤشرات؟
3: بالطبع اليوم المؤشرات التي تحملها هذه الأعمال الدامية أو هذه التحركات الدامية هي وفق كما أسلفنا وفق أجندة أو وفق مشروع تم العمل عليه من قبل أنظمة تحالف العدوان. اليوم هناك كثير من التنظيمات، كثير من المجالس، كثير من النخب، من الأحزمة، كل تلك تعمل وفق أجندات محددة، والغاية هي واحدة: إيجاد الانفلات الأمني أولا، أو أن يكون هناك انفلات أمني، أن يكون هناك تفكك اجتماعي، أن يكون هناك سيطرة من قبل أنظمة تحالف العدوان على عدد من القيادات، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو حتى العسكرية، التي باتت اليوم كما يسمى كالعوبات او كالاعاب في ايدي انظمه تحالف العدوان، التي اليوم يحاول من خلالها نظام العدو السعودي السيطره على تلك المحافظات، رغم انه فشل فشلا ذريعا خلال 10 سنوات. كل انظمه تحالف العدوان فشلت في ان تستقر او ان تبقى في مناطق مستقره داخل تلك المحافظات، لانه ما زالت المقاومه موجوده وما زال هناك احرار وشرفاء يرفضون تواجد القوات الاجنبيه ويرفضون تلك الاجندات التي تحاول ان تنفذها انظمه تحالف العدوان في تلك المحافظات.
0: نعم أستاذ عارف العامري، أمين سر جبهة التحرير الجنوبية، كنت معي، شكرا جزيلا لك. تجاذبات وتباينات حول مستقبل سلاح فصائل المقاومة في العراق في ظل الضغوطات الأمريكية على حكومة بغداد الجديدة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي للمضي فيما يسمى حصر السلاح بيد الدولة. أعادت التطورات الإقليمية الأخيرة فتح النقاش حول مستقبل سلاح فصائل المقاومة ودورها في مواجهة المخطط الصهيوني المتمثل بمشروع إسرائيل الكبرى والذي يشمل استهداف بلاد ما بين النهرين. الحكومة العراقية من جانبها شددت على استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع حصر السلاح، في حين أعلنت سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي موافقتها لتسليم السلاح مقابل احتوائها في حقائب وزارية. رفضت فصائل المقاومة الرئيسة ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء الانضواء ضمن هذا المسار. وترى قوى وفصائل عراقية أن التصعيد الإقليمي الراهن يعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بعناصر القوة الوطنية وقدرات الردع، كما حذرت من أن التهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة وغياب الضمانات الكافية لاحترام سيادة الدول يفرضان مقاربة أكثر حذراً في التعامل مع ملف السلاح. وبالتوازي مع تغيير المعادلات وتثبيت وحدة الساحات في المنطقة، تسعى واشنطن بضغوطها الاقتصادية والأمنية إلى عزل العراق عن محور الجهاد والمقاومة بعدما سجل من نجاح متقدم لصالح القضية الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى. بين الضغوط الأمريكية الرامية إلى فصل بلاد الرافدين عن الأمة ومخاطر بعث نشاط العناصر التكفيرية واستئناف استهداف العراق بها على مختلف انتماءاته، تلمس بغداد بشكل واضح كارثية خيار تجريد المقاومة من سلاحها.
0: بين التصعيد السياسي وتضارب المصالح تمضي العلاقات بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مرحلة هي الأكثر توترا منذ سنوات، على وقع خلافات تتجاوز الحرب على غزة إلى ملفات النفوذ والأمن الإقليمي، وسط تحذيرات متبادلة وخطاب متصاعد يعكس حجم التباعد بين الجانبين.
5: تصاعد حدة التوتر بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مرحلة بات فيها الخطاب السياسي المتبادل جزءا من حسابات الداخل لدى كلا الطرفين، فيما تتجاوز أسباب الخلاف مجرد التصريحات إلى شبكة معقدة من الملفات الإقليمية ومناطق النفوذ التي يسعى كل طرف إلى تثبيت حضوره فيها ورسم حدود تأثيره داخلها.
6: برزت في الآونة الأخيرة العديد من التصريحات الحادة المتبادلة بين مسؤولين في تركيا ومسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات تشير إلى نوع من التوتر السياسي الكبير والمتزايد، ولكن لا زالت هذه العملية لا تؤشر إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، بالرغم من وجود عدة ملفات سواء في غزة أو في سوريا أو الحرب الجارية الآن على إيران وعلى اليمن ولبنان. كلها مؤشرات تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدم نفسها لتهديد لدولة مثل تركيا، ولكن لا تزال هذه العملية في إطار الخصومة السياسية.
5: ولا تقتصر المنافسة التركية الإسرائيلية على ساحة واحدة، بل تمتد من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا، حيث تتداخل حسابات الأمن والنفوذ والطاقة. وفي موازاة ذلك تتواصل محاولات بناء محاور وتحالفات متقابلة بما يشبه إقامة دروع جيوسياسية متنافسة، من دون أن يؤدي ذلك إلى قطيعة اقتصادية أو توقف التبادل التجاري بين الجانبين.
7: المشكلة بالنسبة لتركيا لا تتعلق فقط بما تفعله إسرائيل اليوم، بل بما قد تفعله مستقبلا. فأنقرة تراقب محاولات إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بعد الحرب، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى ترتيبات إقليمية تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يفسر حالة الحظر التركية تجاه كثير من التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
5: ورغم اتساع رقعة الخلافات وتشعب ملفاتها، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية لا تبدو متجهة نحو مواجهة مباشرة أو التحول إلى بؤرة صراع مفتوح، في ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة وعلاقات استراتيجية تربط الطرفين بالولايات المتحدة. غير أن ذلك لا يلغي مساعي الكيان الإسرائيلي إلى توسيع هامش نفوذه وفرض حضوره في الإقليم، سواء في دائرة الحلفاء أو الخصوم على حد سواء.
8: بين التصعيد السياسي وتضارب المصالح، تمر العلاقات بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مسار أكثر توترا، مسار تحكمه صراعات النفوذ وحسابات الجغرافيا السياسية في منطقة تعج بالتحولات وتزداد فيها المنافسة على رسم ملامح المرحلة المقبلة. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
0: تتسع تداعيات ملف المجرم اليهودي جيفري بيستين مع عودة قضية بيل غيتس إلى دائرة الضوء، بعدما كشفت إفادات في الكونغرس أن العلاقة بين بيستين وغيتس كانت محاولة للاستفادة من شبكة واسعة من الثروة والنفوذ، وفي ظلال تبرز قضية ابتزاز غيتس كوسيلة للتأثير على ملفات الصحة العالمية.
9: يسجل المجرم اليهودي جيفري إبستين حضوره في أكثر من ملف، هذه المرة يعود إلى واجهة التحقيقات الأمريكية من بوابة جديدة وصادمة، بوابة بيل غيتس وملف لقاحات كوفيد. وقد أثيرت وكشف عن تفاصيلها في أروقة الكونغرس.
10: شهادة السيد غيتس اليوم كانت منسجمة مع ما قاله علنا بشأن تواصله مع إبستين والاجتماعات ووجبات العشاء التي جمعتهما، حيث كان يأمل أن يكون إبستين جادا في دعم جهوده في مجال الصحة العامة والعمل الخيري.
11: ما كشفه غيتس اليوم هو أنه سعى بنشاط إلى محاولة إقامة صلات مع جيفري إبستين من أجل استمالة مانح للتبرع لعمله الصحي العالمي. ما كشفته المقابلة اليوم هو أن كثيرا من الأفراد الأثرياء وذوي النفوذ رأوا نوعا من المنفعة أو الميزة في إقامة علاقة مع إبستين بسبب الكم الهائل من الثروة التي كان قادرا على الوصول إليها.
9: وفيما تتسع دائرة الأسئلة والشكوك مع تواتر الأدلة حول تقاطع المال والنفوذ والصحة العالمية مع المخططات الشيطانية، تلمح تصريحات الكونغرس الأمريكي بأن المنفعة كانت متبادلة، حيث ابتز فيها بيل غيتس لتحقيق نوع من مآرب إبستين كما يكتشف بين السطور.
11: جيتس يزعم أن إبستين علم بعلاقاته خارج إطار الزواج من خلال شخص مشترك بينهما، وهو عالم كان يعمل مستشارا لدى السيد إبستين، وكان يعمل أيضا تحت مظلة جيتس، ولذلك كان إبستين يحاول استخدام ذلك كنوع من الابتزاز أو وسيلة ضغط.
9: ويحمل أعضاء في الكونغرس جيتس جانباً من تداعيات إدارة ملف لقاحات كوفيد باعتباره ممولاً بارزاً في شركة فايزر المسؤولة عن تصنيع لقاحات كوفيد، وساهم في تمويل الأبحاث المتعلقة باللقاح عملياً والاستثمار سابقاً في شركة بايونتك الألمانية المشاركة في إنتاج اللقاح.
12: القدس هي المحور،
13: وهنا صوت المحور،
12: إذاعة سام اف ام.
13: سام اف ام.
12: سام اف ام وقفة إعلانية.
14: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
15: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
17: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
18: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
19: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
20: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
21: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
20: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
21: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
20: 555-555.
17: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام
1: والعود أحمد.

0: الصاروخ القادم من أقصى اليمن. أنا الصوت الذي اخترق سماء تل أبيب. أنا الضربة التي فجرت واجهة إسرائيل مع العالم. اليوم مطار بن غوريون يهتز تحت أقدام صاروخ باليستي فرط صوتي.
1: بن غوريون لم يعد آمنا.
2: هو إيه أصلا تأثير الحصار الحوثي على إسرائيل؟ هل هو مؤثر؟ شوفوا قولا واحدا وبدون نقاش ولا مقدمات، قطعا مؤثر ومؤثر للغاية كمان.
3: كانوا بيقولوا ان الجماعة اليمنية بتهدد بالكلام وان مسافة بعيدة، لكن دلوقتي يا باشا الصاروخ مش بس وصل، ده اجبرهم يقفلوا المطار الرئيسي في قلب الكيان. اهم حاجة بس يعني عايزك تحسبها بورقة وقلم كده، شوف حجم الخسائر اللي الكيان بيتصاب بيها. اما النهاردة المطار اتقفل والرحلات الجوية تتلغي او تتعطل. بلاش كده، احسب تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللي بتطلع تصد الصاروخ اليمني. في ناس حسبوها وقالوا ان هم في حدود $6 مليون. يعني لو النهاردة اليمن بيضرب كل يوم صاروخ يبقى في $6 مليون خسائر يومية. ده غير بقى توقف العمل في الدولة، ده كارثة، كارثة كبيرة يا باشا. مطار بن غوريون ده مش اي مطار، ده الرمز الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للكيان. وكل سفير وكل مسؤول امني وكل صفقة بتمر من هناك. يعني لما النهاردة مطار بن غوريون يقف، ده مش بس اجراء احترازي، دي كارثة سيادية بكل المقاييس.
4: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شركة طيران لوتهانزا الألمانية قد مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 من مايو أيار الجاري، كما مددت الخطوط الجوية السويسرية

0: تصل ما بين 6 مليار إلى 8 مليار دولار هذا العام فقط، وتراكميا ستتجاوز 22 إلى 23 مليار دولار. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لهذا الأمر، الإعلام العبري يعني يذكر بين السطور ولا يعني يشدد عليه بشكل كبير أو يتوسع فيه لسببين. أولا، حتى لا يعطي المستوطن الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي الشعور بالعزلة والشعور بأنه معزول والشعور بالخطر والكارثة، هذا أولا. وثانيا، وهذه مسألة مهمة جدا، حتى تفقد هذه الخطوة وهذا الأمر زخم الإعلامي، بمعنى حتى لا يشعر الحوثيون بأن خطواتهم ناجعة وخطواتهم فعالة. وهنا إسرائيل تستخدم يعني أحد أقدم الحيل في علم الحرب وعلم النفس، وهو أنه يجب أن تقلل من أثر خطوات خصمك قدر الإمكان حتى يتوقف عنها أو أنها تبدو عديمة القيمة، في حين أن الخسائر الناتجة عن ذلك وحالة العزلة الناتجة عن ذلك وتدمير كل موسم السياحة في إسرائيل بما سيكون لذلك من تداعيات اقتصادية، تداعيات في البطالة، تداعيات في إغلاق الفنادق. وإسرائيل تعتمد على السياحة يعني بشكل كبير وفيها قطاع سياحي نشط جدا، هذا سيسبب ضرر هائل جدا لإسرائيل، وهذه صورة انتصار إسرائيل غير معنية أن يحصل الحوثيون أو أنصار الله على هذا الرصيد ويكون هناك حديث بالأرقام والخسائر في هذا السياق، وبالتالي إسرائيل تتكتم كطبيعتها على هذا الخبر وتورده على شكل يعني أخبار نصية مكتوبة هنا أو هناك أن الشركة الفلانية علقت كذا والشركة الفلانية علقت كذا، ولا تجمع يعني هذه الشركات تتحدث عن عددها، عن تداعياتها، خسائرها، أرقامها التي كما قلنا ضربت السياحة في إسرائيل في مقتل وعمقت الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
1: النهاردة الكيان بيحط النقط بقى المخيفة، بيقولك كل صاروخ النهاردة بيخرج من اليمن مش عشوائي يا باشا، في تطور واضح في المدى وفي أنظمة التوجيه، والأسوأ في زمن الضربة كمان اللي بيحصل في توقيت اقتصادي حساس. يعني زي ما بتقول كده، اليمنيين بينقوا الوقت اللي يضربوا فيه الصاروخ يفسدوا اليوم بتاع الكيان. الناس نازلة الصبح رايحة شغلها، اللي رايح البنك، اللي رايح المدرسة، اللي رايح مش عارف فين، كله يا باشا بينزل على الملاجئ والدنيا بتخرب. شوف حجم الدمار، شوف اما يوم عمل كامل يقف جوه الكيان بالكامل.
2: الاثر ده بيمتد لحياة الناس اليومية، بيقفل المصانع، بيعطل المدارس، بيضرب السياحة، وبيخلق شعور دائم بعدم الامان، خصوصا لما يكون التهديد جاي من اليمن اللي على بعد 2000 كيلومتر تقريبا، مش من غزة او لبنان. اما بقى اقتصاديا، تأثير الهجمات دي على المطارات لوحده أدى لخسائر فادحة.
3: عنوان ملفت جداً لصحيفة معاريف حول هذه الحادثة، هي تقول إن جماعة أنصار الله لا تهدأ أبداً. هذا يشير إلى أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بثقل هذه الصواريخ التي تصل، بثقل إطلاقات يومية للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل بدون أدنى شك. هذا يتعب المجتمع الإسرائيلي ويرهق هذا المجتمع الإسرائيلي.
4: على المستوى الاجتماعي، أن المجتمع الإسرائيلي يشعر أنه ما زال في حالة طوارئ، وأنه لا يمكن أن يعود إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار إطلاق هذه الصواريخ. ثانياً، هنالك في تداعيات اقتصادية جداً كبيرة على إسرائيل، بالذات فيما يتعلق بالتعطيل الذي يحدث في مطار بن غوريون، وخاصة أن هناك كثير من الشركات الدولية علقت رحلاتها إلى إسرائيل لمدد زمنية مختلفة. وثالثاً، هذا الأمر يحرج الحكومة الإسرائيلية من الناحية السياسية والاجتماعية بعدم قدرتها على منع هذا الصواريخ، ولذلك الحديث عن تغيير الشرق الأوسط وعن إسرائيل قادرة وأن ذراعها طويلة لا يفيد في هذه الجبهة شيئاً فيما يتعلق بهذه المسألة.
1: يعني النهاردة كيان بيواجه معادلة مرعبة، الخصم مش بس بعيد، الخصم عنده سلاح ما بيتشافش، ما هو ده الرعب اللي عند الكيان. والضربة بتيجي في وقت حساس، والمطارات بتتقفل يا باشا، والطيارات بتتوه في الجو، كل طيارة عايزة تنزل على الكيان بترجع تاني، والجبهة الداخلية نازلة يا باشا الملاجئ. حتى لو لم يتم إسقاط طيارة من الطيارات اللي رايحة مطار بن غوريون، مجرد التهديد بس بيوجه الكيان لتصرفات هستيرية. يعني باختصار، السلاح الغامض بتاع اليمنيين زي ما هما بيسموه مش بيضرب بس في الجو، ده بيضرب في الأعصاب. في الوقت يا باشا اللي الصواريخ بتعدي والكيان بيقفل المطار والملايين بينزلوا الملاجئ.
5: إلياس، صواريخ اليمن، كيف يتفاعل الإعلام الإسرائيلي معها؟
6: الإعلام الإسرائيلي يركز بطبيعة الحال على هذه الهجمات التي لا تتوقف. تقريبا يوم بعد يوم هنالك إطلاقات صاروخية من جانب أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، وملايين الإسرائيليين يضطرون إلى الدخول إلى الملاجئ. الإعلام الإسرائيلي كذلك المعارضة الإسرائيلية تتعامل مع هذه الهجمات على أنها فشل من المنظور الأمني والعسكري، وكذلك فشل من المنظور السياسي، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن منع هذه الهجمات، رغم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حتى الآن 8 هجمات باتجاه مواقع وموانئ تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن. وبالتالي هنالك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية على أن الحكومة لا تتمكن حتى اليوم من منع هذه الهجمات التي تستهدف وسط إسرائيل، ويضطر بسببها ملايين الإسرائيليين إلى تعطيل حياة وشل الحياة العامة والتوجه إلى الملاجئ. أنصار الله الحوثيين منذ بداية هذا العام الجديد أطلقوا 32 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، بمعنى أن هذه الصواريخ وصلت الأجواء الإسرائيلية وجرى اعتراضها، بالإضافة إلى 16 مسيرة أطلقوها أيضا باتجاه مناطق مختلفة. منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في منتصف آذار مارس الماضي، تمكن الحوثيون من إطلاق 44 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وصل منها 16 صاروخا، وكان أبرزها وأهمها ربما هذا الصاروخ الذي سقط في أرض مطار بن غوريون الدولي وعطل حركة الملاحة الجوية. على إثر ذلك تمكن أنصار الله الحوثيين من فرض نوع من الحصار الجوي على إسرائيل، ذلك أن عشرات الشركات الأجنبية، شركات الملاحة الجوية، أوقفت رحلاتها وعلقت رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون الدولي، وهي تمتنع حتى هذا اليوم من استئناف رحلاتها الجوية. وبطبيعة الحال هذا يعود بخسائر مادية كبيرة على إسرائيل. من ناحية أخرى نحن نعرف أنه منذ بداية هذه الحرب تمكن أنصار الله الحوثيين من إطلاق أكثر من 70 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وما يزيد عن 300 مسيرة. الأنصار الله الحوثيين تمكنوا أيضا من فرض نوع من الحصار البحري على إسرائيل، ذلك أنه أيضا منعوا كثيرا من السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. إذن حصار بحري وحصار جوي في مطار بن غوريون الدولي. وكذلك الخسائر المادية، عندما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يطلق عدة صواريخ من أجل أن يعترض صاروخا باليستيا واحدا يطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، الصاروخ الواحد من أروحيتس هذه المنظومة الدفاعية يكلف نحو 2,000,000 دولار، أي أننا عندما يطلق الحوثيون مثلا 5 صواريخ نحن نتحدث عن خسارة تقدر ب10 ملايين دولار فقط من أجل اعتراض هذا الصاروخ. وحتى هذه الساعة هذه الجبهة، جبهة اليمن، تبقى جبهة مفتوحة ومواربة على كافة الاحتمالات.
4: يعني فيما يتعلق باليمن بالذات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الجبهة، عمليا إسرائيل أصبحت وحيدة في مواجهة هذه الجبهة، والمعضلة الإسرائيلية هنا أن إسرائيل مضطرة أن ترد على كل الصواريخ، على كل إطلاق صاروخ حتى لو لم يصل إلى هدفه وتم اعتراضه، لأنها أصبحت وحيدة. لا يمكن الآن أن تقول أن هذه الجبهة تم استلامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بهجمات، الآن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، وايضا اسرائيل لوحدها لا تستطيع ان توقف هذه الصواريخ، فهذه معضله سياسيه واستراتيجيه كبيره جدا. يضاف الى ذلك حاله الان العزله الدوليه والنقد الشديد الغير مسبوق من حيث اللهجه ومن حيث التلويح بفرض عقوبات على اسرائيل سواء اقتصاديه او دبلوماسيه فيما يتعلق بحرب على قطاع غزه، لانه العالم يرى ان هنالك في علاقه بين جبهه غزه وبين جبهه اليمن. اسرائيل ترى ذلك ولكن لا تريد ان تتصرف بناء على هذه العلاقه، هي تريد ان تستمر في الحرب على قطاع غزه وتريد ان تستمر في قصف اليمن دون ان يمنع ذلك اطلاق الصواريخ، معنى ان اسرائيل لا تريد ان تربط العلاقه بين الجبهات، بينما العالم يرى أن الوصول إلى حالة الاستقرار في المنطقة هي من خلال وقف الحرب على قطاع غزة.
7: طلع علينا العميد يحيى سريع وقال إحنا قررنا أن نفرض حصارا بحريا على إسرائيل، يعني أن هذا الحصار سيكون خانقا، وبمعنى آخر أنه كل سفينة تذهب إلى حيفا اللي هي الميناء الرئيسي في دولة الاحتلال يعني ستكون هدفا، وكل سفينة بتخرج من هذا الميناء ستكون هدفا. يعني هو ما حكى كيف حتكون هدف، لكن هذا يعني تطبيق حصار خانق على دولة الاحتلال الإسرائيلي، خانق جدا، مش بس خانق، يعني بمعنى انه زي ما خلوا يعني ميناء إيلات او الرشراش يفلس كليا، هم الآن بدهم ميناء حيفا يسكر أبوابه زي ما حصل في ميناء إيلات اللي أصبح بصفر وما في حدا، ما في سفينة فيه، وطردوا الموظفين وأغلقوا. نفس التجربة حتتكرر وحتنجح. يعني هم لما بقولوا يا أبو عطوان ما تقولش إيلات، قول أم الرشراش، وما تقولش تلابيب، قول يافا. أنا يا سيدي حاضر، أمركم انتم بتأمروا، خلاص من هنا ورايح فيش تل أبيب ولا في أم إيلات، كله حيكون هذه أم رشراش وهذه يافا، ومطار بن غوريون حيكون مطار يافا ولا يهمكم، مش بس اللد كمان يافا. فهذا شيء أساسي، يعني ما بيعمل هذه الخطوات إلا أهلنا في اليمن
4: اللي عم بيغير موازين اليمن. خلي عينكم على اليمن. اليمن من يوم وقف إطلاق النار شو عمل؟ فرغ كل جهده لغزة وفلسطين، صح؟ ما صرنا عم نشوف 3 صواريخ باليوم وصاروخين باليوم؟ الحصار على مطار بن غوريون ما صار حقيقي؟ شركات وقفت المطار، عم بيوقف بالنهار مرة ومرتين، مشهد 3 ملايين اللي بالنهار مرتين وثلاثة بينزلوا على الملاجئ، شو يعني هذا؟ هذا يعني أنه الحياة لا تطاق في الكيان. هؤلاء ناس جايين على أنها أرض اللبن والعسل، وأنها الملاذ الأكثر أمناً ورفاهية ليهود العالم، راح هذا الملاذ انتهى. وبالتالي النقاش قديش بدك تطول يا نتنياهو؟ ما عاش فينا نحمل، كل ما بيزيد اليمن بيزيد. والدليل مبارح القرار بضم حيفا، يعني تخيلوا انتوا شو في عندها اسرائيل منافذ، عندها ايلات وعندها حيفا وعندها بن غوريون لد، طبعا ايلات ام الرشراش، وشوفوا ما اروعهم اليمنيين، ما بيستخدموا الا الاسماء الفلسطينيه، فيش تل ابيب، في يافا، فيش بن غوريون، في لد، هلا حيفا. بعد ما شفتوا انتوا حيفا، لانه حيفا اللي بينتبه للخريطه والجغرافيا بيعرف انه كل التبادل التجاري بين الكيان وبين الغرب الأمريكي والأوروبي حيفا، وكل التبادل مع الشرق يعني هند وصين بشكل أساسي ويابان وكوريا إيلات، وكل الحركة البشرية رجال الأعمال السياح المهاجرين المستوطنين هذا بن غوريون. طيب هلأ إسرائيل هو بح.
8: وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة، ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعفو عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون، في هذه الواحة الأسبوعية الإبداعية التي عودناكم فيها أن نستقبل المبدعين وأن نطوف معكم في سماء الإبداع اليمني الفني الشعري والزوملي والإنشادي، وما أكثر هذا الفن وما أزخره بكثير من المبدعين والكثير الكثير من الألحان والأوزان والأبيات والشلات، وبكل أشكال وأنواع هذا الفن اليمني الذي يتنوع من كل محافظة إلى أخرى ومن كل منطقة وأخرى، ويتكيف مع كل مرحلة ومع كل حرب ومع كل بطولة ومع كل إنجاز، ليسطر كل مراحل التاريخ اليمني بأحرف من إبداع وفن يمني أصيل نقرأه ونسمعه هنا في فن الفنون في كل حلقة مع صوت جديد وشاعر بديع. وفي هذا اللقاء سيكون معنا شاعر بديع وصوت مألوف وكلمات جميلة سمعناها في حلقات سابقة وفي زوامل مألوفة، وسنسمعها اليوم وسنعيد التعريف به بعد أن نستمع إلى ما سيفتتح به هذه الحلقة. أهلا ومرحبا به وليتفضل.
2: وضع المجالس خرب والواقع تغير والمجتمع وسطها تغير أحواله، البارحة كل واحد كان له مجبر، ما اليوم قد كل واحد فوق جواله.
0: الله.
2: ذا طول وقت اللعب عندك وذا انتر، لا عاد مغرد ولا زامل ولا باله.
0: مشهد.
2: أحيانا نقطع مسافة خط لا تحصر من أجل نجلس مع صاحب فقدنا له، وحين نسأل على حاله ونتخبر ما نعرف إلا من القصة أو الحالة. الغزو فكري ولكن ما حدا فكر، الكل غافل بيوم عداه شغاله، الكل غافل بيوم عداه شغاله.
0: اي والله الكل غافل بيوم عداه
2: شغاله،
0: وهذا هو الذي يضيعنا. اهلا وسهلا بالشاعر عبد المنعم المتوكل، شاعر مبدع وضيف عزيز.
3: مرحبا بك،
0: حياك في ذاعة سام.
3: الله يحييك، وعيد مبارك
0: علينا وعليك بالنصر والخير والعافية، شرفتنا وأنت كنت قد شرفتنا من قبل في حلقات سابقة في هذا البرنامج، واليوم أيضا يشرفنا حضورك لأنه أنت ربما من الشباب الزاخرين وكثيرين العطاء في هذا المجال، يعني ما بتوقفش.
3: الله يبارك فيكم.
0: في شوف نشاطك في مواقع التواصل، بنشوف نشاطك في مختلف الإنتاجات الشعرية، وطبعا أنا عن نفسي ربما أستمع إلى القليل ولا أعرف ما هو الجديد من القديم، لكن أريد أن يعيد تعريفنا بآخر جديدك الشاعر عبد المنعم المتوكل.
3: آخر جديد كتبناه هو زامل الحرب ما هي بين سنة وشيعة. والحمد لله بفضل الله يعني
0: هذا من كتاباتك الزامل. جميل جدا. من زومله؟
3: سالم
0: المسعودي صح، وعدي
3: وعدي
0: السفياني. وبعده ما عاد كتبت قصيدة؟
3: كتبت لكن هذا أكثر مشتاح يعني، وصل إلى كل مكان الحمد لله، وصل رسالة كبيرة. يعني أنا شفت أكثر أشياء يتداولون الناس في مواقع التواصل الاجتماعي إنها حرب سنة وشيعة.
0: صحيح.
3: وإنها يعني فتن وإنها مذاهب وطوائف، قلنا ضروري نوصل رسالة
0: في وقته.
3: في وقتها يعني أنصار الله وحزب الله من شيعة الإمام علي وقفوا موقف مشرف مع غزة، ما وقفوا حتى أهل السنة الذي يتداولون مع أهل السنة. ولذلك يعني كل شيء
0: السنة.
3: نعم، وذلك كل شيء تبين، وإحنا قلنا نوصل رسالة. يعني أحيانا الشعر ولا الزامل بيوصل رسالة أفضل مما أنك تجي تلقيها بشكل خضاب أو بشكل يعني، وهذا هو معروف عند الشعب اليمني يعني من زمان.
0: صحيح. من
3: بتقبله الزامل وهو بيحل قضايا كبيرة. ووفق الله يعني فيها.
0: طيب الزامل هذا أنت كتبته كزامل ولا كتبته كقصيدة؟
3: لا كتبته كزامل يعني.
0: طب بطلب
3: من عدسي في يعني تواصل بي واجتمعنا أنا وياه وخزننا من صباح الصبح. قال لما أنا المرحلة كبيرة ونشي نواكب، قلت بسم الله. أما أنا أول بيت طلع الحرب ما هي بين سنة وشيعة، يعني الحين كنت مطلع هذا الكلام في التواصل الاجتماعي والحمد لله وشكرا وصلت يعني حتى التطول على ما بنشاهد وصلت لهم حتى الفكرة يعني بالضبط. شفت واحد من عمان لان شفته واحد طلع كذا بدقن بلحية يعني قال هذا مخزن بكيلو قاث قال ويقول لكن الفكر النظيف قال ويقول الحرب ما يبين سنه وشيعة قال ورغم ان به ناس قال حافظ المصحف وبيتليه بالعشرة التلاوات والعشرة القراءات قال لكن بيقول الحرب سنه وشيعة.
0: يعني انت تعتبرها الان مش مجرد قصيدة وفعلا يعني ما عاد اصبحت مجرد قصيدة او زامل اصبحت تعريف جديد للعقل اليمني الحكيم الذي يعرف والواعي الذي يعرف ما يقول ويدرك من يحارب ومع من يقف. يعني اليمني مش مجرد بس واحد حامل سلاح معبي له فهقات يعني القات صح موجود عندنا لكنه ليس المتحكم بمصيرنا ولا بثقافتنا يعني على عكس الذي بيدعوا انهم المدري ايش وانه هذا القات ايوه رغم الاموال الكثيره الا انهم كانوا مثل الرعاع في حرب غزه ولا اليوم في كل حرب. الفكره من جابها لكم؟
3: طبعا عدي كان بيسمعني عمل مثل ما تقول كان قد بدأ يجهز كذا عدنا بيات ورجع بي بعض الشعراء ولهم التحيات يعني بيجيهم بيحصروه مثلا لا يحذف هذا الكلمة لا يفعل كذا وعدي هو شي ينشرها وما شي هتقرح القناة يشي يوصل الفكرة قبل ما هتقرح القناة. قلت سهل عن حاول نفعل مشفرة يعني حتى البيت لما قلت فيها خط مارب قل خط الوديعة نوصل لبئر السبع من بئر زمزم المقصود كله إن إحنا نوصل من فلسطين يعني وغزة من السعودية لأني أكثر عايق تينا بشكل مشفر وقالوا يعني وقعت تركيب الضخمة
0: وقعت حتى يعني بشكل بلاغي أجمل يعني حتى وقعت تعبيرية بشكل جميل فيها سجع فيها تورية فيها كل معاني الأدب اللغوي الذي ربما قل أن تجد له نظير مثلا هذا الأيام. الشعراء كثير وكل يوم بيطلع لنا عشرة الشعراء والكل بيحاول فيهم المبدع وفيهم المحاول فيهم المبتدأ فيهم الكذا لكن هذه ربما تعتبر من التسديدات الإلهية زي بيقولوا
3: أشهد الله يا أستاذ سلطان أنا تفاجأت أنا يعني لو ما كتبتها طبيعي لو ما بصرت هكذا زامل يعني واندرقت هذا الاندراقة أنا تفاجأت أنا يعني حتى لما سمع الناس يعني يمدحوا القصيدة ولا يتكلموا أشهد الله ما يعني أنا مستوعب أنا فالأخير أقول هذا هو توفيق الله
0: عينك على الأخبار
3: ولا المذيعة يعني تخيل حتى هذا البيت إنه جاء مزح يعني هكذا ورجعوا ثمان ما قال ما نعتمده
0: فعلا يعني جاء هذه الكلمات هذا أنا شفت مقاطع لعمانيات لعمانيين بينشروا وأخذين الموضوع برواج كبير يعني كل بيت أصبح ينتشر لوحده يعني من أين جت الفكرة لو أنت بتقول عينك على الأخبار المذيعة هل به واحد برأسك استحضرته
3: نعم
0: ولا ما بالله كذا
3: اللهم بعض الأحيان تطبيق نفس الخبر هكذا يقوم يبصروا الأخبار وإذا ما بيش المذيع حال يقولوا لا خبر
0: يعني ما بالله بيبصر إذا كان الواجهة تأهل جلس يبصر الأخبار
3: أيوه يقول أخبار أمانها اليوم حازق الأخبار
0: ويجي استابع
3: أيوه وإذا ما بيش أحد حال يقول أمان ولا خبر ويقوم يطفش جاجه ويرقد
0: وهذه رسالة هي تعتبر
3: هي طلعت من باب المزح ورجع قلت أمان ما قال من ثبتها شكلهم الناس خيرين
0: لهم كثير يعني الأغلب العامة كثير من البسطاء وأعتقد أنه هذا هو أسلوب يعني ربما هو في قنوات
3: أسلوب نعم
0: التدجين والخنوع والتطبيع نعم. بالعاني يعني يختاروا أشكال تكون مكياج أشبه بعروسة تظهر في التلفزيون من أجل تشد الناس إذا ما عجبك الخبر يعجبك الذي بيقوله
3: أشهد لله
0: وتجي تتابعه بالصميد يعني
3: وأنت أشهد.
0: لكن الذي نفسه زاكية الذي هو مؤمن ما يهمش الشكل بالعكس إذا شاف شكل مجتمع مهما كان الخبر قيم قلب
3: أشهد
0: لأنه به مصادر نظيفة للأخبار
3: أشهد لله
0: به مصادر موثوقة حتى أكثر لكن هذه كانت في محلها يعني تسديدة حرة مباشرة مثل ما يقولون
3: توفيق الله بعدين لما تشوف أكثر القنوات إن كل واحد معها سبغة يعني غير الثانية وهذا قصة وهذا جناء
0: أعراس مش كأن قناة أخبارية
3: أشهد لله
0: الموضوع أصبح منافسة على من يغوي الناس باستهداف العقول واستهداف ذكاء النفس بدل من استهداف يعني كان المفروض يعني أو كان الهدف منهم عادة يستهدفوا الناس في عقولهم بس كيف يكذب عليك ويخليك تصدق خبره
3: تخيل أني تطلع من ذيها تقول استشهدوا عشرة الناس ما عاد حسوا من العشرة اللي استشهدوا
0: بالضبط
3: قدوا على الحركات
0: فعلا وما عاد حد بيركز على الأخبار بقد ما بيركز على الذي يصدر هذه الأخبار ولهذا دائما ننادي أنه المفروض نقاطع هذه القنوات أي قنوات يعني مضلة فما بالك إذا قنوات مايعة مظلة أصبحت يعني ما ينفعش تبصرها أنت وأطفالك بهذاك الشكل.
3: محاضرة السيد الأخير قال قاطع كلمة راعنا وهي كلمة
0: فعلا،
3: ما بالك عادي صورة وفيديو ومشهد وأخبار كاذبة.
0: كل بيت بنيت على فكرة لوحدها ولا كانت الفكرة الأساسية مثل المسبحة خلطت بقية الأفكار.
3: أشهد لله إننا يعني اعتراف يعني لفضل الله إننا لا سبب وإن الباقي كله سداد من الله.
0: يعني عدي لو ما دعاك قال لك نشتي نفعل على موضوع كيت كيت ولا بس نشتي نفعل زامل المرحلة؟
3: سمعني أبيات يعني على مواضيع ثانية وأنا وهو بيسمعني على بيت نفسه. تخيل تصلي فجر وأنا راقد، قال من عكم هوجز. قلت له هوجز الحين أنا راقد يا عدي. قال لا هوجز أمان إنك هتهوجز هيا نشي عمل ذي ورجع أمان إن التوفيق من الله إنه طلع في ذي البيت هذا في راسي وعدنا ما قد وصلت له عنده. الحرب ما هي بين سنة وجيعة. ورجع صبحنا خزنا وفق الله. يعني أشهد لأن بعض الأعمال يا أستاذ سلطان إننا أتعب فيهن وأبالغ فيهن مبالغ يعني بشكل رهيب ما يفهمه إلا الناس الذي هم متذوقين للشيء. رغم أننا ثالث ثانوي عادنا اختبرت هذا السنة ما قدرنا هذاك البلاغة لكن توفيق من الله. بعض الأشعار قلت لك نبالغ فيهن بنتعب لكن أمانا ما بيجي لهن أثر مثل ما الذي بيجي ببساطة.
0: صح، أحيانا الإنسان ضروري يبذل السبب والجهد. المطلوب من الإنسان يبذل جهده.
3: نعم،
0: السداد والنهاية والعاقبة هي للباري يعني، ولله عاقبة الأمور كلها مش إلا الأمور العسكرية، في كل شيء. ولما يكون الواحد هدفه سامي تكون النتيجة أيضا سامية وعالية.
3: ويشهد الله يا أستاذ سلطان أنه من بدة الأعمال ومن أكثر الأعمال الذي التجأت إلى الله وقلت يا الله اجعل خالص وجهك الكريم، يعني صدق بعد من الرياء والفخر والعجب، وتجعل خالص وجهك الكريم وكمشي لله.
0: وفي مرحلة يعني العدو فيها بيشن أكبر الحروب من أجل تفريق بين الأمة، والأمة أحوج ما تكون فيها للتوحد. العدو قد بيقتل السني والشيعي، كانت رسالة هامة جدا. زوملوها كلها ولا فقط أبيات؟
3: كلها.
0: سمعنا أنت أبياتها وبعدين نجي نسمع الزامن.
3: قال الحرب ما هي بين سنة وشيعة، والله وإحنا وانت والناس تعلم، ما عاد شيل أمة محمد ذريعة صلى عليه الله وآله وسلم. قل العرب تعصيه ولا تضيعه، الدين جاء كامل ما جاء مقسم، العاقبة جنة عريضة وسعة ولا ترك الأسفل وقعد جهنم. يا ذي من الحكام متوا فجيعة، والغرب الحكام فيكم تحكم، وشراع عقول الناس من دون بيعة يستحملك حتى ولو أنت تفهم. الله يلعن والديها طبيعة، لا هو طبيعي عندهم يسفك التم. الحق وانضاقت عليه الوسيعة، ما يعني إنه بيساوم يهزم. يا خط مارب قل خط الوديعة، نوصل بير السبع من بير زمزم. احنا فزعنا بالذي نستطيعه وما في عنا غير ما كان يلزم. من بعد ما شفنا المشاهد مريعة ولا سمعنا عنا حد تكلم. قال من بعد ما شفنا المشاهد مريعة ولا سمعنا عنا حد تكلم. الوعي قل على الحصون المنيعة، والناعم كم رجعت من تقدم. النفس تحذر قبل تسقط صريعة، خط التواصل الاجتماعي ملغم. عينك على الأخبار ولا المذيعة، اختار بين العارية والملثم. ما يجتمع دينين داخل شريعة، محلل محلل محرم محرم، محلل محلل محرم محرم، ما بيش وسط. يا محلل يا محرم.
0: عينك كيف قلت؟
3: اختار بين العارية والملثم.
0: الملثم يعني أبو عبيدة.
3: ناس سألوني كثير لسهم مثلا يجي يقول الملثمة يسعى الملثمة
0: مذيع ملثمة.
3: ايه لا ابو عبيد، لاني قلت عينك على الاخبار ولا مذيع، كانت تطلع تي اخبار مثلا مع قال ابو عبيد مع كذا.
0: ايوه
3: عينك على الاخبار ولا مذيع، اختار بين عارف والملثم. يعني اما انك تدور اخبار وابو عبيده ولا انك بتدور المذيعه والعاريه. وسلامتكم.
0: تسديد جميل الله. جدا، ونظم شعري فريد رغم أنه به هناك كثير من الشعراء، لكن أن يتفرد الإنسان في هذه الساعة الواسعة هذا توفيق وتسديد. حييك أخي عبد المنعم، ونذهب نسمع هذا الزامل ونعود لمواصلة هذه الحلقة.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون مع الشاعر عبد المنعم المتوكل صاحب القصائد التي بالعادة تلاقي رواجا شعبيا وقربا من المستمعين. أهلا وسهلا مجددا عبد المنعم.
2: يا مرحبا بكم بكل المستمعين الكرام.
1: كملنا نسمع الحرب ماهي بين سنة وشيعة، ونتذكر هذه الأيام كل ما سقط مجرم تذكرنا جرائمه، والمجرم يعني لا يسقط جرمه بموته بل يذهب إلى العقاب الأكيد. هذا الأيام مات الدنبوع، إحنا نتذكر من الذي قال فيه أبيات شعرية أصبحت خالدة ومنشورة لليوم. كتبت قصيدة كامل، هل أنت هذه الأيام كتبتها وعدي السفياني والكل زملها صح؟
2: طلبني نفس الطلب.
1: كيف كان مطلعها؟
2: يا دنبوع وإيش الخبر وين الضربة القاضية؟ قلت أسبوع واحد فقط وإنه العاصمة فاضية.
1: دخل جهنم قالوا وما دخل صنعاء.
2: الله هو.
1: وهكذا كل من راهن على قتل المؤمنين والأولياء والصالحين والشعب هذا المؤمن المجاهد سيموت وهو منفيا في الأرض، أو سيلاقي خزيا بألف شكل في الدنيا وفي الآخرة عذاب عند الله لا يمكن ينجو. يعني الناس بيقولوا لا أتكلموا عليه قد مات، المدري ما هو عيحاسبه الباري. أكيد إحنا بنقول عيحاسبه الباري، ما إحنا لو كان بيدنا عن حاسبه
2: نعم
1: إحنا قد حكمنا عليه إعدام، والآن حسابه مع 50,000 طفل تحت الركام يلقاهم نازل.
2: أنا بنشوف هو الذي بيترحموا عليه ولا يقولوا خلاص قد مات. الله يعني كيف لو واحد منهم لو وضع نفسه مكان أسرة ولا مكان طفل فقد أسرته كاملة
1: صح؟
2: يعني هل عدتي هذا المجبر؟ مستحيل.
1: بالضبط هو هذا، يعني قالوا يا مسهل الحرب على المتفرجي، لما تكون متفرج من بعيد غير لما تكون أنت أحد المتألمين والذي عانى ونتائج هذه الحرب. عام كم كتبت هذا الزامل؟
2: في 2000 كان قد لها مثلا عندما قال الأسبوع 7 أعوام، عندما قلت كان اليوم عندك سنة يعني 2022.
1: وهذه القصيدة جاءت بطلب ولا أنت جاءت الفكرة؟
2: أدي قال لي شي قصيدة في التنبو.
1: أنت بتأخذ راحتك في الكتابة أكثر عندما تكتب بطلب ولا عندما يجي الهاجس من نفسه؟
2: شوف في كلا حالتين. مثلا بعضهم بيجي بطلب بنجلس فيها أسبوع أسبوعين شهر. للحين أنا
1: أنكم قيد
2: أقول لكم على الهواء مباشرة، يعني إن أنا مجهز بإذن الله وتوفيق عمل جديد. يعني أعتبرها الجزء الثاني للحرب ما بين سنة وشيعة، وبإذن الله يعني الموضوع حساس قوي، موضوع الصحابة الذي واصل يعني يتشبثوا بحبهم للصحابة. يعني وشفت أنا من محاضرة السيد إنهم كاذبون، قال حتى في عناوينهم
1: صح،
2: قال إنهم بيسب نبه من هناك من يسب الصحابة. قال الصحابة الأخيار لا يوجد من يسبهم،
1: وقال قدواتنا.
2: نعم قال لكل طائفة ولكل مذهب لديه رموز من الصحابة. وطبعا إذا جاء مثلا نقد لبعض الصحابة هو نقد بناء وليس شتم وليس سب، إنما بيّن السيد حسين أغلاط إن به ناس خالفوا
1: طبيعي.
2: وهذا قد ذكر حتى في القرآن يعني.
1: بالضبط. وأعتقد أنه الذي يثير قصة الصحابة في العادة هو لا يحب الصحابة.
2: نعم.
1: كل من يدعي أنه يدافع عنهم هو إنما يمسك بشماعة، لأنه الذي ما دافعش عن القرآن ولا دافع عن الرسول ولا دافع عن الدين الذي جاء به الرسول لا يجيش يقول أنه بيدافع عن الصحابة، هذا مجرد كذا.
2: نعم.
1: هذا بينتمي عصبيا بس، يعني قبليا بحق القبيلة مع الصحابة فقط، أما بحق الدين كذاب. يعني الصحابة كانوا أخيار كلهم، وإذا كان فيهم أحد غلطان فنحن نقول له أنت غلطان، مثل ما في أي مجتمع.
2: نعم.
1: هناك صالح هناك طالح هناك
2: نعم.
1: الرسول رسول، الكل متفق عليه،
2: والرسول قدوه الرسول ما هو معصوم من الغلط.
1: بالضبط. فإذا كان الرسول الله بيكلمه ويوعيك قدوه لنا ويقول له أنه انتبه لا يقعونك لا كذا، ما بالك ببعض البشر الذي هم يعني دخلوا الإسلام بعد كفر أغلبهم.
2: الله.
1: وما يهمنا يعني بعض التفاصيل، بقدر ما بيهمنا أنه نكون إحنا واقعيين في نظرتنا.
2: إنهم كادوا يظلوا رسول الله ومعه وحي.
1: بالضبط. اليهود والنصارى هذا شغلهم، واليوم شغلهم واضح جدا. يعني قد بنشوف إذا تشي تعرف كيف كان مجتمع الصحابة عرف مجتمع اليوم. يعني المجتمع عادة بيكون كبير، وكون في كل مجتمع هناك صالح وإنسان تقي، وهناك خارب وطالح وإنسان منافق وعميل. وكان بينهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان بينهم كان بينهم كثير من المنافقين الذي ذكرهم القرآن.
2: عندنا مثلا أستاذ سلطان ولو قاعد أعطيك عندي يقول قل لي من أخوالك أقول لك من أنت، وهذا قل لي من بتوالي أقول لك من أنت.
1: صح. بالضبط.
2: تبان مواقفك.
1: ليش ما الإمام علي ما يعجبهم شو من الصحابة حين نتولاه ونتكلم عنه بتعظيم. ما شو محسوب عندهم مسح؟
2: وأنا ذكرت يعني الإمام علي في عدة قصائد إنه المفروض إن الإنسان يتولى بالفطرة حتى لو ما بيشرع لا حديث
1: صح
2: المنزل ولا حديث الولاية ولا حتى آيات في سورة المائدة. إن المفروض يا أخي بالفطرة الإنسان مع يوالي الله إنسان شجاع
1: بالضبط،
2: إنسان صادق، إنسان
1: يرفع راسك نعم. مواقفك كلها ترفع راسك، تسليمك كلها، شدته وبأسه ولينه ورحمته كلها في مصب واحد، وكلها في مصب ما يخليك تحرج يوم من الأيام أنك توليته. بيرفع راسك دائما، ما بالك إذا كان هذا بأمر إلهي، بأمر نبوي، بحديث صحيح، بطريق مستقيم، بقرآن كريم، بكل هذه الطرق التي تؤدي إلى ضرورة التولي له. أخي عبد المنعم، يعني أنت كشاعر بتجي لك فرص وبتواجه عوائق، ما هي أبرز العوائق الذي أحيانا بتواجه كتابتك القصيدة، تكوينك للفكرة؟ مثلا هذه الأيام أنت تكتب قصيدة الذي بتقول عليها التوعية بخطورة التفريق بين الأمة باسم الصحابة.
2: نعم، هذا أنا شاهدت يعني مقطع للسيد عبد الملك بيتكلم عليها بحرقة، يعني شتينا نوصلها يعني على أرقى مستوى، نوصل مع هذه الفكرة أنهم كاذبون حتى في التعاهم لحب الصحابة، التعاهم وليس حب، وكاذبون حتى في عناوينهم أن هناك من يسب وهناك لا يوجد من يسبهم. وهذا أكثر يعني أنت استصدم من أبرز الإعلاميين الذي في الساحة ومن المطلعين يعني على هذا المواضيع في التواصل الاجتماعي.
1: صح،
2: بتلاحظ أن أكثر ما بيشوفوا لهم فرصة ولا حاجة يدخلوا بها للفتنة أني هذا الموضوع
1: وإعادة وتكرار
2: سنوي، تجي تجابر أنه محرقوا القرآن كذا، يقول لك الصحابة، تجابر أنهم قتلوا 2000 في غزة ولا 1000 واحد، يقول لك
1: 70 قد إحنا
2: الله مثلا قستي في أيام معدودة، يقول لك بتسبوا الصحابة. أماني يوم فكرت قلت أي يعني الذنب مثلا
1: لو موجودين الصحابة لا يسبوك أنت،
2: أشهد لله يعني الذنب القتل، قال لك هدم الكعبة حجر حجر ولا سفك دم مسلم.
1: بالضبط، هذا الدين الإسلامي الصحيح الأصيل، أما قشور الدين التي تمسك بها الوهابية ومن يغوهم باسم الدين فهذا بإذن الله ستكون عاقبتهم خزي في الدنيا وعقاب أليم بالآخرة. إحنا الحمد لله الذي نجانا بوعي قرآني واصطفانا لنواجه أعدائه بدون تفريق ونناصر المسلمين بدون تقسيم، ولهذا هذه أبرز يعني رسالة يحملها الإنسان، الشاعر، المنشد، المعلامي في كل مجال،
2: كلنا بنصب في قالب واحد وهدفنا واحد.
1: بالضبط، أنت مثلا ما هي العوائق التي معك تأخرك بتحين بك؟
2: والله بعض الحين تركيب الفكرة نفسها مش يركبها كذا تلفيق ولا ما قد اكتملت، أنا أشوف أن الصورة ما قد اكتملت، أنا أجلس فيها أيام معدودة لو ما تكمل الفكرة نفسها. يعني هذا القصيدة قد لي فيها أكثر من يعني عادي، بدأت لي هذا الشهر أو شهرين بدأت تحتبك الفكرة وتتسبر، وقد لي فيها أيام معدودة، بعضها نكتبها يوم بعد يوم يعني أحاول أركب الفكرة، وبعض الحين أفلتها أسبوع ورجع أرجع أشتغل فيها وتتركب لي مواضيع أفضل، والموضوع الذي ما قدرت أركبه يتركب أفضل بمئة درجة.
1: جميل جدا،
2: والاطلاع هذا أفضل لما يكون أنت مطلع في نفس الوقت أنت بتكتب.
1: بالضبط،
2: فلتها هناك فترة.
1: أنت كشاعر اختلفت عندك فترة طوفان الأقصى عن بقية الفترات الذي عشتها كتبت لها؟
2: يعني قصتك من قبل نعم، يعني مثل ما تقول جفزة في حق مرحلة طوفان الأقصى، والحمد لله انتجنا أعمال كثيرة، يعني
1: أعمال كلها فنية مسجلة ولا قصائد مكتوبة بس؟
2: ومن هنا عمل التحشيدي الذي انشدها الأستاذ يحيى الشرعي.
1: أين هو؟
2: حشد مليوني، بان احتشد كل جمعة حشد مليوني.
1: جميل، هذا من الذكاء أنك تختار مثلا أفكار تكون مصبها دائم، يعني مش يسمعها الإنسان مرة وانتهى.
2: أي ركزت أنا كل جمعة المسجد كان يطلع كل خميس يتي ويحشد. بعض الحين يا أستاذ أكثر الأوقات يجي وأنا أفكر مثلا ولو إحنا مقصرين، لكن مع حضرة السيد أشوف أن يشتي توجه العلم، نحاول نحن نعين بطريقتنا.
1: بالضبط،
2: أنا بمجالي شعر وأنت بمجالك في الإعلام، وهذا بمجال زامل، وهذا في المسرح، وهذا
1: صح،
2: كل واحد
1: حزب الله ومعارك حزب الله قد كتبت فيهم قصيدة؟
2: كتبنا يعني بعض الأوقات يجيون أذكر مثلا قصيدة المحاور المقاومة، أذكر لهم جمعة، وبعض الحين أكتب 4 أبيات 6 أبيات لحزب الله مخصصة، وأنت يعني لن تلاحظ آخر أيام يعني هذا السنتين اللي مشت يعني بنتلاحق ملاحقة.
1: صح،
2: يجي حدث يلا ما عاد تقدر تكتب قصيدة كاملة فيه وتكفيها يعني تشبعها، ولذلك بعض الحين كان نفعل 300-400 ما عاد بينشرن بعض الحين كتابه ما عاد الناس بيقرأ قدام حول الريلت بيقلب
1: صح. ابو دقيقة
2: ايوه بيقلب احنا لا نجلس هناك كتابه ضروري ايش لا نسلك له مساحه
1: بالضبط
2: ندخل احنا نوصل رسائل يحاول يفعلوا ترند احنا ندخل نشارك فيه ونبين
1: مثلا سمعنا انا الذي كتبتان لحزب الله لانه هذا الايام حقيقه حزب الله يخوض معارك اسطوريه ويحقق بطولات ملحميه كبيره جدا ترفع راس كل مسلم وتذل كل عميل ومنافق وان ابدا وغير ذلك في الاعلام لكن في الواقع حزب الله اليوم يسطر اعظم البطولات واعظم المعارك واقوى الملاحم سلام الله عليهم فردا فردا وعلى قيادتهم التي رحلت وقد بنت هؤلاء الاساطير والتي بقيت تحافظ على العهد وتواصل المشوار
2: هذا كتبتها بعد استشهاد في ذكرى استشهاد السيد حسن عندما كانوا يشتغلوا حزب الله عملياتنا كل بعده قلت ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل باقي يا والقايد اللي صعب ذكره ينتسى لا زال نصر الله يعطينا الأمل بالنصر رغم الحزن فينا والأسى الضاحية للتضحية مضرب مثل وصبر حزب الله لين ما قسى يوم انحنى الأعراب والمليار ذل لبنان بالعزة توشح واكتسى مصاب غزة في سنة غزة جلل مصاب حول صبح صنعاء لا مساء تبكي على السيد حسن كل المقل وتندب السيد حسن كل النساء ونجد باستشهاد هالأمس احتفل وتشهد الطائف ومكة والحسا يخسى عميل الغرب ويذوق الفشل ومن وقف جنب السعودي خسى من بعد أبو هادي غوى العالم وظل من بعد أبو هادي غوى العالم وظل والغالية بيروت ما لاقت وسا واحتلت إسرائيل وأمريكا دول سوريا قال واحتلت إسرائيل وأمريكا دول ويا عسى الناس ادركوا قدر عسى محال يوهن عزمنا ما قد حصل ومن ركب فوق السفينة قد رسى ومحال تلقى مشكلات الشام حل إلا إذا تولت حفيد أهل الكساء إلا إذا تولت حفيد
1: أهل الكساء نشاط صح الله أجزانك ما شاء الله يعني كل قصيدة وكأنك تكتب في بحر مختلف وعالم وجو مختلف من كان مثلك الأعلى وألهمك حتى تصبح شاعر
2: أكثر شاعر كنت متأثر به بسام شانع
1: قبل كم؟
2: في 2015-16-17 وأكثر يعني من استفدت منه
1: متى بدأت تكتب القصائد؟
2: أنا مثل ما تقول من قبل العدوان كنت أكتب لكن أكتب في ما بيش موضوع وأكتب ما نتفاهم الأوزان سواء ورجع كنت أسير أخذ عند بسام شانع عليها السلام أمانة ومسك بيدي هو أستاذي وأخي وصاحبي واستفدت منه كثير علمني أشياء والأوزان والبحور وقال لي إيش أكون أطلع واستفيد
1: لها التحية
2: لها التحية
1: بسام ليس يعني مجرد شاعر فذ وقوي فقط إنما يعلم غيره وهذا من جمالية الشاعر وإنما تدل على ذكاء النفس الجاهدة إذا الإنسان بيعلم غيره ويحاول يفيد غيره ويكون أشباه له وأمثال له يعني في ساحته وفي ميدانه فهذا إنسان مجاهد قبل أن يكون مبدع أو متميز التحية لبسام ولك وأنت أصبحت اليوم يعني شاعر
2: يحيى العطيف الصدق والله أنه كان يعلمني أشياء
1: يحيى العطيف كان ضيفنا قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة وهو من الشعراء طبعا الذي بيكتبوا بقلة لكن بعنف يعني جميل جدا وأفكاره قوية يحيى يقال أنه الشاعر طول عمره يجي يكتب قصيدة واحدة إنما بيكتبها بأساليب مختلفة تواكب الأحداث وتواكب وتعبر عما في داخله هل فعلا أنت تكتب قصيدة واحدة يعني هي مسيطرة عليك الفكرة القصيدة تكتب فيها وتدور فيها أم أنك بتكتب في كل جو مختلف تكتب لكل عالم مختلف
2: بالنسبة للقصائد القصائد الذي هي 20 بيت 15 بيت 20 بيت 30 بيت بعض الأوقات أجلس فيه شهور وبعض الحين أكتب عمل يعني وأدمع يعني تجي مشاهد مؤثرة يعني إذا ما دمعت منها ولا ما تأثرت منها يعني قلبك قاسي يعني مشاهد تتفطر لها الحجار مثلا عندما في رمضان اللي قبل هذا أذكر أنهم تحاصروا غزة يعني اشتدت عليهم الحصار لدرجة أنهم كانوا يموتوا ناس من الجوع تتذكر صح؟
1: أيوه.
2: تأثرت يعني قوي ويوم جاء 500 شهيد على ما أذكر لا حول هذا العدد يعني افتضر قلبي ولي كتبت قصيدة الحال مأساوي
1: ما قلت فيها
2: أنا كنت أدمع يعني وقت ما كتبت أول أبيات
1: ها هات سمعنا نسمعها.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا طال الأمد والصبر في شعبنا طال، ولن يحطك برقضية حملها، مسر النبي مشتت بقيادة الآل، وباليمن كامل وببنا قبلها. أهوال هذا الشعب يا يوم الأهوال، ما با يضفي نارها من شعلها. يا العالم المهتد والعالم الضال، الوعد جاء وهدافنا بانصلها. من صورة التوبة والإسراء والأنفال، جنان عادي يقوم عادت رسلها. في حرب شعواء تطحن أجيال وأجيال، ما عاد يخرج منها من دخلها. صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها. وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها. قال صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها. وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها. الحال ما ساوي ولا يشبه حال، وأوجاع غزة فوق ما نحتملها. دم الثكالة بحر والدمع شلال، لو ينسكب لا تنجرب عزلها. يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها. يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها. الصمت عن فعل العدو يحسب أفعال، والصامتين أسوأ من اللي قتلها. من حاسب إسرائيل عن سوء الأعمال، ومن عن الإجرام منهم سألها. هل عاد باقي في العرب نص رجال؟ وين العرب ما بان حتى أزعلها؟ ماشي ولا موقف مؤثر وفعال، ولا جهود أحد سوانا بذلها. الكل لأجل المال في المعركة مال، والسيد القايد الوحد فصلها. بايضرب الباغي مع ضرب الأمثال، ويسمع الرادار مشي يتنملها. بالاكتفاء الذاتي رفع روس الأموال، وفشل حصار الغرب وظهر حيلها. الشرق ياخذ من بضاعات تاكيال، وإحنا نقاطعها وناخذ بدلها. من يقنع قال صهيون رأس الشر والباقي ذيال، ومن عرف تاريخ خام أجهلها. من يقنع أمريكا تشارك بالارتال، وتعلق إسرائيل فيها أملها. لو بات غطي جويا فاب ضربال، ما بات غطي بالهزيمة فشلها، ما بات غطي بالهزيمة فشلها.
1: مشهد صح الله. طيب ال- ال- ال- القصائد الأخرى التي كتبتها في غزة هي كثيرة ربما.
2: نعم.
1: هناك قصيدة اسمها رد اعتبار، أنت كتبتها. نعم. في أحداث غزة.
2: أيها الله لما كان القوات البحرية تشارك والجوية وكل من.
1: ماذا كنت تقصد برد اعتبار؟
2: يعني إن عاد الرد هذا كل عاد رد اعتبار. كان قد دخلنا في الفرض الصوتي. وعاد هو رد اعتبار، أني لا أقدر فرحه وإنه خلاص كملنا الرد. اللهم صل على محمد.
1: ما قلت فيها
2: الآخرة وعدها ما يكره العاجلة.
1: الآخرة
2: وعدها ما يكره العاجلة.
1: الله.
2: يا قدس ما باتطول فترة الانتظار، ما دامك أول قضية للأمم عادلة، وإحنا أولي البأس ذي جاسوا خلال التيار. صفحاتنا بالفداء والتضحية حافلة، تنقش على التهر مثل النكش فوق الحجار. في يوم كامل شعوب الأرض متخاذلة، تحرك الشعب هذا في مقام انتصار. صلاة مليار مثل باتكم باطلة، لو باعوا المسجد الأقصى بمسجد ضرار، وباعوا التين بالدنيا وهي زايلة، ودوروا ربح من عدوان شل الضمار. مع فلسطين كل الناس متفاعلة، مع فلسطين كل الناس متفاعلة. حتى الذي ما قدم مؤمن بجنة ونار. كل المساعي لوقف المعركة فاشلة، والله ما توقف إلا على سعاد ذو الفقار. يوم اليمن، يوم اليمن قاد من ساروا مع القافلة، شاف الشهوب من مساعيها الحميد التغار. الرصد شغال والهجمات متواصلة، والرد لا زال هذا الحين رد اعتبار. والرد لا زال هذا الحين رد اعتبار. عاد الزوارق لتنكيل السفن داخلة، واربعمائة ألف غواص تخوض الغمار. ما بايمروا بفرقاضه ولا ناقلة، أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار. قال أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار. صاروا حاضم ضلوعي جهض الحاملة، حاملة أمريكية.
1: أيوة.
2: صاروا حاضم ضلوعي جهض الحاملة، وفرط صوتي يدمر والديها دمار. لا تحسب البحري والجوي غافلة، ولا السلاح الذي بكشف عليها الستار. بايقلب اليوم عالي خصمنا سافلة، ويقلب الليل من هول انفجاره نهار. بمنع عبوري تاجر له بالعدا صلة، ومن قناة السويس افرض عليها الحصار. ولو عبر من بحور الشعر لا قاتله، فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار؟
1: أنا أشهد.
2: قال ولو عبر من بحور الشعر لا قاتله، فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار؟ تركبوا عالمية ثالثة شاملة، نشبها بالمجنح والكبار الكبار. لن تجمع الكفر والإيمان في طاولة إلا إذا الفرد صوتية تدير الحوار. واجب نخذ ثار غزة عائلة عائلة، ونكون من لندن واشنطن على دار ونخوض في الأطلسي والهادية الفاصلة ويلتد الكون بالسبع اللغات الشعار ويلتد الكون بالسبع لغات الشعار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: ما شاء الله تبارك الله، كل قصيدة أقوى من السابقة، وهذا ما يميزك أنه تحافظ على زخم الإنتاج وعلى حماسك في كل ما تكتب، وليس يعني من فترة إلى فترة كأنه المخزون يكمل أو الإبداعي يضمحل، يعني بتحاول أنك تطور من قصيدة إلى أخرى من فترة إلى أخرى، وهذا ما يميز أي واحد يشتي مع هدف، يعني يشتي حققه، يشتي ينطلق.
2: الحمد لله. شكرا. هذا واحد، إحنا مقصين يعني في الاطلاع، لكن النصيحة للتالي، الأستاذ بسام جانا قال شاعر، قراءة الشاعر واطلاع على الكتب والروايات والأحداث قال بمثابة المضر للشجر، قال هل أتثمر شجر بدون مضر؟ ماشي. إذا الشاعر ضروري أن يكون مطلع ويقرأ ويتوسع يعني، وهذه هي النصيحة اللي، والباقي الشعراء يعني
1: ضروري، يعني الذي يطور نفسه لابد من العمل عليها. يعني اليوم مواقع التواصل ربما هي أصبحت الجبهة المتقدمة في ميدان الإعلام، أين أنت؟
2: اللي ذكرتني خلاص، أنا عاد أختار بعدين، يعني بعدين
1: مشتهد.
2: أنا أختار قصيدة فرسان الإعلام، ورغم أنك واحد منهم.
1: ما إحنا بنحاول بس، الله يوفقنا جميعا.
2: في أنا صحيح ما أشوف لمت.
1: أيوة جميل. كيف تتعامل أنت أو تستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: أنا أستفيد مثل ما تقول إن إحنا نوصل الرسالة، مثلاً بعض الأحيان بيجيوا بموضوع رائج والعدو بيستغله. الصفحة تنشط أكثر عندما يكون الموضوع رائج وتشارك فيه.
1: صح.
2: وهذا معروف. ولذلك وصل فكرتك من خلاله. لا تلتفت إلى يعني موضوع ثاني، ولا لجل ترندات، ولا لجل الإعجابات والتعليقات
1: ترضي
2: الناس، أيوة الشهرة الشخصية ماشي، استغلها لما توصلوا الحقيقة وتبين للناس.
1: لكن هذا بيعرضك عادة مثلا للحظر إذا نشر.
2: طبيعي أن الحين هذا كله فيها على الحظر والحسابات، ربطها يعني قتال حق فرسان الإعلام.
1: طيب المواضيع اللي بتختارها عادة في صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواضيع الشعرية، هي كل قصائدك ولا فقط يعني بعض القصائد التي بتواكب بها أحداث المنشورات والترندات؟
2: لا، بعض القصائد التي يجي الموضوع هذا كساء ترند، ولا قد أدخل اليوم الثاني أفعل ثلاثة بيات، اثنين بيات، أربعة بيات، على حسب
1: كأنه منشور.
2: أهم شيء أني توصل الرسالة، سواء إذا أعطيك دلبي اثنين بيات، إذا أعطيك دلبي ثلاثة، نوضح للناس مثلا حق قضية ميرا. يعني فعلت أربعة بيات ووضحت أنهم ليش ما وقفوا مع سمير المارس.
1: صح.
2: يعني وهذا الموضوع يحتمل أن كثير من الإعلام بيتكلموا عنه، أنت تكلمت عنه الأستاذ، يعني كثير من الأساتذة تكلموا عنه، وأنا بطريقتي كشاعر أني أوظفه بشعر.
1: جميل.
2: وبعض الأوقات ما يحتاج أنك فكرة وخيال وتعب، ما يوصلت بشعر.
1: تكتبها دائما كتابة ولا بتفعل فيديوهات واصل ولا كيف أسلوبها؟
2: هذا الفترة الأكثر شيء يعني فيديوهات، لأنها بتوصل الفكرة أكثر.
1: هي تعتبر حاليا أشبه بالموضة الآن، ان الكل بينشر يعني فيديوهات، فالافضل انه يستغل كل رائج في سبيل الله، يعني في سبيل الحق.
2: نعم.
1: يوظف.
2: واقول لك ايش اللي يزيد يقنعني اكثر ان انا كنا افعل هكذا. مره نشرت ثلاثه ابيات، مدري اثنين ابيات لشاعر قد نسيت منه، وكتبت الله والكلمات للاستاذ كذا بدا قبل البيتين، يعني طالع في المطلع، تخيلوا حتى خل صح الله لسانك يا عبد المنعم قوه. يعني اسم الادمي في اول الشعر
1: ما بدرى،
2: يعني ما عاد بقلوش، دريت انا انه ما عاد بقلوش اكثرتهم، يعني ما عاد بالله القليله المتذوقين.
1: لا جاء ملك تعليق مش
2: ايوه، قلت اذا نوصل الرساله الناس قدموا حول الريلزات والله، وشفت انه هناك قبول اكثر. مثلا بعضهم بينشر منشور ويطلع 2000 مشاهده، هذا المجال بعض الوقت افعل الفيديو بيطلع 500,000 400,000 300,000، يعني بتوصل لعدد كبير.
1: صح.
2: ويشهد الله يا استاذ السلطان ان واحد لما يجي متحمل مسؤوليه، هي في البداية بيجوي هو ورغبة واحد يدور شهرة، لأن كما قد واحد خلاص قدم متحمل مسؤولية وبيحسها في عاتقه إن هي مسؤولية عليه إنه يوصل.
1: صح.
2: يوصل المظلوم ولا يوصل الحق ولا يبين شطلان بعض حين نقوم مفعل، وأنت يعني معايش هذا الشيء كإعلامي.
1: صح.
2: إنك بعض حين تطلع تصور ما بيشرق منك تصور، لكن ضروري إنك تواكب،
1: كذي مثل الجبهة.
2: أيوة مثل ما المترس يجي زعف، ضروري إنك تواجه معك جست بس.
1: بالضبط. هات خلينا نختم الحلقة بهذه الأبيات الذي كتبتها لمواقع التواصل.
2: أمان الفرسان الإعلام.
1: يلا.
2: طبعا أنا ما كتبتها لهم كثر ما بنا بسرعة، عملهم مهم، وزيد السيد التام حاضر مش محاضرات، عدة محاضرات لو تذكر كان فرسان الإعلام بيبين على أهمية عملهم وضروري إنهم يلتزموا أكثر. يعني قال فرسان الإعلام تطلق كل يوم أسراق من المنصات وتعدي دروب ودروب، سواء منصات تواصل اجتماعي ولا منصات صواري، من المنصات وتعدي دروب ودروب. الكل سجل حضوره يوم كلن غاب، وكل موقف مشرف توقف محسوب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب، تحصن اذهان قبل النايبات سنوب، لكل فارس صناعة محتوى جذاب، ولكل فارس طريقة مذهلة وسلوب، ثبات في كل صفحة رسمية وحساب، وصمود في كل مجموعة وكل جروب، للنصر في كل ساعة تبذل الأسباب، والنصر قادم ومن رب السماء مكتوب، بالوعي يتقدموا ويسطوا الأحزاب، والوعي منا بهذه المرحلة مطلوب، والانتحالات للأسماء وللألقاب تثبت بأن العدو من فعلكم مرعوب. كم نمس تفعلت في صالح وذباب، وكم حوالات توصل محفظة وجيوب، والناشطين اغلقوا في وجهها الأبواب، وقالوا عدلوا بالردود الواقع المقلوب، وكانوا الأقرباء والأهل والأصحاب للناشط الحر الذي لا سبهم معصوب. ما خاب ظن العلم والحلف ظنه خاب، والغاصب اليوم بايخضع وهو مخصوب، سبحان من ميز الصادق من الكذاب، وقال وظهر حقائق وجل نورها المحجوب، وجل من بين الواثق من المرتاب، وجل من بين المبضي من المقضوب. ما كل منشور يشتي فيه مستيعة أو كل الأرزاق مصدرها من اليوتيوب، واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، وصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب.
1: الله
2: قال واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، واصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب، ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب، ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب، وان ضابت النفس الأمارة وعيشك ضاب، لا تتبع هواك وان كان الهوى مرغوب، ولا تدور على التعليق والإعجاب، وقلوب حتى ولو توقف مهجئ، وقلوب البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب، البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب. لو كل موهوب يعمل في رضا الوهاب، ما يحمل أوزار لا نزل عمل وذنوب، ما يحمل أوزار لو نزل عمل وذنوب.
1: أنا أشهد صح الله لسانك، ما شاء الله تبارك الله، أحييك وأحيي هذه الجهود الرائعة، وأنت تستشعر عظمة ما تقوم به وما تقدمه في هذا الميدان، وأنت ترص الكلمات كما ترص الأحجار في المدارس وتقضيها على الأعداء. ما بش يعني
2: أشهد الله في تواصل اجتماعي أنت قدوتنا بنشاطكم،
1: أنت ميدان لوحدك وإبداع كبير، ونحن في ميدان أيضا مختلف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يكتب أجرك
2: والهدف واحد والقضية واحدة، كلنا مكملين لبعض.
1: بالضبط. الله يوفقك أخي عبد المنعم، وشكرا كثيرا لحضورك، أسعدتنا بما قلت وبما كتبت وبما سمعنا في هذه الحلقة.
2: أنا أشكركم على هذا الاستضافة الجميلة الذي أتاحت لنا الفرصة نقدم رسائل
1: على رأسنا في أي وقت. الإذاعة إذاعتك، وهذا البرنامج يعتبر ميدانك، أهلا وسهلا بك.
2: الله يبارك فيكم،
1: وشكرا لحضورك اليوم.
2: لا شكرا على واجب، وعيدكم مبارك وكل المستمعين الكرام، وتحياتي لك أستاذ سلطان.
1: لك التحية،
2: كل طاقم إذاعة سامي فهم
1: لك التحية، وأيضا للمستمعين الكرام كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأخير لا ننسى أن نضع لكم مساحتكم الخاصة، مستمعينا الكرام شاركونا بما تحبون أن تشاركوا به من القصائد، من الزوامل، سجلوها وأرسلوها عبر رقم البرنامج 7811111991. في أمان الله.
0: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
4: 10:00 مساء كل جمعة،
0: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
0: 7811111 991.
4: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
3: فن الفنون.
4: سام FM إذاعة المحور.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقائنا الجديد وهذه الجولة المتجددة المعرفية بين مزيد من السطور التي تضيء وتفيد وتوضح الصورة أمام وعينا العربي الإسلامي، وخصوصا إزاء هذه الأحداث الكبرى وهذه التحديات التي نواجهها كأمة في مواجهة المشروع الخطير لأعدائنا الصهاينة والمستكبرين ورأس حربتهم كيان الغدة في فلسطين المحتلة. هذه السطور يمكن أن نلخصها في حقيقة أن الكيان الصهيوني أو ما يسمى إسرائيل كيان عنصري إجرامي دموي تحكمه الخرافة. هذه الحقيقة التي تحوي تحتها الكثير تحكيها الأحداث والمجريات والتطورات وكل التحديات وكل ما نعيشه في معركتنا المصيرية المستمرة مع هؤلاء الأعداء والقاعدة المتقدمة لهم في منطقتنا الغدة السرطانية. لكن وهذا هو المهم في الموضوع، أن هذه السطور التي تحكي المزيد من مفردات وتفاصيل هذه الحقيقة

0: هي لكاتب مرموق من ذوي قربى العدو اللدود أو من داخل معسكره، هو صوت فكري وتاريخي وكتابي خارج عن السرب كما يقال، أو خارج عن الصندوق في طرحه وفي ملامسته للحقائق من خلال السطور التي يكتبها، وخصوصا هذا الكتاب الذي بين أيدينا ملخصه، كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة، وهي للمؤرخ الإسرائيلي إسرائيل شاحاك. هذا الكتاب كتب قبل نحو عقدين من الزمان، ويقول قارئه الكاتب العربي حلمي النمنم: رغم كثرة الدراسات والمقالات عن الكيان الإسرائيلي، إلا أن كتاب اليهودية أيديولوجية قاتلة الذي صدر في العام 2002 يتضمن الكثير، سواء في المعلومات أو الأفكار عن هذا الكيان وعن اليهود. وتنبع أهمية هذه المعلومات كما يقول من أن مؤلف هذا الكتاب وهو إسرائيل شاحاك عمل أستاذا متفرغا للكيمياء العضوية بالجامعة العبرية في القدس، وهو من مواليد بولندا، ثم هرب من معسكر اعتقال ألماني وجاء إلى فلسطين مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، والتحق بالجيش مثل كل شباب الكيان في ذلك الوقت. ويصفه الدكتور إدوارد سعيد الكاتب الفلسطيني الاستشراقي المشهور في تقديمه للكتاب بأنه من أكثر الأشخاص تميزا في الشرق الأوسط في العصر الراهن، وتحديدا في الفترة التي كتب فيها هذا الكتاب ورأى النور. ويجمع الكتاب بين البحث التاريخي والنظري العميق بالإضافة إلى رصد الواقع المعاش، ويتوقف أمام الوقائع التي رآها بعينيه أو كان طرفا فيها. وقد خلص من هذا كله إلى أن كيان دولة الاحتلال هو كيان عنصري، وأن عنصريته لا تأتي من الفكرة الصهيونية التي تحكم هذا الكيان فقط، ولكن أيضا من الأيديولوجية اليهودية التي يؤمن بها. ويرصد شاحاك بداية تحوله السياسي من معجب بالإرهابي المجرم الذي هو من مؤسسي هذا الكيان السرطاني ديفيد بن غوريون إلى عدو اللدود. ففي العام الميلادي 1956 استوعب كما يقول بشغف كل أسباب بن غوريون السياسية والحربية والعدوانية وراء بدء حرب السويس وما سميت، وطبعا هي في الواقع العدوان الثلاثي على مصر، إلى أن فوجئ به بالرغم من أنه ملحد ويتباهى بعدم اهتمامه بوصايا ما يسمى الدين اليهودي، يعلن أمام الكنيسة في اليوم الثالث من الحرب أن السبب الحقيقي لهذه الحرب هو مزعوم إعادة مملكة داود وسليمان إلى حدودها التي جاءت فيما يسمى الكتاب المقدس. وعند هذه العبارة من كلام بن غوريون نهض كل أعضاء الكنيسة الصهيوني تقريبا بطريقة تلقائية ورددوا النشيد الصهيوني، ولم يرفض أي سياسي صهيوني فكرة بن غوريون بوجود أو بوجوب اعتماد السياسات الصهيونية على استعادة الحدود التوراتية المزعومة كحدود لهذه الدولة اللقيطة. ويؤكد شاحاك أنه إذا قمنا بتحليل الاستراتيجيات الكبرى الصهيونية والمبادئ الفعلية للسياسة الخارجية للكيان كما يتم التعبير عنها في العبرية تحليلا دقيقا، يتضح أن الإيديولوجيا اليهودية هي التي تحدد السياسات الصهيونية الفعلية أكثر من أي عامل آخر، وأن التغاضي عن طريقة الإيديولوجيا الظلامية هذه وعن ما يسميها تحديدا أو ما تسمى الإيديولوجيا اليهودية يجعل هذه السياسات غير مفهومة للمراقبين الأجانب كما يقول، وهم الذين لا يعرفون في العادة شيئا عن اليهودية إلا معلومات ناقصة من علم اللاهوت التأويلي. ويضرب شاحاك مثلا للفرق الجوهري بين ما يسميه التخطيط الإمبريالي الصهيوني المتضخم جدا والعلماني ومبادئ الأيديولوجية اليهودية، حيث تنص هذه الأيديولوجية على أن الأرض التي حكمها أي حاكم يهودي في العصور القديمة أو التي وعد الرب المزعوم بها اليهود إما في التوراة أو حسب التأويل الحاخامي للتوراة أو التلمود، هذه الأرض يجب أن تكون ملكا لإسرائيل، حيث أن إسرائيل دولة يهودية. وهناك العديد من التصورات المتباينة للحدود التوراتية لأرض هذا الكيان التي تفسرها السلطات الحاخامية على أنها ملك لمزعوم الدولة اليهودية. وأوسع هذه التصورات يدرج المناطق التالية داخل حدود أرض مزعوم إسرائيل الكبرى. في الجنوب تشمل سيناء كل سيناء وجزءا من شمال مصر وحتى ضواحي القاهرة، وفي الشرق الأردن كلها وجزء كبير من السعودية والكويت كلها، أيضا تضم جزءا من العراق وجنوب الفرات. أما من الشمال فتشمل لبنان كله وسوريا بكاملها وجزءا كبيرا من تركيا حتى بحيرة قان، ومن الغرب تمتد إلى قبرص. أي أننا بإزاء إمبراطورية محلوم بها لدى أصحاب المشروع الصهيوني مترامية الأطراف تمتد في ثلاث قارات، وليس دولة لشعب يريد أن يعيش في سلام داخل وطن قومي بدلا من الشتات كما تقول خرافة إنشاء هذا الكيان المؤسسة. وينشر الكيان الصهيوني العديد من الأبحاث والمناقشات الموسعة عن هذه الحدود بما فيها الأطالس والكتب والمقالات والأشكال الأكثر انتشارا من الدعاية. وهذا النشر يتم بمنح من سلطات الكيان الصهيوني أو طرق أخرى من الدعم. وقد تولدت استراتيجية صهيونية كبرى لا تعتمد على مبادئ الأيديولوجيا اليهودية فقط، بل تعتمد على اعتبارات إمبريالية محضة منذ قيام هذا الكيان. وقد وصف الجنرال شلومو جازيت، وهو قائد سابق في المخابرات العسكرية الصهيونية، المبادئ التي تحكم الاستراتيجية الصهيونية بالقول: لم تتغير المهمة الأساسية لإسرائيل على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وما زالت ذات أهمية قصوى. فالموقع الجغرافي الذي تأسس عليه هذا الكيان المصطنع وسط ما يسمى بالشرق الأوسط الإسلامي والعربي يحتم عليه أن يكون حاميا مخلصا لاستقرار الأنظمة في كل الدول التي تجاوره. ويكمن دور الكيان الصهيوني في حماية أنظمة الحكم الموجودة، أي منع أو إيقاف عمليات التغيير التي يصفها بالراديكالية وإعاقة توسع الحماس الديني الأصولي، وخصوصا ذلك الذي ينطوي في نواة أفكاره على مبدأ المقاومة لهذا الكيان. ولذلك سيمنع التغيرات التي تحدث وراءها، فلن يطيق الكيان الإسرائيلي هذه التغيرات، مما يضطره لاستخدام كافة إمكاناته العسكرية لمنعها أو استئصالها. ويعلن شاحاك معارضته التامة للسياسات الصهيونية كما عبر عنها جازيت، ويضيف في الوقت نفسه: أدرك أن أخطاء سياسات بن غوريون أو شارون التي تحركها أيديولوجية يهودية أسوأ بكثير من السياسات الإمبريالية المحضة مهما كانت الأخيرة إجرامية. وتأثير الأيديولوجية اليهودية المحرفة في اليهود يزداد كلما ابتعدت تلك الأيديولوجية عن مجال المناقشة العامة. لأن تلك المناقشة يمكن أن تدفع الناس إلى أن يتخذوا موقفا من التعصب اليهودي ونظرته الظلامية واحتقار اليهود لغير اليهود وفق تلك النظرة العنصرية التي تشكل لبا حاضرا في مختلف نصوص تلك الأيديولوجية الدينية المحرفة. ويشبه هذا الموقف الذي ينبه إليه بالموقف الذي يتخذ عامة مما يسمى معاداة السامية وكل أشكال الخوف من الأجانب والتعصب والعنصرية، ويقول يمكننا أن نحارب معاداة السامية من خلال كشفها وكشف جذورها التاريخية كشفا كاملا، وبالمثل يمكننا أن نحارب التعصب اليهودي والمغالاة الدينية اليهودية والميول الإجرامية والعنصرية من خلال كشفها كشفا كاملا. وهناك حاجة ماسة إلى هذا النوع الأخير من الكشف على وجه الخصوص، فبخلاف الوضع الذي كان سائدا منذ عقود كما يقول، أصبح التأثير السياسي للتعصب والميول الإجرامية اليهودية والمغالاة الدينية أكبر بكثير من تأثير تلك الأفكار التي عادة يشير إليها اليهود عندما يبررون جرائمهم. لكن هناك اعتبارا آخر مهما يقول، وهو أن تلك الأفكار التي يطلق عليها معاداة السامية والتعصب اليهودي يمكن أن ننظر إليهما من منظور واحد بعيدا عن الانحيازات كما يصفها الموجودة لدى الإيديولوجيا اليهودية المتعصبة والمتطرفة.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.
0: في عام 1965 كما يقول قارئ هذا الكتاب، رأى شاحاك بعينيه يهوديا متطرفا يرفض السماح باستخدام الهاتف في يوم السبت لطلب الإسعاف لشخص غير يهودي وقع له حادث في منطقة بالقدس، ولم يحبذ أن ينشر الواقعة في الصحف وطلب الالتقاء بأعضاء المحكمة الحاخامية بالقدس التي تتكون من حاخامات تعينهم سلطات الكيان. وهناك سأل الحاخامات عما إذا كان سلوك ذلك اليهودي متفقا مع تأويلهم للديانة اليهودية، فأجابوه بأن اليهودي الذي تصرف هذا التصرف كان على حق، وأن سلوكه هذا يؤكد أنه متدين بالمفهوم اليهودي السائد وعلى درجة من الصواب، وأحالوه تأكيدا لكلامهم إلى فقرة في مختصر معتمد للشرائع التلمودية مكتوب في القرن العشرين، وتثبت الفقرة صحة ما ذهبوا إليه، أي أن هذه العنصرية والنظرة الظلامية إلى الآخرين لدى اليهود هي ذات أسس متجذرة في تلك الأيديولوجيا الظلامية التي يسمونها ديانة يهودية، وهي محرفة بكل تأكيد. وقد نشر الواقعة وقتها أو نشرت في صحيفة هارتس، وحدثت فضيحة إعلامية، لكن رغم هذا كانت النتيجة سلبية، لأن السلطات الحاخامية الصهيونية وكذلك السلطات الحاخامية لليهود يهود الشتات لم تغير موقفها ولا عدلت عن فتواها وتأويلها الديني، فقط أضافت كلاما فيه تصنع للتقوى اليهودية المزعومة، وقالت إنه لا يجب على اليهودي أن ينتهك السبت لإنقاذ شخص غير يهودي، ولكن إذا كان هذا الفعل يمكن أن يعرض اليهود للخطر فيمكن من أجلهم انتهاك السبت. ومن هنا فإنه لا يمكن فهم الصهيونية بما فيها من علمانية مصطنعة ظاهرة وزائفة، ولا السياسة الصهيونية منذ بدء إنشاء الكيان الصهيوني، ولا سياسات اليهود المساندين لهذا الكيان في الشتات على وجه الخصوص، إلا كما يقول شاحاك إذا أخذنا في اعتبارنا التأثير العميق لهذه التعاليم المزورة والزائفة ورؤية العالم التي تخلقها وتمثلها، ويدعم ذلك التصور السياسات الفعلية التي اتبعها الكيان الإسرائيلي بعدما عرف بحرب الأيام الستة، وخاصة التمييز العنصري الذي يمارسه النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة، وموقف أغلبية الصهاينة من قضية حقوق الفلسطينيين حتى من الناحية النظرية. بعد ذلك تشير السطور إلى ما تمارسه سلطات الكيان من تمييز عنصري صريح ضد غير اليهود في مجالات عديدة من الحياة، وأهم ثلاثة مجالات منها هي حقوق الإقامة والحق في العمل والحق في المساواة أمام القانون. وتقوم التفرقة العنصرية على حقيقة مفادها أن 92% من الأرض الفلسطينية، أرض فلسطين التي أقيم عليها كيان إسرائيل المصطنع، ملك للدولة أو ما تسمى الدولة في هذا الكيان، وتديرها سلطة الأراضي الصهيونية طبقا للتشريعات التي يصدرها ما يسمى صندوق النقد القومي اليهودي، وهو فرع من المنظمة الصهيونية العالمية. وفي تشريعاته ينكر هذا الصندوق حق الإقامة والعمل وإنشاء الشركات والمشروعات التجارية على أي شخص غير يهودي لمجرد أنه غير يهودي، وفي الوقت ذاته لا يمنع اليهود من الإقامة أو إنشاء المشروعات والشركات التجارية في أي منطقة من فلسطين المحتلة. ولو طبق هذا النظام على اليهود في أي دولة أخرى فسيتم إطلاق لقب معاداة السامية في الحال على هذه الممارسة، وستثور ضجة واعتراضات كثيرة. أما عندما تطبق السلطات الاحتلال الصهيوني هذه التشريعات فيتم تجاهلها دائما عن عمد، أو تلتمس الأعذار لهذه الممارسات وتبريراتها القانونية والتي تشرعها. وعلى المستوى القانوني ليس لما يسمى المواطن الصهيوني غير اليهودي الحق في المساواة أمام القانون، وهذا التمييز موجود في العديد من القوانين الصهيونية، ولا يتم فيها إيراد مصطلحي يهودي وغير يهودي تجنبا للحرج، وهذا نوع من التضليل كما يقول، مثلما في قانون العودة الحاسم الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم الاعتراف بهم رسميا بوصفهم يهودا هم الذين لهم حق تلقائي في دخول الكيان والاستيضان فيه، ويحصلون تلقائيا على شهادة هجرة تمنحهم ساعة وصولهم المواطنة لكونهم عادوا إلى الوطن اليهودي، وبالتالي لهم الحق في الحصول على منح مالية عديدة تتفاوت أنواعها حسب البلد الذي هاجروا منه. فاليهود الذين يهاجرون من دول كروسيا يحصلون على منحة اندماج أو ما تسمى كذلك تزيد على 20,000 دولار لكل أسرة. أما يهود الفلاشة من أفريقيا أو أثيوبيا مثلا فقد حصلوا على الفتات، وطبقا لهذا القانون يحصل كل اليهود المهاجرين إلى الكيان على الحق في التصويت في الانتخابات والحق في الترشح أو الترشيح للكنيسة حتى لو كانوا لا يعرفون أي كلمة من اللغة العبرية.
2: وما يسطرون.
0: ويخصص شحاك فصلا في الكتاب ليتناول وضع غير اليهود في نظر اليهود، حيث ترى ما تسمى الشريعة اليهودية أنه إذا قتل اليهودي يهوديا استحق الإعدام، أما إذا قتل غير اليهودي فتلك مسألة أو ذلك خطأ كما يقولون، الله وحده هو الذي يعاقب عليه، ولذلك لا يمكن لأي محكمة أن تعاقبه. وإذا كان الواجب على اليهودي إنقاذ حياة أخيه اليهودي، فإن المبدأ التلمودي ينص على أنه لا يجب إنقاذ حياة غير اليهودي تحت أي دافع أو مسمى. ويعبر التلمود عن هذا المبدأ بقوله: لا يجب إخراج غير اليهودي من البئر، ولا يجب إنقاذه إن كان على وشك الموت، فغير اليهودي ليس أخاك. ويصف الدكتور أو يحيلنا صاحب هذه القراءة إلى الدكتور إدوار سعيد في تقديمه لكتاب شاحاك، يصف طبعا هذا الكاتب مؤلف هذا الكتاب بأنه ألماني ثابت عند تناوله للتاريخ. ومن العجيب أيضا كما يقول إدوار سعيد أن شاحاك ليس يساريا على وجه الدقة، فهو من نواح عديدة ينتقد الماركسية انتقادا شديدا. ويرصد إدوارد سعيد موقف شاحاك من عملية أو ما تسمى عملية السلام بين الفلسطينيين والكيان المحتل على النحو الذي يقوله، وهو يقول: عندما شاع في الثمانينيات بين المفكرين الفلسطينيين وقلة من موظفي منظمة التحرير الفلسطينية السعي نحو الحوار مع من يسمون بالمسالمين الإسرائيليين أصحاب حركة تعرف بالسلام الآن وحزب العمل، تم استبعاد شاحاك تلقائيا لأنه كان ناقدا حادا لما يسمى معسكر السلام الصهيوني، وناقدا لحلول الوسط لدى هذا المعسكر وممارساته المخزية في الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق في هذه الأرض، بدلا من الضغط على حكومة الاحتلال لإحداث تغييرات في سياستها كما يقول. ينتقد المؤلف عزوف ما يسمى معسكر السلام الصهيوني عن تخليص نفسه من قيود حماية الكيان، فهذا المعسكر لا ينتقده أمام غير اليهود مطلقا، كما ينتقد بشدة النزعة العاطفية الساذجة كما يصفها عند منظمة التحرير الفلسطينية وجهلها بحقيقة هذا الكيان وحقيقة الخلفية التلمودية اليهودية التي يتأسس عليها بظلاميتها وتطرفها والنزعة الإجرامية فيها، وكذلك العجز لدى المنظمة عن معارضة دولة الكيان المحتل معارضة قوية حسب وصفه. وبذا ننتهي من الجولة بين هذه السطور، ونلتقي بإذن الله بين سطور أخرى في برنامج وما يسطرون. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.
2: وما يسطرون.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: قال بقوة الله تتغلق منادبها والموت يصبح على باب اليمن مندوب والشمس تغرب على مارب مغاربها. قم يا رسولي وصل الله سبا مكتوب جد قوة الله وإله من يحاربها. لا عاصمة اليوم كل الضال والمغضوب بلقيس صانت وباعوها شواربها والنمل يحسب ومارب ما حسب محسوب. يا قايد الجن جهز لي كتايبها. عواقب الصبر جاك النصر يا أيوب، عواقب الصبر جاك النصر يا أيوب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.
2: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على جباح النوم والحنبه بحجم المحنة.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوق، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: تعودنا فقد معنا هذا القتل بالجملة، تعودنا فقد معنا. وهذا الموت، هذا الموت لا نقصنا ولا زدنا. هذا القتل بالجملة تعودنا فقد معنا، فقد معنا. وهذا الموت لا نقصنا ولا زدنا. تقطعنا السيوف على رمال الطفوف، أعناق وكفوف، مئات ونرجع ونبعث عددنا بالألوف. ومن حيث انقطعنا نكمل المشوار بدينا. تعودنا لأن الحق ما يفنى، فنانا مستحيل، لأن حسين بدمانا وعد تربا يسيل. نتنابت سنابل قمح، نتنابت نخيل، كان هذه القبور مزارع للنشور وبوابة عبور. وتبقى ذاكرتنا تخترق كل العصور، وتنسوا وجه باطلكم بكل كرة وما ننساه. تعودنا يا زارع فطيني، يا باني على أرضي، تبقى فلسطيني ووقتك ساعة باتمضي. ثراها والماء والسماء تسبيحهم نبضي. أزف وقت الرحيل وطوفاني دليل، خليلي والجليل وقدسي والوطن كله ولا غيره بديل. نشيد النصر يا غزة من الأنقاض رددناه. تعود

0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. أف أم.
0: إذاعتك أنت.

في العام 1846 أرسلت سفينة بال نيورس البريطانية على اليمن للقيام بأول مسح جيولوجي بقيادة هنري كارتر المكلف بقيادة فريق المسح. وبحسب مذكراته التي نشرها عام 1852 فقد قال: يوجد بحيرة نفط في اليمن.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة. ملف النفط الجزء الأول. رغم أن الهيمنة كفكرة هي قديمة قدم الإنسان، إنما كانت الصراعات البشرية من أجل البقاء، ولم يعرف العالم تحولا جذريا في هذه الصراعات إلا مع النفاق الديني والاعتقاد بفكرة الشعب المختار، وهي سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. في كتابه الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، يرى الفيلسوف والكاتب الشهير روجيه جارودي أن فكرة الشعب المختار هو الاعتقاد الأشد فتكا في تاريخ البشرية، وهو ما أعطى الشرعية للبريطانيون الإنجليز الذين نزلوا أمريكا لتنفيذ أبشع العمليات لاستئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي اقتداء بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل رب الجنوب لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم، وتماما مثل ما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة أنها عملية تنصير، فقد استلم البريطانيون الإنجليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم وعمليات الاستئصال المقدسة على غرار ما ورد في التوراة. كتب أحدهم يقول: من الجلي أن الله دعا المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم يتربصون الفرص لارتكاب الشر مثلما فعلت قبائل الأماليين والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل. من كتاب ترومان نيلسون من مصر إلى أرض الميعاد اليهودية.

قال سيمون بوليفار أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية. إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل، الذي كشف عام 1840 في كتابه الديمقراطية في أمريكا حتمية آلية بناء الدولة، قائلا: إني لا أعرف شعبا يحتل فيه حب المال حيزا كبيرا من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعا من المغامرين والمضاربين، وما زلنا اليوم قادرين أن نجد في تأريخهم أسسا حطاط ثقافتهم. ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة، ووصف بسخرية لاذعة وإنسانية دامية انتصار الحرية تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء، قائلا: في قلب الصحراء وفي أواسط الشتاء، حيث كان البرد قارسا جدا، قام 3000 أو 4000 بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم حاملين مرضاهم وجرحاهم وأطفالا ولدوا حديثا وشيوخا على حافة الموت. وتابع يقول: إن المشهد كان مثيرا ولم تمح من ذاكرته أبدا. هكذا بدأ تاريخ الشمال في العالم الجديد كما صوره نعوم تشومسكي في كتابه أيديولوجيا واقتصاد. وفي عام 1754 وصف بنيامين فرانكلين الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف أبا الأمة بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين كي يفسح المكان لأمته. وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الإيروكواس عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمة نسبيا بمقاييس عام 1779. وفي عام 1789 وصف توماس جيفرسون ما اسماه اتحادنا بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا الشمالية منها والجنوبية، وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني إلى أن يصبح مجتمعنا قويا بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة. أما جون كيتري آدامز مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو، فقد وصف الدومانيون على أنه قارة أمريكا الشمالية، وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة، وقد جرى تطبيق هذا القانون تطبيقا واسعا جدا، فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها انطلاقا من الهند، وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون، واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيس الذي قدمته للصين وهو الأفيون. ووصف آدمز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون بأنه عمل ضد القانون الطبيعي. تحت مسمى واجبنا الخاص حدد الأمريكي ويردرو ويلسون واجبات الشعب الأمريكي تجاه كل شعب يتم استعماره، وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة،
وندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته. هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لحقنا في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القوة الأمريكية في هذا المشروع قائلا: انطلاقا من حقيقة أن التجارة ليس لها حدود قومية، وانطلاقا من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على علم بلاد أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تخلع، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم. الهيمنة الغربية على العالم واكتشاف النفط. على غرار تاريخ أمريكا الدموي الذي تميز بعمليتين أساسيتين هما مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم، تقسمت الدول الأوروبية بقية العالم مستفيدة من ثروات أمريكا المنهوبة التي أعطاها دفعة تصنيعية كبيرة، فامتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية ومن المغرب حتى المحيط وبلجيكا الكونغو، واستولى القياصرة على سيبيريا واحتلت هولندا إندونيسيا. وفي عام 1859 بدأت صناعة النفط الحديثة في الظهور بعد حفر أول بئر في أمريكا وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، ليشهد العالم تحولا كبيرا ومتسارعا في الثورة الصناعية التي سخرت النفط ليصبح العمود الفقري للرأسمالية وركيزة أولى في تطور الدول بمختلف المجالات. إن الطلب المتزايد على النفط وجشع الاستنزاف دفع بالدول العظمى نحو استخدام كل الأساليب والوسائل من أجل السيطرة على نفط العالم. وتذكر بعض المصادر أن أول حروب النفط قد دارت على أرض العراق، فمن أجل حماية شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفات عبدان أرسلت الإمبراطورية البريطانية الجيش الهندي للاستيلاء على البصرة والعراق في حملة عرفت بحملة بلاد ما بين النهرين التي دامت 4 سنوات. وطبقا لما أورده المؤلف أنتوني كيف براون في كتابه النفط الله والذهب، فإن قوات الاستعمار البريطاني فقدت 252 ألف قتيل وأسير ومصاب في واحدة من أسوأ الصراعات، الأمر الذي يعكس الأهمية التي كانت توليها بريطانيا للنفط وخصوصا نفط الشرق الأوسط. شركات النفط العالمية متعددة الجنسيات، الوجه الآخر للإمبريالية الأمريكية. بعد حربين عالميتين أعيد توزيع الأوراق من جديد بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا إمبراطوريات وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية حيث نزف المنتصرون والمهزومون على حد سواء، فقدت هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. على الصعيد الاقتصادي كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية نقطة التحول في السياسات النفطية للغرب، حينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا رئيسيا لتمويل أوروبا وبقية العالم، وكما كانت الحرب العالمية الأولى مصدر غنى للولايات المتحدة الأمريكية، كانت كذلك الحرب العالمية الثانية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الصناعة النفطية نموا فاق أي نمو آخر على مستوى النشاطات الاقتصادية الكبرى، ففي عام 1950 تضاعف إنتاج النفط مرتين عما كان عليه عام 1945، وبعد 10 سنوات أي عام 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى 1,000,000,000 طن، 6,300,000 برميل. ومع استمرار النسبة العالية للاستهلاك فلم تمر 8 سنوات حتى تضاعف الإنتاج ليصل إلى 2,000,000,000 طن، 12,300,000 برميل. في صناعة النفط العالمية برزت شركات عابرة القارات، ويطلق على هذه الشركات شركات النفط العالمية الكبرى، وتاريخيا تم تسمية هذه الشركات بالشقيقات السبع. فحتى وقت متأخر كانت هذه الشركات تسيطر على 80% من الإنتاج النفطي العالمي، وتملك وتسيطر على أكثر من 70% من صناعة التكرير العالمية، كما أن أكثر من 50% من الناقلات تتملكها هذه الشركات. إن هذه الشركات دولية فقط، من حيث أن عملياتها متشعبة على المستوى الدولي، ومن حيث أنها توظف مواطنين من أقطار عديدة، ومن حيث أن لها على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها، ولكنها تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو التكرير أو التسويق. أهم الشركات النفطية العالمية وما يطلق عليها بالشقيقات السبع: الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي، ومعروفة باسم أوسوبي، وفي أمريكا معروفة باسم هامبل أويل. وفي عام 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها داخل أمريكا وخارجها، وأسمت نفسها أكسون. الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، والتي عملت لسنوات عدة مع شركات أخرى لتنفرد بالعمليات فيما بعد تحت اسم جولف أويل. الشركة الأمريكية تكسكو، مقرها تكساس. الشركة الأمريكية موبيل أويل، وتملكها الشركة الأم ستاندرد أويل أوف نيويورك. الشركة الأمريكية سوكل أوتشيفورن. شركة شيل الهولندية، وهي في الحقيقة شركة هولندية أمريكية بريطانية، ثم شركة بي بي البريطانية. يشير أنتوني سامبسون في كتابة الشقيقات السبع شركات البترول الكبرى إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله: فهي بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية. موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين دولهم. واستطاعت آلتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم. وكل واحدة من الشركات السبع عمرت حتى الآن أكثر من 50 عاما، وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا خاصة تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء. وقود تعدت خبرتها التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات، وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها. برغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات، فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية أمريكية على وجه العموم، كما أن نفوذ الشركات الأمريكية على الشركات الأخرى بات جليا وواضحا ومعروفا لدى الجميع. في كتابه النفط والعلاقات الدولية يرى الدكتور محمد الرميحي أن الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى صناعة النفط أنها إبداع أمريكي، فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجيا وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على
ما ينتج في الولايات المتحدة، وتنظر الولايات المتحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على أنها على استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطار العالم من خلال توظيف الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات في خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخبرات. يضيف الكاتب: هذه المقولة ألست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار الدول النامية، حيث يدعي البعض أن الخبرة النفطية تكاد تنعدم في كثير من الأقطار المنتجة للنفط. أما وجهة النظر الأخرى فترى أن هذا الاستعداد الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية. إن أرباح الاحتكارات التي حققتها هذه الشركات الكبرى طوال عقود تجاوزت حد الخيال، وبالنسبة للدول المضيفة فلم تستفد إلا القليل. كما أن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي، وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي ذاتها أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب التدخل لوقف أي تهديد لهذه الشركات من قبل الشعوب المضيفة. وهذا الموقف يؤكد الإمبريالية الاقتصادية من خلال المصالح النفطية الأمريكية في العالم. بعد أزمة الطاقة التي ضربت أمريكا في السبعينيات، ومن خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي بدأت تحقق في أحوال الشركات المتعددة الجنسية وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات 1972 و1973، بدأت الأمور تتضح بشكل واضح، وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية المشار إليها العلاقة الوطيدة بين شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة عندما قال: نحن الأمريكيين ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات المتحدة إلى الاعتماد على المشيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد من بترولها. لماذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة التي يملكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى؟ لابد لنا من إعادة بحث المقدمة المنطقية التي آمنا بها وقتا طويلا، والتي تقول إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات المتحدة. إن المصالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حماية من القواعد والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكا حول العالم، وتصريحات وزراء دفاع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جيمس شيلز نيجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون في بداية السبعينيات وحتى اليوم واضحة بخصوص التدخل الأمريكي العسكري المباشر في حال تعرض مصالحها للخطر. الهدف الاستراتيجي لمبدأ ترومان، هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية لأمريكا، هو إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بالسياج يمكن الاعتماد عليه من القوة المسلحة الأمريكية. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثاني من ملف النفط، وفيه سنتناول دور الاستخبارات الأمريكية في تجنيد وتنشيط القتلة الاقتصاديين ضمن الاغتيال الاقتصادي للأمم، كما سنذكر بعض النماذج للتدخلات الأمريكية للسيطرة على النفط في بعض دول العالم. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة. فكونوا على الموعد، في أمان الله ودمتم بخير.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026 و2027 و2028.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات مباني سكنية في بيت معياد ودار سلم بالعاصمة، ودمر عدد منها فوق ساكنيها، نتج عنها استشهاد 5 مدنيين وإصابة العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو بعدة غارات ناقلة مياه بشارع 60، سقط على إثرها 7 شهداء وعدة جرحى، واستهدف بغارة أخرى سوقا شعبيا في الأربعين بتعز، وشن سلسلة غارات على معسكر سامة في ذمار، وشن 3 غارات على منطقة بئر أحمد، وشن 4 على مطار عدن الدولي، وشن 4 أخرى على مديرية الظاهر بصعدة، وغارة على مثلث شدا، وعدة غارات على الظاهر وساقين، واستهدف بغارة منطقة المرازم بحيدان بصعدة، وشن سلسلة غارات على المدينة الخضراء بمدخل عدن ومنطقة صبر والحسين والفيوش، وشن 3 غارات بين سد مأرب وأطراف المدينة، وشن 5 على منطقة نخلاء وسحيل بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على حرض وغارة على المزرق، وشن سلسلة غارات على جمارك حرض، واستهدف منطقة المجبر بمديرية حرض بثلاث غارات في حجة، وشن 5 غارات على الدريهمي، واستهدف بخمس غارات منطقة بيان السواد في العشة بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف، وشن غارتين على منطقة هيلان في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طائرات العدو 6 غارات على معسكر القوات الخاصة في الصباحة ببني مطر، وغارتين على جبل ذباب في مديرية بني حشيش بالعاصمة، واستهدف بعدة غارات منطقة الصيانة في الثورة بالأمانة، وغارتين على منطقة القطينات في باقم بصعدة، ما أسفر عن تدمير منزل ومدرسة، وشن غارة على المطمة بالجوف، وغارتين على مدرسة الشرطة بذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 44 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارة على مديرية رازح، واستهدف بغارة أخرى مديرية شداء، وشن طيران العدوان 5 غارات أخرى على مديرية الظاهر، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن آخر بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة آل سالم بمديرية كتاف، واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن العدوان 17 غارة على مديرية سرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وتضمنت الخروقات تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وشن طيران العدوان التجسس المسلح غارتين على حيس ومقبنة، بالإضافة إلى تسجيل 5 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 98 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران التجسس المقاتل، و9 خروقات بالقصف المدفعي، و73 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا بغارتين على المجمع الحكومي بمديرية الجبين في محافظة ريمة، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، واستهدف بغارتين مديرية الصليف في الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المناصر لفلسطين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي أعداد كبيرة من المرتزقة مقتلهم خلال كسر زحفهم بمحافظة الجوف في المتون، وقتل وأصيب عدد منهم خلال محاولة فاشلة للتقدم باتجاه بعض التباب في المشجح بصرواح، من بين القتلى القيادي المدعو تركي العرادة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي قائد كتيبة المدفعية باللواء 170 دفاع جوي القيادي المرتزق محمد المخلافي مقتله في القصر الجمهوري بتعز برصاص المجاهدين، كما استهدف الأبطال آلية محملة بالمرتزقة في تبة المطار بصاروخ موجه أصابها ما أدى إلى احتراقها وقتل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمرت وحدة الهندسة ناقلة جند تابعة للغزاة والمرتزقة بعبوة ناسفة في خط حيس بالساحل، ما أدى إلى قتل وإصابة من فيها، كما دمرت القوات البحرية والساحلية بارجة حربية للعدو أثناء استعدادها لتنفيذ عملية إنزال في الساحل الغربي، ونفذ المجاهدون عملية هجومية مركزة على مثلث العدين في حيس وشرق حيس، وكبدوا العدو خسائر في أرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكن المجاهدون من كسر عدة زحوفات على شبكة بجبل النار بحرب، وقتلوا وأصابوا العشرات من المرتزقة بينهم قيادات، ونفذت وحدات خاصة بعد كسر الزحف عملية هجومية معاكسة على مواقع شمال الشبكة، وتمكنوا من السيطرة عليها وتطهيرها في تبة الخزان وشمالها، وخلفت العملية حالة من التخبط والإرباك لقوات العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، فجرت وحدة الهندسة آليتين للمرتزقة بعبوتين شرق الطائف بجبهة الساحل، وقتل طاقمها وجرح من تبقى، كما دمر المجاهدون 11 مدرعة وآلية بطواقمها في عملية نوعية على مواقع الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات عسكرية للعدو في الأزارق، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على عدة تباب ومواقع بعد تطهيرها من المرتزقة وقتل العشرات منهم وفرار من تبقى، كما نفذ المجاهدون عملية من مسارين على مواقع المرتزقة في جبهة مريس بالضالع، قتل وأصيب عدد من المرتزقة فيها وهرب من تبقى، وتم اغتنام عتاد عسكري كبير ومتنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذت مجاميع كبيرة من المرتزقة عملية زحف واسعة لاستعادة السيطرة على مواقع سيطر عليها الأبطال في مربع شجع، فتصدى المجاهدون لها وكسروها وأجبروهم على التراجع وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت وحدة الدروع بصاروخين جرافتين سعوديتين أثناء استحداثهما طرق في أحد المواقع العسكرية، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل من فيها، كما نصبت وحدة الهندسة كمينا محكما لمجاميع مرتزقة بعدة عبوات ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير آلية قبالة جبل تويلق، فيما قتل عدد كبير من العسكريين السعوديين جراء انفجار عبوة في موقع الفريضة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 13 عنصر للعدوان بينهم سعودي بعمليات قنص مختلفة بجيزان ونجران، كما أطلق المجاهدون صاروخين زلزال واحد على تجمعات العدو في جبهة قعطبة وخلف قتلى وجرحى في صفوف العدو.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوى الصاروخية 3 عمليات عسكرية، الأولى في البحر العربي واستهدفت سفينة فيربين وقد أصيبت بشكل مباشر، والثانية على سفينة قردينا في البحر الأحمر وأصيبت بشكل مباشر، والثالثة على سفينة أثينا في البحر الأحمر كذلك أصيبت بشكل مباشر. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربي، استهدفت سفينة فربينا وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها بفضل الله، والثانية استهدفت سفينة سيكاردين في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله، والثالثة استهدفت سفينة أثينا في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله، وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بالتوكل والاعتماد على الله في تنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعاً عن اليمن العزيز، ولن تتوقف عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 13 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
2: والقدس هي المحور.

0: شو لنا خصها؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصه.
1: ونحن سننظر في بقيه بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكه العربيه السعوديه، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربه الاسرائيليه ايها الاخوه والاخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، فسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، وسيتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصة، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
1: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: حين تتحول الشرعية إلى صك أمور لرضا أمريكا، تضيق السيادة وتضيع إرادة الأمة، ويغدو القرار أسير إشارة تأتي من تل أبيب. شرعية يتقدم فيها رضا أمريكا والكيان الصهيوني على رضا الله، وتهمش فيها إرادة الشعوب، فتستبدل راية الكرامة براية الهيمنة، ويستحيل الحكم من رسالة عدل إلى ولاء للأعداء، ومن أمانة رعاية الأمة المسلمة إلى وظيفة خدمة عدوها. بهذه الولاية يزدان الموالي لأمريكا وكيان الاحتلال بثوب القبول، فيما يطوق الحر بأسوار الحصار والإجرام. من هنا يسطع معنى الولاية لله وللرسول وللمؤمنين الذين خط بداية نهجهم الإمام علي عليه السلام، ليكون يوم الولاية عهدا متجددا يرد القيادة إلى محراب الحق، ويحطم صروح الغطرسة، ويصون الأمة من جروب الإجرام والخذلان.
4: فهناك تجبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. تحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى. يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن يعني الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك. يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض، حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكفر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية.

0: تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات. والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. تولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستقبل.
1: سام في أسبوع.
2: في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتنامي التوتر مع إيران، يبرز الموقف اليمني ثابتا في معادلة المواجهة، رافعا راية الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، ومؤكدا أن الصراع صراع كرامة وسيادة وهوية. خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في يوم الولاية يجدد العهد مع نهج العدل ويرسم موقفا صريحا يحذر من مسار الاسترضاء للأعداء ويستنهض الأمة لمواجهة الغطرسة الأمريكية والإجرام الصهيوني. حمود محمد شرف، وقراءة مختصرة لرسائل خطاب قائد الثورة.
0: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته.
3: في كلمته بمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في إطار المواجهة مع المشروع الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطلق من رؤية دينية وسياسية تعتبر الصراع القائم في المنطقة صراعا وجوديا تتداخل فيه الأبعاد الدينية والسيادية للأمة.
0: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية، اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
3: وحذر السيد عبد الملك من أن المرحلة الراهنة تشهد تصاعدا خطيرا في العدوان على دول المنطقة، منتقدا ما وصفه بالخطأ الكارثي والمتمثل في سياسة الاسترضاء التي تنتهجها بعض الحكومات العربية تجاه إسرائيل، الأمر الذي يضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات.
0: الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم.
3: ويرى مراقبون أن خطاب صنعاء في هذه المرحلة يعكس تصعيدا في مستوى التحذير من تداعيات العدوان المستمر في غزة ولبنان واتساع التوتر مع إيران، مع تثبيت موقع جبهة الإسناد في اليمن ضمن معادلة إقليمية مرشحة للتوسع.
1: سام في أسبوع.
2: في حضرة العلم إذا تجلى والقرآن إذا تحول إلى منهج يقيم الأمة على ميزان الهداية، يبرز اسم السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه كمنارة جعلت من المسيرة القرآنية فكرا وموقفا وجهادا. هو الفقيه الذي قرأ الكتاب فصار القرآن عنده حياة تقاوم الانحراف ومدرسة تعيد للأمة وعيها، فجمع بين نور التدبر وصلابة الموقف وبين عمق التفسير ووضوح البصيرة، ومن بين ضفاف صعدة انطلقت كلماته رحمه الله فكانت فكرا يحرر العقل ويستنهض الأمة ويواجه الاستكبار بمعيار القرآن لا بمعيار الطغيان.
4: حين يذكر السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي لا يتحدث التاريخ عن سيرة عابرة بل عن مدرسة رسالية صاغت بوعيها تحولات اليمن الراهنة. من حواضن العلم في ضحيان بصعدة بزغ نجمه كفقيه للقرآن الذي غاص في أعماق الذكر الحكيم ليراه منهجا عمليا يقوم عوجاج الأمة ويوجهها نحو قضاياها الكبرى وفي مقدمتها مظلومية الشعب الفلسطيني. ومع هبوب عواصف الغزو الفكري التي أرادت طمس الهوية الإيمانية لليمن سل قلمه بوجه الأفكار المسمومة، فكانت مؤلفاته كالتيسير في التفسير وتحرير الأفكار جبهة فكرية تفكك حجج الخصوم بإنصاف علمي باهر. عاش رضوان الله عليه حليفا للقرآن زاهدا يتألم لدائين، داء جسده العليل وداء أمته بالتبعية للأعداء، وتجلى عمقه الحركي حين كان السند المتين والمرجعية المباركة للمشروع القرآني الذي أطلقه نجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث منح بفتواه الجريئة وموقفه الثابت غطاء شرعيا مدويا للصرخة والمقاطعة.
5: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
4: ولأن مواقفه صدعت بالحق كان الثمن باهظا من الملاحقة والتشريد إلى الحصار بين الجبال. وخلال الحروب الست ورغم تقدم السن وثقل المرض واصل إملاء أجزاء تفسيره شفهيا من وسط المعاناة. رحل السيد بدر الدين بعد أن أعاد لوجدان الأمة صورة حية لزهد الأجداد وثبات العترة الطاهرة. لئن غاب بجسده فإن أثره باق في وعي جيل يرى في مسيرته برهانا على أن مواقف الحق لا تموت.
1: سام في أسبوع.
6: قيد التحليل.
2: تتجلى المفارقة التاريخية بوضوح بين ما قدمته الشعوب العربية الإسلامية لفلسطين وبين ما قدمته القوى الغربية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة من دعم سياسي وعسكري واقتصادي مكن الكيان الصهيوني من الترسخ والتوسع منذ نشأته. فبينما ظل العرب والمسلمون أسرى بيانات الإدانة والخطابات الموسمية، تحرك الغرب في مشروع منظم منح الاحتلال أدوات البقاء والتفوق من الاعتراف السياسي إلى التسليح والحماية الدولية، كما تكونت حالة من القبول الواقعي المرهق لدى الأنظمة العربية تمثلت في التعايش مع الأمر الواقع والتعامل مع الاحتلال كحقيقة قائمة لا كجريمة مستمرة، مما أضعف موقف الأمة وأطال عمر المشروع الاستعماري في فلسطين رغم ما تحمله القضية من بعد ديني وتاريخي وإنساني بالغ العمق. هذه المفارقة التي جاءت ضمن خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وضعتها الأستاذ سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الباحث والكاتب السياسي الأستاذ طالب الحسني.
7: حالة الضياع للأمة وعن عواقب التفريط. كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين، وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصولا إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48 أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
8: صحيح، لا ريب أن الأمة الآن وهذا الضياع الذي هي فيه وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة وبالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، الصراع مع اليهود، الصراع مع الصهيونية، أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48، هو لم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891، مؤتمرات هرتسل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية، فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عزل وفي حالة تعايش مع الاستعمار، وهو الأخطر كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة في الحقيقة حين، لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة بداية المعركة، يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة، كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار، وكانت المقاومة محدودة. نعم كان هناك مقاومات، بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة، ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق، لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة، مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، المقاومة الصومالية كذلك يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته، المقاومة الليبية، كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند، مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي، بعض المقاومات في اليمن في عدن للاستعمار البريطاني، لكن كانت النسبة الأكبر وهي من المأساة التي أيضا تعاني منها الأمة، النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار. فلما جاءت المجاهد يعني العدو الإسرائيلي جاء مجاهد شارك في الحرب، بعض الذين انخرطوا بالقتال الصعبات الهجانة وما شابه هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية. فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد، يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع، أصل الصراع مع الصهيونية، سيخرجون بنتائج، وهذا ما فعله محور المقاومة. عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران، أعاد إيران بشكل كبير جدا تكون معركته إسلامية، وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية، وتحدث عن نفاق آخر للمعركة، مصدر آخر للمعركة، طريقة أخرى للمعركة، تركيز آخر للمعركة، وهو أن المعركة إسلامية ويجب أن نواجه اليهود.
9: نعم.
8: وهو ما ما ما ما ثبته السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
9: نعم.
8: حفظه الله خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة، يعني حتى الشعارات، يعني منذ منهجية السيد
1: سام في أسبوع
10: منبر سام اف ام.
2: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معنا متجذرا في روح الرسالة ونموذج للعدل والحق، جمع الشجاعة والحكمة والزهد والمسؤولية، فكان سيفا للحق ولسانا للعدل ورمزا للثبات، اجتمعت فيه القيادة مع التقوى، فصار الحكم عنده أمانة لا مغنم، والسلطة تكليف لا تشريف، لا تحجبه الخلافة عن البساطة ولا تزيغه القوة عن الإنصاف. ومن هنا فإن ولايته التزام عملي يلزم كل مسؤول من أعلى الهرم إلى أدناه أن يجعل سيرته ميزانا في العدالة والنزاهة، لأن ولايته منهج حياة يقام به الحق. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
11: من أول يوم في الدعوة الإسلامية كان الإمام علي بن أبي طالب هو أول من دخل، من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنه لن يؤثر أنه سجد لصنم ولا أنه شرب خمرا. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختصه النبي بتزويجه بفاطمة عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، واختص نفسه بالإمام علي عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إن الألباني شكك في هذا الأمر، فقال محمد الغزالي صاحب فكهة السيرة، قال ولا يعنينا هذا التشكيك بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يكفي هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعض العلماء يفهم الأمر جيدا، ليس بحاجة إلى تشكيك ولا إلى تكذيب ولا إلى مغالطة، الأمر واضح، والمؤمن هو الذي يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النبي في حق الإمام علي في أكثر من موطن: أنت أخي وأنت مني وأنا منك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يسمع هذا الحديث ويقدره ويقر به: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. الكل من الصحابة موجودون متوفرون حاضر، وكل تتوب نفسه إلى أن يكون هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام كان مريضا يعني أرمد العينين، فدعا النبي بالإمام علي، دعوه فاستجاب فتفل في عينيه ودعا له وأبرأه الله سبحانه وتعالى وعممه بعمامته، وقال انطلق على رسلك لأن يهدي الله تعالى على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يفيد تزكية الإمام علي عليه السلام ظاهرا وباطنا، لأن شهادة حسن السيرة والسلوك ليست واردة من هذا أو ذاك، هي واردة من رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى. وحين يقول النبي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، معناه أنه مؤمن صالح تقي بر أمين إلى آخر الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في كل إنسان مؤمن، ونفى عنه الظلم لأن الله لا يحب الظالمين، ونفى عنه الفسق لأن الله لا يحب الفاسقين، ونفى عنه الفساد لأن الله لا يحب المفسدين، ونهى عنه البغي لأن الله لا يحب الباغين، ونهى عنه كل الصفات السيئة باختزاله في هذا الحديث: الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال في حقه: لا يحبك إلا مؤمن، وهذا لم يعطه لأحد، لا يحبك يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأحاديث كثيرة توجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بهذا الحدث وهذه المناسبة وهذا القول: اللهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن معنى رفع يد الإمام علي يوم غدير خم في الحقيقة، بينما الأمر قد ذهب وانقضى ومضى، إنما هو رفع يد الأمانة ويد الشجاعة ويد الصدق ويد الإخلاص ويد التواضع ويد العلم ويد البر ويد الخشية ويد النزاهة. عندما رفع يد الإمام علي كأنه يقول: إن الذي يجب أن يتولى إمارة المؤمنين يجب أن يكون متحليا بهذه الصفات كلها. فلذلك من المناسب ونحن نذكر يوم الغدير أن نجعله مناسبة لتذكيرنا بهذه الأخلاق وهذه الآداب في كل من يتولى أمور المسلمين، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها. والإمارة إما أن تكون الإمارة العامة وإما الإمارة الجزئية. فالإمارة العامة يعنى بها المسؤول الأول في الدولة والقائد الأول في الدولة، وهناك إمارات خاصة كإمارات الوزراء وإمارات المحافظين وإمارات مدراء العموم ومدراء العموم للمديريات ومدراء العموم في كل الوزارات وفي كل مجالات ومفاصل الدولة. الكل مسؤول، كل خبراء وكلكم مسؤول عن رعيته.
9: سام في أسبوع.
2: في الذكرى 6 لرحيل فقيدي الإعلام اليمني الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر، استحضرت إذاعة سام اف ام إرثهما الوطني والإعلامي بزيارة وفاء إلى ضريحيهما، بمشاركة قيادات رسمية وإعلامية وثقافية وشخصيات اجتماعية وأفراد أسرتيهما ومحبيهما. شكل الفقيدان صوتين وطنيين بارزين في الدفاع عن اليمن، أضاء معارك الوعي في مواجهة حملات التضليل والاستهداف الإعلامي، وكان لهما حضور فاعل في الذب عن السيادة الوطنية وتعرية مواقف الأعداء في مختلف المنابر، كما أسهما في ترسيخ خطاب إعلامي وطني مقاوم عبر عن هموم الشعب اليمني وقضاياه العادلة، وجسدا نموذج الإعلامي الملتزم بقضايا وطنه وأمته، بما جعل إرثهما محل تقدير ووفاء في الوجدان الإعلامي والوطني. العزيز طيان العزازي.
12: تواصلا لمسيرة الوفاء، زارت إدارة وكادر إذاعة سام اف ام اليوم ضريحي فقيدي الوطن الإعلامي الكبير أحمد الحبيشي والأكاديمي البارز الدكتور شفيع ناشر، إحياء للذكرى السنوية 6 لرحيلهما. وشهدت الزيارة التي حضرها السفير إسماعيل المتوكل وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام مشاركة واسعة من نخبة من المثقفين والإعلاميين إلى جانب أقارب ومحبي الراحلين، حيث جرى وضع كاليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرتين.

0: عليك يوم الدين.
1: وأوضح المدير العام لإذاعة سام اف ام الأستاذ حمود محمد شرف أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الحبيشي وناشر، وتنفيذا لتوصية خاصة من السيد القائد يحفظه الله بأن تحيى الذكرى السنوية لهذين العلمين اللذين كانت لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان.
2: في الذكرى السنوية السادسة لرحيل فقيدي الوطن الأستاذ الكبير أحمد الحبيشي والدكتور العزيز شفيع ناشر، ننفذ هذه الزيارة بصحبة هؤلاء الرفقة من الأدباء والشعراء والمفكرين والأوفياء وأسرتي الفقيدين، ومعنا الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل رئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام، وذلك تنفيذا لتوصية خاصة من السيد عبد الملك بدر الدين محمد يحفظه الله بأن تحيا ذكرى هذين العلمين اللذين كان لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان، واختطت دروبا للسياسيين والإعلاميين والصحفيين، دروبا من العزة والكرامة، وأثبتا أن اليمن فعلا لا يجبر الهزيمة في مواجهة هذا العدوان الغاشم المستمر على بلادنا لأكثر من 11 عاما.
1: لم يكن الحبيشي وناشر مجرد رقمين في المشهد الإعلامي، بل شكلا منبرا وطنيا مقاوما في وجه العدوان، وخاضا معركة الدفاع عن الوطن والأمة بكل شجاعة وثبات. وإحياء ذكراهما اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الوسط الإعلامي، وفاء لإرثهما الزاخر، وهو ما أكده المشاركون في الزيارة.
3: الأحياء مهم واستراتيجي وعلى أعلى مستوى، ويشير إلى العدو لحالة الاتهام والإدانة المتعلقة بممارساته وتفاصيل ما يقوم به من أشياء مقلعة. ها نحن نرى الآن العدو والعدوان عموما هو الذي وصل إلى المرحلة التي كان ينبئنا الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر عما ستكون المآلات المتعلقة به وبإعلامه الذي أصبح الآن في وضع مخزي ومنزوي. وأنا أرى أن أي وسيلة إعلامية لديها برامجهما أن تعيد بثها، لأن حالتهم من الحالات التي تتميز بالديمومة والاستمرار وليست حالات منقطعة أو متعلقة بفترة زمنية معينة. تحية لهذا الحضور، تحية للإذاعة، تحية للأساتذة الحضور جميعا. نلوم من لم يحضر دون عذر، أما من كان لديه عذر فنحن نعذره كما هي العادة بالنسبة للشعب اليمني.
1: رحل الحبيشي وناشر عن الدنيا، لكن أثرهما ما زال حاضرا وشاهدا على مسيرة من العطاء الصادق، ومؤكدا أن من عاش لوطنه وأمته يبقى خالدا بما تركه من مواقف وإنجازات وأثر لا يزول.
4: سام في أسبوع قرآنيون. الدكتور أحمد الشامي ومن منظور قرآني يتحدث عن مبدأ الاصطفاء للقيادة وفق سنن وقوانين إلهية ووفق مبدأ الكمال الإيماني والإنساني.
5: هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة، والمنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها. يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن أبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن أبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومي يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومي الفارسي أن يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أنه الأئمة من قريش، المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا الأئمة من قريش. الكل بيحصر، الكل بيحصر، لكن في الواقع الذي حق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض الذي بيشنوا علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأنذال وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية كما قلنا حتى المذاهب الإسلامية، ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية هي يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاءة يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني، إذن حصر عرقي وجغرافي صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله أتخلوه مرق؟ الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير، ما بلا نسلم لله رب العالمين. ما هو سابر نوقع مثل إبليس، إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة إن احنا نسلم لله ونمشي خلف علام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا، الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا. إن الله اصطفاه عليكم، إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم يعني عيرحمكم، عيرأبكم، عيحترمكم، عيحطكم فوق رأسه، عيخدمكم.
4: سام في أسبوع دارش.
0: يا علياه يا ولياه، يوم الولاية للإمام علي عليه السلام، علي بن أبي طالب، من حبه علي ومن تعامى عن قدره ومكانته نكع في أسفل سافلين، مثل ما الأعراب اليوم بسروا أن قد وصلوا في الدناء والحقاره، قدهم يهود أكثر من اليهودي، أو ما قلت يا أخي نبي السلطان؟
6: قال والذي ما يعقل عاقلها الشيطان، كلام عصب عليه اللي ما بيش مع عاقل عاقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، أمر سماوي ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم، مش أنتم مؤمنين بمه؟ ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم وعين الإمام علي والي على المسلمين، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدو بيننا صلو وقرابه، نظرة المنافقي المستحقري المستهزئي هكذا، هذي ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوا، الإسلام الحقيقي باطن ظاهر ما بيش، قاموا بالمعارضة. اليوم بسرين واقع المسلمين، وين هي كرامتهم؟ وين هي عزتهم؟ وين هي نخوتهم؟ تحت رحمة اليهودي والنصراني، يستاهل البرد من ضيع دفاه. والله قد معك دي، معك قرآن، معك نبي، معك أعلام هدى، الله أمرنا نتولاهم، الله أمرنا بتوليهم، ما لكم يا ناس ما تعوذبوا من الشيطان؟ فلتوا ففلتوا مسلمين ورجعتوا تحت رحمة يهودي ونصراني، بسروا واقعكم وبسروا لن عاد يزيد يطير باقي عمركم، وكيف حيقوا قبل الجيل الذي عيقوا؟ من هم تولي؟ لو تولينا الولاية الصح أعلام الهدى وسلمنا لهم، إنما بش هذا اللبيج يا أخي. ناس مؤمنين بالله، أقطاب الأرض، أقطاب الإسلام، هذا ولا كان من عادهم قل لي من تشتيد تتد ولا من هذا؟ لا ما فتحش في عين واحد ولا نزلوا من حلق. أهل بيت رسول الله قال ما هجعنا يا أخي، من هم الخمسة أهل الكساء؟ مدري ما من بتحاكي ترامب ومحمد بن سلمى ونتنياهو هذا ولاها وما هذا ولا ما عيفتنوا الناس. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين هذا لهم أهل الكسب قاموا بثورات وجاهدوا وقاتلوا قال واحد تانك وواجهوا الكفر والمنافقي والمسلمي بيشكوا في ظهورهم ومن هذا الأيام ومن هذا العصر لا حتى كوسع لا حتى كوسع اليوم بصير كف واقع المسلمين بصير كف عيشتهم ما بش ولا واحد للكلم النافذة أين عزة الإسلام منهم هذا الذي هم مسلمينها سواء ملك ولا أمير ولا رئيس أين عزة الإسلام كيف واحد يرفع راسه مسلم ومعتز بدين الله هذا يا أخي رجعوا ساعة على دمهم تبصر الرئيس دولة تبصر أمير تبصر وزير وما بش له هيبة ما هو السبب أنك قتل يهود الداخلية ما عطاقش الله يفر زناني
4: سام في أسبوع
7: مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
4: سام في أسبوع إعداد وتقديم
8: هاشم الدرة
4: يشارك في الإعداد
8: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
4: سام في أسبوع إشراف
8: الإدارة العامة

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 11 يونيو

أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء. وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنقول لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحداث وسكاي نيوز فرحانين. جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأن سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن. هذا المؤشر الأول، أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني. هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران. مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات، يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات. ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس. هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهها. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقوله ولا موزمبيق ولا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم. هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقولوا الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان. كل الاعتداءات في الشرق الأوسط الإسرائيلي والأمريكي موجود، ما في عدوان على أي بلد عربي إلا والإسرائيلي والأمريكي موجود. كل هذه يا جماعة عندما تتأملها
هي تدل بشكل واضح على الوضع اللي فيه ترامب، وضع ضعيف هزيل، احرقوه اللي يخوف في ايران، رفضوا ان يمنحوه اتفاق لا يضمن كل الحقوق الايرانيه. ترامب غاضب، عمره ما واجه مثل هذه السياسه، ما واجه ترامب، كل العالم بيخضع لترامب الا هذا المحور، محور القدس. وايضا لاحظ كاس العالم بيبدأ اليوم، وترامب كان يريد ان يبرم اتفاق علشان يتباهى به امام العالم، ما سمحت له ايران. وايران تعرف ان ترامب في حفره، وتعرف انه في وضع سيء، وتعرف انه ضعيف، وتعرف انه مرتبك، وكل خياراته محدوده جدا جدا. امس كانت معركه بحريه كبيره جدا، نجحت ايران في ان تفشل هذا الهجوم، لكن اعطيتك العناوين انا اللي بتثبت قوه ايران والمحور، وبتثبت ضعف امريكا وحلفائها. العمليه يا مؤمن دفاع عن النفس، شوف كل الحروب اللي دخلت فيها امريكا وهي اعتداءات، هل عمرك سمعت الامريكي قال دفاع عن النفس؟ في العدوان على العراق دفاع عن النفس، في العدوان على ليبيا الدفاع عن النفس، ما فيش الا مع المحور. العدوان على العراق زمان ايام صدام، الا مع المحور. عندما تقول امريكا ان العملية اسمها الدفاع عن النفس، هذا خوف. ليه؟ لانهم يعرفوا ان في رد، يعرفوا ان الايراني لن يسكت، ويعرفوا انه ايران تجاوزت الى الابد مسألة الصبر الاستراتيجي، ما عاد فيش. امريكا بلا خيارات ترامب، وضربة امس كانت نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في البيت الابيض، كل مستشارين ترامب صهاينة، هو ايضا صهيوني، بس ترامب صهيوني تاجر. يا مؤمن الاسرائيلي امس بيقول ماليش دخل، والامريكي بيقول الاسرائيلي ملوش دخل. يعني انتم بداتم في 28 فبراير عدوان على ايران، كان الامريكي وكان الاسرائيلي وكانت 5 دول خليجيه معكم، السعوديه والامارات وقطر والكويت والبحرين والاردن معكم، تذكروا في العدوان على ايران 28، بعد اقل من يعني بعد 100 يوم امريكا لحالها، وايران ليست لحالها. تصور امريكا في العدوان فجر اليوم لحالها، اعلنت انها لحالها، وين الاسرائيلي وين السعودي وين التركي وين العابش؟ ليه؟ لان ايران حيثيه، وايران قوه، وايران مبدا، بترد بترد. بعد الفاصل اعطيتك انا الان مؤشرات من عنوان العمليه، انه عنوان ضعف الدفاع عن النفس، من التصريح الصهيوني الاسرائيلي انهم مش مشاركين، والامريكي اكد من مشاركتهم، هذا كله خوف من المحور، خوف من ايران ومن حلفاء ايران، ولا مش مضطر الامريكي. المصيبه الكبيره اللي الاسرائيلي شارك وخاف اذا الاسرائيلي شارك بس قالوا لا لا تقولش انك مشارك. اين وجدتم امريكا بهذا الضعف في اي ملف يا رجل؟ دخلت لفنزويلا، اخذت الرجل من غرفه النوم، المحور القدس، وعلى رأسه الإخوة في إيران، وضع معادلة جديدة للمنطقة، معادلة جديدة للمنطقة، لن يكون فيها هناك مكان للأسرى، الأسرى لا، ولا للأمريكا، ولا للاتفاق الإبراهيمي، ولا للشرق الأوسط الإسرائيلي، ولا للشرق الأوسط الأمريكي. الكلمة العليا
في هذا الشرق ستكون لمحور المقاومة لليمن والإيران. وين الدليل؟ تقريبا أمريكا في طريقها أن تكون بلا قواعد في المنطقة، خصوصا بعد أن اكتشف الخليجيون أن أمريكا ليست معنية بحمايتهم، أمريكا معنية بحماية الكيان الإسرائيلي. هذا إذا حد فكر في الخليج. بعد الفاصل كيف ردت إيران والمحور، وهذا مهم بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، قول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من عن الشعب من على قناة عدن وإذاعة صام. سردنا في الجزء الأول العناوين التي تثبت أن أمريكا ضعيفة ومهزومة وخياراتها محدودة من خلال عنوان العملية الدفاع عن النفس ومن خلال الإعلان أن الإسرائيلي ما شاركش، وحتى ما يتعلق بالضربات ما في الشهداء في الضرب الأمريكي في اعتقد جرحى، يعني الأمريكيين من خوف حرصوا أن ما يكونش في ضحايا في المدنيين. هذا اللي ضربوا 4000 غارة في اليوم الأول في 28 فبراير، ضربوا مدارس وضربوا مصانع وضربوا، هذا المرة يعلن اللي قبل 4 ساعات وضرب دفاعات جوية وضرب الجنوب الساحل. يعني الهدف أمس كان الهدف كان محاولة أن يحدث فرقا في هرمز. كيف ردت إيران والمحور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أغلقوا هرمز نهائيا، أول قرار قبل الرد العسكري تم إغلاق نهائيا مضيق هرمز. حاولت سفينتين تمر قصفوها الإيرانيين. طيب قبل ساعتين من العدوان كان المحور محور عامل فعاليات شعبية في صنعاء وفي بغداد وفي غزة وفي لبنان وفي إيران، كانت تجمعات شعبية. 5 شاشات أمس استعرض المحور جزءا من قوتها الشعبية قبل العدوان على إيران بساعات، وكانت في أناشيد وكانت في أشعار وكانت في زوامل وكان في برع وفي رقص وفي هذا محور لا نظير له في العالم. تصور قبل ساعتين من قصف إيران كان المحور في 5 ساحات بيحتفل، وجزء من قوة المحور شعبيته. أعود لكم إلى الرد الإيراني. أول حاجة بسم الله قالوا غلقنا هرمز، ضربت أسعار النفط السماء. لاحظ حتى قبل الإغلاق الكلي كان العالم بيعاني اقتصاديا وتحديدا المواطن الأمريكي. ضاعفت إيران في قرار من متاعب العالم، سواء كان المتواطئ مع أمريكا في العدوان عليها أو الساكت في مشاكل في مصانع غلقت وفي شركات غلقت وفي بسبب الموقف الإيراني من هرمز. وإيران تقول ببساطة إدارة هرمز حق قانوني لإيران وعمان لأنه في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها في المستقبل أن أي واحد بيفكر يعتدي عليها الدول الأخرى بتضرر مصالحها. فأول حاجة عملت المحور إيران أغلقت مضيق هرمز. بعدها بدقيقتين أو في نفس التوقيت أو قبله، إنما كان في تواصل بين اليمن وإيران، غرفة عمليات مشتركة، طلعت من صنعاء بيان للخارجية اليمنية. رغم أن الخارجية اليمنية هي الواجهة السياسية لليمن خارجيتنا، لكن البيان كان عسكري. بيان وزارة الخارجية اليمنية من صنعاء قال بكل وضوح أن استمرار العدوان الأمريكي على إيران يهدد الأمن والسلم العالميين بهذه المفردات. يعني بيان صنعاء كان يلفت نظر العالم إلى أن اليمن ممكن يتخذ خطوة. إذن معك تم إغلاق هرمز وتم التلويح في نفس التوقيت بالمندب، العالم اضطرب، العالم خاف. انتوا لو شفتوا العواصم الخليجية امس، لو شفتوها قبل العدوان على ايران في فبراير الماضي وشفتوها امس، لانهم متورطين. اذا تم اغلاق هرمز وتم التلويح بباب المندب، خلاص الاقتصاد العالمي في يد المحور. نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في يد المحور، ولذلك لاحظ التنسيق والذكاء. هنا كانوا الناس يسألونا لما يستضيفونا في القنوات العربية والغير العربية، يقولون لي متى باب المندب؟ فكنت أقول أنه هذا ضمن الاتفاق مع المحور، يعني كل الخطوات بتتم بالتنسيق الكامل مع المحور. شيء ثاني، جاء وقت المندب الآن قبل العدوان على إيران، عشان تعرفوا أن اليمن يتتبع والمحور التحركات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مضبوط. قبل العدوان على إيران اللي هو اليوم فجر اليوم، العميد سريع أعلن عن إغلاق البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني. نستمع العميد سريع.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
0: إذن خطوة هرمز وخطوة باب المندب، هذه أوراق قوة كبيرة جدا جدا جدا في يد المحور، بينما أمريكا ما عندهاش حاجة. أمريكا سكبت على إيران وعلى اليمن وعلى كل ما لديها من قنابل، ما عادش معها أوراق. أمريكا لا تستطيع من الجو أن تحدث انتصار، ومن المستحيل أن تنزل بريا بيقولوها الإيراني، وبحريا أمس فشلت أيضا. فإذا هي فاشلة في الجو، فاشلة في البحر، فاشلة في البر. على إيش بتسر؟ بتسر على الحصار. شوفوا انتبهوا، موضوع الحصار الآن هو أهم نقطة، أهم نقطة في المواجهة بين المحور وأعداء المحور، أمريكا والكيان الصهيوني والخليج الوهابي وهذا الشلة العفنة. أعطيك بس أرجعك، لماذا السعودية في العدوان علينا بدأت في الحصار في الأشهر الأولى؟ لأنها فهمت أنه عسكريا مش قادرة، فلعبت بورقة الحصار إلى اليوم. نفس الموضوع إيران، من 79 مش قادرين ميدانيا، نفس اللعبة اللي لعبت ضد إيران لعبت ضدنا ضد حزب الله، الحصار والجواسيس. لذلك الآن اليمن وإيران بيلعبوا بنفس بورقة الحصار. أنتم مستمرين في حصارنا؟ لا، لدينا أوراق لمحاصرتكم. الفارق أن أوراق المحور أقوى. ليه؟ لأنه برغم ضخامة الحصار على اليمن وعلى إيران، إلا أن البلدين نجحا في التخفيف من مظاهر هذا الحصار. لكن عندما يحاصر اليمن وإيران والمحور أمريكا ومن معها ما قادرين يتحملوا. إذا نحن متحملين 11 سنة أنت مش قادر تتحمل شهرين. هذا انتبه وحد باب المندب ما أغلق. السعودية حاصرت اليمن حصار مطبق. مطارات وموانئ وأدوية وغذاء وممنوع تسافر وممنوع مطبق. نتيجة لجغرافية اليمن ونتيجة لي نجح اليمن في أن يخفف. طبعا عانينا من الحصار لازلنا نعاني بس نجحنا في التخفيف من أضراره. إيران نفس القضية من 79. إذن ورقة هرمز ورقة باب المندب هي الصواريخ النووية القادرة على توسيع هزيمة الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لذلك تدافع عن هرمز باستماتها إيران. خلاص موضوع هرمز خلاص بيد إيران بتستلم إيران هو اللي يخوف في عمان ما عاد فيش. لأن هذا بيضمن لها أن لا يتورط أحد مع أمريكا في أي عقوبات قادمة. انتبه العداء الأمريكي والإسرائيلي سيستمر والبريطاني لليمن والإيران لكن الدول اللي كانت بتصفق وبترفع يدها أو بتتعامل بلا مبالاة لا بتنتبه لأن في هرمز في باب المندب. إيش قيمة باب المندب في الموضوع؟ شوف كيف التوقيت. توقيت باب المندب الآن. باب المندب يقوم بحماية انتصار المحور. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. اليمن الآن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات المحور. الورقة القوية هذه بمعنى بتحركوا في التصعيد بنغلق باب المندب. لأن انتصار بهذا الحجم لمحور المقاومة وهزيمة بهذا الحجم لأمريكا والكيان الإسرائيلي والخليج الوهابي تحتاج إلى حماية. ما بيتقبلوا بسرعة هذا الانتصار للمحور. ما بيتقبلوا الهزيمة. خصوصا أنت تتحدث عن أكبر قوة في العالم أمريكا وأكبر قوة في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي من حيث الإمكانيات. فلازم من ورقة تكون جاهزة لحماية هذا الانتصار. بمعنى آخر أن المحور يقول يجب أن تتقبلوا هزيمتكم ويجب أن تتعاملوا مع محور القدس بأنه انتصر. كل اللي بيحاول الأمريكي الآن والإسرائيلي هو أن يتحاشى هذه الحقيقة المرة بس ما عندها أوراق. ما عندها أوراق يزيل انتصارنا ولا عندها أوراق يزيل هزيمته. بينما احنا لدينا أوراق مهمة وكبيرة جدا تحفظ انتصارنا وتبقي الهزيمة عالقة وراسخة على وجه الأمريكي والإسرائيلي والخليج الوهابي وكل المتصهينين. هي هذه المعادلة. لأنه في السياسة التوقيت مهم. لذلك اليمن بيلعب دبلوماسية تدرس. شوف إعلان العميد سريع غلقنا على الكيان الصهيوني. وهذه كانت رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية أيضا. لأن العميد سريع إيش قال في البيان؟ قال في البيان أن الهدف هو رفع الحصار عن اليمن وعن غزة وعن المحور. انتبهوا للكلام. شوف التوقيت. ليه؟ لأن في شعور في المحور وقناعة أن لدينا فرصة لإلحاق أكبر ضرر بالمشروع الصهيوني الوهابي الداعش الأمريكي في المنطقة. فرصة ذهبية لم تتاح لنا أي فرصة في التاريخ منذ أن تأسس هذا الكيان مثل ما هذه الفرصة. لذلك تتوسل أمريكا اتفاق. لدينا فرصة في المحور. طبعا الإسرائيلي عدم وجود والأمريكي عدم وجود لكن ألحقنا ضرر كبير بقوة بهيبتهم العسكرية والسياسية. الآن الأمريكي يقول لك إذا صح يا رجل أمريكا تطلع تعنون عدوانها ضبط الدفاع عن النفس. أمريكا المسكينة بتدافع عن نفسها، أمريكا اللي بتدوس على العالم كله، على أوروبا وعلى على العالم كله، تقول الإسرائيلي ما شاركش، يا إيرانيين الإسرائيلي ما شاركش، والكيان الإسرائيلي يقول يا إيرانيين ما شاركناش، نحن شاركت أمريكا، بينما في لحظات دخل اليمن وإيران في لحظة. أمس اليمن وإيران في لحظة إغلاق هرمز وبيان الخارجية اليمنية. بيان الخارجية اليمنية معناه إذا استمريتم أنت عارف، بعد بيان الخارجية وبعد هرمز طلع ترامب قال انتهت العملية، ممكن يكررها لكن بدون نتائج، ما بيده شيء. بينما احنا بيدنا ورق، لدينا ورقتان تسقطان العالم هذا كله أرضا. أولا باب المندب، اثنين كابلات الانترنت في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز. باب المندب يا رجل يا رجل يا رجل، شوف حق الأباتشي دي، حق يعني هو أخذ هذا ريعة، لكن إيران وضعت من ترامب ضغط شديد، وهو في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ قرار صح لأنه في ضغط شديد بيلعب الوقت، والإيرانيين يعرفوا. إذا لدينا المندب، لدينا كابلات كابلات الإنترنت عندنا، تصور، و60% من تجارة العالم تمر عبر باب المندب هرمز. أمريكا لا تمتلك أي ورقة. طبعا ردت أمس إيران، ضربت القاعدة الأمريكية في الأردن، قاعدة الأزرق، وضربت الأسطول الخامس في البحرين، وضربت علي السالم، قاعدة علي السالم في الكويت، كلها قواعد أمريكية. ما ضربت الإمارات أمس ولا ضربت قطر، هذا معناه أن القطري شوية تراجع، ولا ضربت السعودية، معناه أن السعودي تراجع وأن القطري تراجع شوية وأن الإمارات تراجع، تراجعوا بخبث خوف فزع، المهم أنهم تراجعوا. إيران بتضرب الذي عاده متورط مع الأمريكي، الآن أكبر متورط مع الأمريكي الأردني، تصدقوا تماما ولا لا؟ المملكة الأردنية الهاشمية متورط الأردني، بس هذا قد متورط هو أبوه جدا من زمان، وآية الله وآية الله. هو المغرب أكبر عائلتين صهيونيتين في العالم، الخامس ده المدري السادس المدري السابع الأردني المغربي والأردني، متورطين من زمان. استثنت أمس القواعد الأمريكية في الإمارات، معناته أن الرسالة الإيرانية للإمارات وصلت، بندقك للعظم، ما استهدفوش الإمارات أمس ولا استهدفوا العديد. على فكرة القطري كان موجود في طهران قبل ساعات من الهجوم، يوم الأربعاء الصباح أمس كان القطري موجود. إيش بيقول الإيرانيين؟ قال عندي معلومة أن الأمريكيين بيستهدفوا إيران، وبلغوا المرشد أن احنا مش مشاركين. فالرد الإيراني كان مؤدب وحاسم، قالوا له روح تابع كأس العالم أنت. روح تابع كأس العالم، خليك في باريس سان جيرمان وبي إن سبورت أنت توصل لنا رسالة أن الإيران أمريكي بيضرب. فتعرق القطري وكاد أن يبكي، وقطر راح أمس عشان يقول ما بنشاركش. الإيرانيون يعرفون من بيشارك، اللي شارك في الهجوم الأخير القواعد في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، ضربوها الإيرانيين ما تبقى منها. ما ضربوش الإمارات ليه؟ تراجعت الإمارات. ما ضربوش القاعدة في السعودية ليه؟ هدأت السعودية. ما ضربوش قطر؟ هدأت قطر. وهذا ما نريده في المحور، يهدأ هذا الخليج المجنون المتورط مع عمان. أمس يا رجال عواقل، أقسم بالله الجزيرة نص الشاشة. ترامب: سنضرب إيران الليلة. العربية: الحدث، الجزيرة. بعدين بعد الرد الإيراني انتقلوا لكأس العالم. يا جماعة، أيها الخليج المجرم باستثناء عمان، أنت معادك مش فاهم الدرس، مش مستوعب أنك هزمت، مش مستوعب أن أسيادك هزموا، مش مستوعب أن القواعد ما حمتكش، مش مستوعب أن نتيجة تحريضك وتمويلك للعدوان على إيران واليمن والعراق وحزب الله النتيجة تساوي صفر. يعني ما هو الدرس اللي نعطيكم إياه؟ ماذا يريد الخليج بعد عمان؟ هذا الخليج المجرم، ماذا تريد لكي تقتنع أنك في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، وأن استمرارك في هذه السياسة بيهدد وجودك؟ أيوة أيوة، اللي بيرفع السقف الآن المحور مش أنتو، اللي بيرفع السقف هو المحور مش أنتو. خلاصة هذا الملف، أراد الأمريكي الضعيف والمرتبك والمعدوم الخيارات أن يحدث فرقا أمس، لكن أساس التحرك كان ضعيف. تسمية العملية الدفاع عن النفس، الإعلان الإسرائيلي، هذا بيعكس قوة إيران، قوة المحور. ردت إيران واليمن خلال دقائق، إيران أغلقت هرمز واليمن لوح باب المندب. وأنا أقول لكم أن هرمز بيظل مغلق وباب المندب بيغلق، ولازم يرفع الحصار عن كل المحور. ليه يا أخي؟ احنا في اليمن وفي المحور، لكن نتكلم عن شعب اليمن بلدنا، ما قادرين نتحمل الصور اللي بنشوفها في غزة، والله ما قادرين، نتعب والله، نتألم. والنظام العربي متواطئ على غزة وعلى لبنان، ما قادرين يا جماعة. الشعب اليمني الحر بلد الحكمة والإيمان غير قادر على تقبل هذا الظلم والجور في غزة والضفة الغربية ولبنان، لا ولا واحدا. أعطانا الله إمكانية نرفع هذا الظلم ضمن معادلتنا الكبرى مرضاة الله ومسؤوليتنا تجاه الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. الله أعطى، يعني ما هيش مغامرة. بلد الحكمة والإيمان ليس الشعب اليمني الذي يكتفي بالتظاهرات والبيانات مع غزة، مش نحن. لسنا نحن، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بالصواريخ ضد الكيان، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بمناطحة أمريكا في البحر ويدفعها للانسحاب، وليس الشعب اليمني يكتفي فقط بمحاصرة الكيان الصهيوني. لا، الشعب اليمني الآن والقيادة اليمنية منخرطة في إزالة الحصار عن اليمن وعن غزة. هذا عنوان كبير، انتبه. ما في حل، ما يمكن يا جماعة يشيلوا الحصار بالتفاوض، ما يمكن. طالما أنت السعودية لم يتأثر اقتصادها وبترولها هي وهذا الخليج المجرم، بتراوغ معنا في اليمن. لكن مع الجزيرة السعودية بتناقشنا 11 سنة، في آخر السنوات بتناقشنا عن رحلة من صنعاء للأردن، رحلتين، والنفط حقها بيمر قدامنا في باب المندب ويمر في هرمز، بيقولوا ما لكم تأخرتم، لأن الموضوع كبير بحاجة لترتيبات واستعدادات. ما يمكن اليمن يرفع ملف ويتراجع عنه، لا يمكن. انتبه، فلننتبه جميعا. بيان العميد سريع الخاص بالبحر الأحمر، منع الكيان الإسرائيلي الداخل والخارج إليه، هذه مش فقط رسالة للكيان، رسالة لأمريكا والسعودية. ليه؟ عندنا فرصة ننهي مشاكل المحور يا رجل. وأهم مشكلة في المحور الحصار يا جماعة. إيران محاصرة، اليمن محاصرة، حزب الله محاصر، غزة محاصر، والحشد الشعبي محاصر في العراق. طيب لدينا فرصة أن نمسك برقبة العالم، ونحن نمسك الآن. ماذا نريد؟ نريد أن ترفعوا يدكم عن حقوقنا بالقوة. ما يمكن هذا تكيف التفاوض. إيران بتفاوض من 79، ما خلقت لها طريق. نحن 11 سنة، كل الأربع سنوات الأخيرة من ضمنها سنتين حق الطوفان الأقصى كنا مشكورين بطوفان الأقصى، وقال لهم سيدي قلت تربصوا. الآن جاءت اللحظة. إيش اللحظة؟ يجب أن إزالة كل مظاهر العقوبات والحصار على المحور. يا جماعة بعد كل الانتصارات لمحور المقاومة والشعب اليمني جزء أساسي منه، بعد كل الهزائم للسعودية وأصحابها، لا تزال فلوسنا في السعودية في البنك الأهلي. للسيد مقولة، سيد عبد الملك حفظه الله دائما يقول أنه جزء من قوة اليمن إيمانها، بلد الحكمة والإيمان، السعي لمرضات الله، ثم بلد الحكمة والإيمان، ثم المساحة الواضحة من الرشد والحكمة. بلد رشيد اليمن وبلد حكيم، ولكن لا نظير لشجاعته ولا نظير لعنفوانه. ليه؟ لأنه نحن كل ما نريده أن تكون المواجهة مع الصهيوني والأمريكي بس، ما نشتي سعودي ولا نشتي ده ولا نشتي. وهذا اللي بيأخرنا في مسألة التعامل مع الحصار إلى أن جاءت الساعة. الأمريكي ضعيف اللي كانت بتتشدق أمريكا به، السعودي كل ما كلمناه قالت الأمريكي محمد منصور قال لكم إحنا ما نعرف في العدوان علينا والحصار للسعودية. الأمريكي في أضعف حالاته والإسرائيلي في أضعف حالاته. فعندما يكون الأمريكي في أضعف حالاته والصهيوني اليهودي في أضعف حالاته، لا تحدثني عن حالة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لأن هذه قطع صغيرة من المشروع الأمريكي والإسرائيلي. إذن المعادلة، ارفعوا الحصار عن المحور ما لم هرمز ما بالمندب. أقوى سلاح لدى المحور الآن، واحد من أقوى الأسلحة، هرمز باب المندب. ليه؟ طيب اليمن الآن وإيران بيقولوا للعالم سمحتوا للحصار على إيران وعلى اليمن من 79 وعلى اليمن 11 سنة، وجزء من العالم شارك في حصارنا، استلم أموال من السعودية. والله الآن أنا الأوان لكي تتذوقوا تبعات الحصار. وآيات الله، بدأ الآن العالم يتذوق إيش معنى حصار، بس ما قدر يتحمل شهرين. إحنا 11 سنة وإيران 47 سنة وغزة 70 سنة. أنت ما قادر، لو منع البترول 3 أيام على مجلس التعاون الخليجي المجرم باستثناء عمان كلهم بيهاجروا للمهرة. كلهم بيتوافدوا لعمان للمهرة. ما تقدر تعيش انت، ما تقدر تعيش بدون كنتاكي، ما تقدر تعيش بدون ترفيه ونانسي حقرام، ما تقدر تعيش بدون مخدرات، بدون خمور، بدون حبوب، بدون هذا بيوفرها لك برامج البترول. ما تقدر تعيش بدون كبسة، وما تقدر تعيش دون أن تعطي الإسرائيلي يوميا فلوس وتعطي الأمريكي يوميا فلوس. ما تقدروا تعيشوا. لذلك لو في 1% من العقل في هذا الخليج، أقسم لك بآية الله، لو في واحد عاقل في السعودية والله كان أعلن عن إنهاء الحصار في اليمن لحالة. فاجأنا الصباح السعودية تعلن عن رفع الحصار وإن ما عاد هيش مسؤولة عن الحصار عن اليمن، وتعلن أنها ستعيد فلوس اليمن اليوم في الليل. لو في عقل في السعودية، هي اللي تعلن رفع الحصار الكامل عن اليمن. بيقول الامريكان لا تضحكني، ملف العدوان والحصار علينا بيد السعودية. يعني في أسوأ الأحوال السعودية تستطيع أن تشتري أمريكا، زي ما الآن السعودية مش منخرطة في العدوان على إيران. ليه؟ لأنها شافت الرد الإيراني. وقلت لكم على هذا الطاولة في برنامجي في اليمن اليوم، عاد السعودية لليوم مدوخة لأنها ما عملت حسابها 1% أن إيران ممكن تصمد، زي ما عملت حسابها 1% أن اليمن بيصمد. والله لو في عاقل في السعودية والله يطلع اليوم الخميس 11 يونيو مع بداية كأس العالم ويعلن أن رفع الحصار عن اليمن وإطلاق كل الأسرى والانسحاب من المحافظات الجنوبية. لو في واحد عاقل لأن ما عندش معك أي خيارات. يعني أنت الآن بتكبر اليمن، انتبه انتبه. لن يرفع الحصار عن اليمن إلا بمحاصرة من حاصرنا، ونحن بدنا نحاصركم. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. طبعا أنا أشعر بكثير من الحزن عندما أتحدث عن الأوضاع في المحطات الجنوبية. بعد الفاصل

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنيات ما ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبتئ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير. المحافظات الجنوبية قلنا المحتلة كثيرا أن المرتزقة والاحتلال لا يصنعون إلا بؤسا وشرا وأوضاعا سيئة. المرتزقة العليمي وكل مع هذه الحثالة ما لهمش علاقة في اليمن، اللي اعتدى على اليمن واستدعى عدوان على اليمن وحرض على الحصار وكان مع الامريكان في العدوان على الامريكي على اليمن ومع الاسرائيلي في العدوان على اليمن، هذا ما لهش علاقه في اليمن. الاوضاع زادت سوءا، اول ما طردت السعوديه الامارات رجعت الكهرباء شويه ورجعت هذا، قالوا الناس الان رجعت الاوضاع سيئه. في سببين من وجهة نظري لهذا الموضوع. السبب الأول أن السعودية مرتبكة بشأن إيران فما عادش ملف اليمن أولوية. السبب الثاني أن أدوات الإمارات في المحافظات الجنوبية تشتغل زي ما كانت أدوات السعودية تشتغل لإفشال الإمارات في عدن، الآن أدوات الإمارات في عدن بتشتغل لإفشال السعودية. بس العنوان الأبرز أن السعودية مرتبكة فيما يتعلق بموضوع إيران، ما عادوش أولوية بالنسبة لا ملف المحافظات الجنوبية. ليه؟ لأن السعودية كانت في حساباتها إسقاط النظام في إيران، وكانت قدام مجهز إيش بتعمل، كيف بتتعامل مع اليمن بعد إسقاط النظام في إيران، وهذا بعد من عين الشمس سقط العنوان الكبير. ما فيش وقت عند آل سعود الآن يسمعوا حاجة عن اليمن، ما لهمش علاقة بالكهرباء ولا لهم علاقة بذا ولا لهم علاقة بذا. وكان في انفجار في صلبة، في قتلى مؤسف طبعا وفي جرحى أسف يمنيين، لكن هذا ضمن الاحتقان الموجود الآن والصراع الخفي الإماراتي السعودي في المحافظة الجنوبية المحتلة. الحل بسيط والدواء بسيط، معادلة وطنية شعبية مش حزبية شعبية، ترفع عنوان واحد بسيط برا استعمار. والله كل مشاكل الجنوب تحتل. أبناء المحافظة الجنوبية ليسوا جديدين على المواجهة، أباءنا وأجدادنا كسروا قرون بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، لسنا جديدين على المواجهة ولا يوجد لدينا نقص في الشجاعة، فقط الموضوع يكون شعبي خلاص. قربت الناس كل شيء، أن السعودي مجرم والإماراتي مجرم، وأن السعودي لا علاقة له بالخير في اليمن والإماراتي لا له علاقة خير باليمن، والقطري أيضا لا له علاقة خير باليمن. إذا يرفعوا العنوان هذا برع استعمار سعودي وإماراتي وقطري، وينتهي الموضوع بسهولة، لأن طرد المحتل لا يحتاج إلى دعوة. يا أخي أنا استحي أن أدعو أهلنا في المحافظة الجنوبية، وأنا أتألم على واحد في المحافظات الجنوبية، أتألم على اللواء الصبيحي بصراحة، اللواء محمود الصبيحي، لأنه مش متورط في العدوان على اليمن، كان في صنعاء مش محتجز، كان موقوف يعني، وفرت له القيادة في صنعاء كل سبل الراحة في فيلا، كان هو أخو عبد ربه وفيصل رجب، بعدها خرجهم بقرار من السيد مكرمه من السيد. فالجنرال محمود الصبيحي شخصية غير متورطة في العدوان على اليمن، ونحن في صنعاء يحزننا الناس الغير متورطين أن يسمحوا لهذا الأوضاع في عدن. محمود الصبيحي حيثية قبلية وحيثية عسكرية ومش متورط في العدوان والحصار على اليمن. وشخصية بهذه الحيثية يفترض أن لا تقبل هذا الوضع في عدن. والصبيحي تكفيه الإشارة، واللواء الصبيحي تكفيه الإشارة، أما الباقين لا ننتظر منهم مجرمين قتلة سفلة، من بركاني لا عليمي لا بندغر لا إصلاح لا ذلا هذا خلاص. يا رجل في جنازة التنبع في السعودية ما مش هذا رئيس شرعيتكم؟ القائد حقكم الدنبع رفضت السعودية تضع العلم على نعشه، رفضت والله، والقبر سعودي والماء سعودي والصالح حق العزاء سعودية والذبائح سعودية وبدل السفر كلها سعودية، كافة السعودية أدوات المرزقة كلها، ولا يستحي علي محسن ولا يستحي طارق ولا يستحي العليمي ولا يستحي العرادة، مغتربين في الجامع الجنازة شلها سعوديين مخابرات سعودية، والقبر شرفت عليه المخابرات السعودية، والعزاء المخابرات السعودية، والذبائح والقضاء والتذاكر كلها سعودية، ودفنوا في السعودية. في السعودية بتحكمنا سيطر على المحافظات الجنوبية، ما كانت قادرة تقبره في عدن لأسباب كثيرة من بينها أن أسرته وأمواله وذا كلها في أموالهم كلها في السعودية وفي بنك البحرين بأحد البنوك يشرف عليها علي حسن الأحمدي على أموال الدنبع وجلال وناصر. لذلك إذا في رسالة لنا هي للناس الشرفاء في المحافظات الجنوبية وهم السواد الأعظم، وسياسيا الصبيحي الجنرال العزيز محمود الصبيحي. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور. هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
1: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن السقيفة، يوم السقيفة، أو التي قال عنها الشاعر اليمن الكبير الهبل: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ما هو نال آل محمد؟ نال الأمة الإسلامية بكلها، يعني بداية الانحراف كان سقيفة بني سعدة بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عنوان هذه الحلقة، بعد أن نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، عنوان هذه الحلقة هو: هل يمكن أن ينقلب صحابة الأنبياء؟ بالتأكيد، الجواب بالتأكيد، هكذا القرآن يقول. القرآن يؤكد على أنه بالإمكان أن ينقلبوا، ولذلك الله قال في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوفوا لما يقول قد خلت من قبله الرسل، معناها وكأن المسألة حصلت الكثير من الأنبياء أن تحصل انقلابات عليهم من أصحابهم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هناك شاكرين وهناك انقلابيين. هذا الآية نزلت في أحد عندما المشركين فعلوا دعايا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قتل. البعض من المسلمين وصفهم الله في القرآن الكريم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بعضهم كان بيقول: من لنا بأبي سفيان يأخذ لنا الأمان، يعني انقلبوا على عقابهم. وهذا الآية تؤكد بأنه يعني بيحصل انقلاب حتى في صحابة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الوهابين بيمارسوا إرهاب فكري وبيحاولوا يصوروا نفسهم أكثر أدبا من القرآن الكريم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبيخلوا المسألة محاطة بإرهاب فكري رهيب جدا. أي حديث ولو من منطلق قرآني، ولو بأسلوب مؤدب، ولو بنقد بنا، ولو بكشف حقائق بدون سب أو شتم، يعني بأسلوب قرآني منطق القرآن الكريم، أبي يرهبوا الناس تجاه الحديث عن مثل هذه المواضيع التي هي في الواقع لابد أن نستوعبها، لأنها كثير من مشاكلنا هي بسبب هذا الإرهاب الفكري الذي يمارس منذ سنوات طويلة جدا وقرون طويلة. وهذا الإرهاب الفكري تسبب في إحجام كثير من الناس عن معرفة الحقيقة وجذور المشكلة وبداية الانحراف من أين. فهنا بالتأكيد القرآن يؤكد، بل القرآن بيأكد أنها حصلت حتى انقلاب في المرحلة المكية نفسها في موضوع القبلة، عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، عندما قال الله في القرآن الكريم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ممن ينقلب على عقبيه، الله كان الشيء المسلمين يحصل لهم استقلالية في موضوع القبلة، يستقلوا بشخصيتهم كأمة إسلامية عن قبلة يشترك فيها معهم آخرين. البعض انقلبوا، يعني ممن كان مع رسول الله انقلبوا. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة